0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشوق إلى لقائك، لا يمكن أن نشتاق لربنا سبحانه وتعالى إلا أن نحبه، ولا يمكن أن نحبه إلا أن نتعرف على أسمائه وصفاته وعظيم نعمه. بائع يدعو ربه. كنت في أحد الأسواق في البلاد العربية وإذا بي أسمع بائعا يكرر وهو يبيع متاعا له ويقول: يا جبار ارزقني، يا جبار ارزقني. فقلت في نفسي: لو قال يا رزاق ارزقني، يا كريم ارزقني، لعله أولى وأفضل وأصح وأسد. لأن الجبار في خاطري أنه ما يدعى به إلا على الطغاة والظلمة: يا جبار اقسم ظهورهم، يا جبار اقتل الطغاة، يا جبار أهلك هؤلاء الظلمة. فلما عدت إلى معاني اسم ربنا سبحانه وتعالى الجبار، وإذا فيه من المعاني ما لا يخطر لنا على بال. نعم، اسم الله عز وجل الجبار الذي ورد في نهاية سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الله سبحانه وتعالى هو الجبار، ومن معاني الجبار هو العظيم. يقولون نخلة جبار، يعني نخلة عظيمة. من معاني اسم الله عز وجل الجبار العالي، فالله سبحانه وتعالى هو العلي العظيم، وهو في عليائه مستوٍ على عرشه. ومن معاني اسم الله الجبار اللطف والرحمة والرفق والعطاء لعبده، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجبر كسر قلوبنا، هو الذي يجبر ضعفنا بشيء من القوة، يجبر فقرنا بشيء من الغنى، يجبر مرضنا بشيء من الصحة، يجبر بلاءنا بشيء من العافية. من هو الذي يجبر كسر الإنسان، سواء كان هذا الكسر حقيقيا ماديا أو معنويا؟ هو الله سبحانه وتعالى الجبار. فلا مانع أن تقول: يا جبار أجبر كسر قلبي بما حصل لي من فقد حبيبي، يا جبار أجبر كسر ضعفي. فالله سبحانه وتعالى هو الجبار، هو الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الحديث الصحيح في ركوعه وفي سجوده بعدما ينتهي من: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان الذي، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. وكان يقول ذلك في سجوده بعد سبحان ربي الأعلى: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فالله سبحانه وتعالى هو الجبار العظيم، والله سبحانه وتعالى هو الجبار الرحيم. وكذلك أمام هذا الاسم العظيم ينبغي للإنسان أن يتواضع. ما الذي تملكه يا أيها الإنسان؟ كم طولك؟ كم عرضك؟ ما عندك من الإمكانيات والقدرات أمام قدرة الله سبحانه وتعالى، أمام علم الله، أمام رحمة الله؟ كم تحمل من الأثقال؟ ستتوقف. كم ترى في بصرك؟ ستتوقف. كم تسمع من الأصوات؟ ستتوقف عند حد قريب، لأنك ضعيف. فإياك أن تتلبس بلباس الكبرياء وهو ليس لك ولا يناسبك. إذن ما الذي يناسبني كعبد ضعيف مسكين؟ يناسبك التواضع، يناسبك الذلة لربك سبحانه وتعالى حتى يرزقك العزة أمام خلقه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يناسبك أن تدعو هذا الجبار، أن تلجأ إليه، أن تركن إليه، فقد ركنت إلى قوي عزيز سبحانه وتعالى. إذن تواضع لربك، واعلم أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تواضعوا حتى لا يبغي بعضكم على بعض ولا يفخر بعضكم على بعض. تواضع لرب العرش علك ترفع، فما خاب عبد للمهيمن يخضع.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: استغفروا ربكم، إني أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين، حتى أكون خليفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التبليغ. يعني شو أعمل؟ أنتوا يا شباب كل واحد بيناتكم لابد أن يرى نفسه هو موجود لحمل هم هذه الرسالة بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانت لحالك لا تنتظر الآخرين، كل واحد بيناتنا مسؤول عن هذا الأمر. لكن ثم الله يعيننا ببعضنا البعض. يعني شو أعمل؟ بدك ثلاث أشياء خاصة لك وشغلة خاصة بالآخرين. واحد، مهما استطعتم يا شباب يا رجال يا أخوان يا أخوات، من الآن إلى أن نموت، أن تزداد صلة بالله تعالى افعل. كيف؟ من خلال ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء النوافل، ذكر الله، قيام الليل، عشان يصير كلامك مؤثر. لأنه على الحقيقة وأنتم بتعرفوا وجربتم الحقيقة إذا إنسان غارق بالمعصية شلون بدك تطالعه؟ صعب جدا. شلون بده يرد عليك؟ شلون بده يستجيب؟ شلون بده يقتنع أنه هاي الشغلة مو منيحة؟ هلأ في كثير من الناس، نسأل الله السلام، الذين ابتلوا بالكبائر، هو بيعرف أنه الشغلة ضارة ومو منيحة وسيئة وشريرة، ولعله يبكي من ألمه منها ورد بيرجع بس لها. يعني بعيد من هون بيسرق، هو متضايق من نفسه، وليش هيك عم يمد إيده وليش عم يعتبر

ايدي على اموال الناس، بس رد بيرجع مره ثانيه لما بيحتاج بمد ايده، بس هو مقتنع انه هذا غلط. القناعه لوحدها لا تكفي، القناعه مطلوبه بس ما بتكفي لوحدها، بدك قوه روحيه هيك تخترق قلبه مشان تقلبه قلب فيصير يرى الحق حقا والباطل باطلا. منين بدها تجي هذه القوه؟ بده يكون الداعي الى الله عز وجل عنده نور يستطيع ان يخرق قلب هذا الانسان. تتذكروا الحديث شاب او رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ان الزنا احب، نسال الله السلامه، احب الشيء الي، بحب الفاحشه. فالنبي كلمه بشيء يقنعه، قال له الك ام هل ترضاه لامك؟ الك اخت هل ترضاه لاختك؟ الك عمه؟ رضك زوجه؟ الك بنت؟ وكل مرة يقول له وكذلك الناس يكرهون. هلا هذا مشان يقنعه يعني عقليا انه الشغلة مو منيحة. ثم قال وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. يقول هذا الرجل فما قمت إلا والزنا أبغض شيء إليه. شو اللي صار؟ أنا أكيد في نور خرج من كف النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلبه فقلبه. فهلأ إذا كيف بدي يصير خليفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء قد ما بتقدر تزيد صلتك بالله عز وجل افعل. احضروا يا شباب مجالس الذكر، احضروا يا شباب جلسات القرآن، اجعل لنفسك كل يوم ورد من القرآن، ورد من ذكر الله تعالى. هي تبع مية مية مية ألف أقل شيء، بس اشتغل، اجعل الذكر غالبا عليك، بتصير مؤثر خاصة مع زحمة هذه الموبقات، بتصير لك تأثير بأن تسحب الناس مما هم فيه. فمطلوب ثلاث أشياء منك على مستواك الفردي. واحد، مهما استطعت أن تزيد من مادتك صلتك بالله عز وجل افعل. اثنين، مهما استطعت أن تزيد مادتك العلمية افعل. من هون لتموتوا يا جماعة، يا شباب يا رجال يا كبار يا صغار يا نساء، من هون إلى أن نموت، مهما استطعت أن تزيد مادتك العلمية افعل، ما تتوقف عن طلب العلم. ما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب زيادة من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما. سيدنا موسى نبي زمانه بيقول له روح في عبد من عبادنا هو أعلم منك يا موسى، روح تعلم منه، وبتعرفوا قصة الكهف والخضر، وقال هل أتبعك على أن تعلمني، تصير أنت أستاذي، مع أنه سيدنا موسى هو نبي ذلك الزمان، هو نبي من أنبياء أولي العزم، الله قال له بتروح تتعلم. فما أحد بيناتكم يا شباب يتوقف عن العلم، لا العلم الشرعي ولا العلم الكوني، مهما استطعت تمشي بالعلم استمر، ما تضيعوا أوقاتكم من دون فائدة من صلة بالله عز وجل أو بالعلم. روح هلأ الحمد لله متوفر عندنا، ما بتعرف تتعلم القرآن، في دورة هدف شو يشفعان التحق بها، خلصت دورة يشفعان روح للحفظ بإجازة، دورة فاتبعوني خلصت دورة الحديث تعلم بالحفظ حفاظ حديث خلصت منهم، روح التحق بكلية شرعية. الحمد لله الحمد لله، يعني عندنا في الشام هذا أمر متوفر، روح على كلية شريعة سجل لا تتوقف. هذا إذا قلنا بالعلم الشرعي، وبالعلم احضروا في مجالس العلم، احمل كتابك وروح من مسجد إلى مسجد، ومن جامع إلى جامع، ومن حلقة إلى حلقة، لا تتوقف، لا تعود بالبيت هيك تتصفن بالحيطان، لا تعود ساعة تفتح هذا الواتساب وتشوف شو عم يبعثوا الناس لبعضهم مراسلات، استفيد من وقتك لأنك أنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالعلم الكوني إذا كنت أنت تدرس في الجامعة ما استطعت أن تجتهد اجتهد، تحصل دراسات عليا حصل، تحصل درجات علمية حصل، خلصت من الجامعة احضر ندوات ومؤتمرات ومحاضرات. وإذا كنت صاحب حرفة كمان بحرفتك روح تعلم، الآن الحرف كلها صارت علوم، كمان قوي حالك بحرفتك. مهم لا تتوقف عن العلم حتى تصير مؤثرا في من حولك. بدك ثلاث شغلات. واحد، مهما استطعت أن تزيد صلتك بالله تعالى افعل. اثنين، مهما استطعت أن تزيد مادتك العلمية افعل. ثلاثة، مهما استطعت أن تزيد مادتك الأخلاقية افعل. بدك حالة أخلاقية عالية، مشان شلون بدك تواجهه لأبو لهب؟ بده يطلع لك بوشك هذا أبو لهب، شلون بدك تواجهه؟ شو تتصارع انت وياه تتبوكسوا يعني تعمل دورة كمال اجسام وتبطحوا قربان؟ مشكلة، مو معقول تعود تقضي املاكة من الشغلة. يا اخي في، بس في مرات انت تقهره بادبك، تقهره بحلمك، تقهره، هو اصلا يريد ان يلهيك عما انت فيه، انت ماشي هيك بده اياك بس ترد عليه، بده اياك تحكي معه، بده اياك توجهه بيكون ضوع لك شي ساعة زمان
أنت كنت استفدت منا بالعلم بالدعوة، هو بيكون لك ربحنا عليه، ضحكنا عليه، ضيعنا له ساعة من وقته. بس أنت اقهره بأنك تضلك ماشي ولا تلتفت إليه. سمعت الآية اللي الله عز وجل أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، لا تلتفت لهم، امشي لقدام. هلأ واحد بيصفر من هون، واحد بينده من هون، واحد بيقرصك من هون، واحد بينكشك من هون، خليك ساحب لقدام. أنت إمامك وأمامك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ماشي وراءه. هلأ أنتم ماشي، هدون ثلاث أشياء بالنسبة لكم، أنتم ماشيين بهدون ثلاث أشياء، مهما ازددت صلة بالله افعل، مادة علمية أخلاق، صلة بالله مادة علمية أخلاق. أنتم ماشيين اشتغلوا بالدعوة، بلغوا من حولكم، بلغ أخوك، بلغ جارك، بلغ رفيقك، بلغ ابنك. ما بتعرف والله يا أخوان الأمر هذا يعني قدر إلهي وهذا عطاء إلهي. احكوا احكوا، ولا أنت تستصغر نفسك. شو بدي لكم، والله القصص كثيرة. والله في أخ أعرفه مهندس، والرجل متقن في هندسته وله مكانة علمية عالية، بس هذا المهندس عنده لدغة في كلامه. الحقيقة إذا أراد أن يكلمك يعني أنت تجد مرات هيك في يعني شيء من الغضاضة في السماع الكلام وفهم الجملة كاملة، تفهمها أنت، بس يعني لو ما في اللدغة كان أريح، إما لدغة أو حبسة عنده. بس سبحان الله هذا الرجل يعني عنده صلة بالله عالية، عنده علم عالي، عنده حالة أخلاقية عالية. يا رجل بيشتغل بالدعوة إلى الله، طبعا هو الناس الذين يلقاهم طبقتهم عالية جدا، يعني مستواهم العلمي والاجتماعي والمادي، بحكم هو منزلته كمان، منزلته هو العلمية عالية في اختصاصه. سبحان الله هو يشتغل بالدعوة يعني ينقل هذه الرسالة لمن حوله، هو عم يعني يزورهم أو يزوروه أو يعمل معهم أو يعملوا معهم. سبحان الله، وكم من مرة يعني الله ألقى كلامه في قلوب هؤلاء الناس. الناس أصلا فيها خير، الناس مفطورة على الخير، حتى اللي أنت بتشوفه أسوأ واحد، وحتى اللي بتشوفه يعني مليء بالمعاصي، بس هو مفطور على الخير. بده الله يبعث له شيء واحد هيك يمسح له هالغبر عن قلبه، ويطلع يعني نظارة قلبه ويحكي له عن الله، ما بتلاقيه غير مشي في درب الله. مش سيدنا عمر شو كان قبل الإسلام، عثمان شو كان قبل الإسلام، وهكذا باقي الصحابة. نحن شو كنا قبل أن نلتزم؟ والله يمكن لو ما التزمنا في درب الله، الله تفضل علينا وجاء نبينا إلى دربه. فأنت وماشي عم تصنع نفسك، لا تستنى لتتخرج من هدول الثلاثة، أنت وعم تصنع نفسك الآن يلي سمعته بلغه، يلي حضرته بدرس الحديث بلغه، يلي تقدر أنك تجيبه معك إلى مجلس العلم جيبه، مجلس الذكر جيبه، بلغ. ما بتعرف الله وكيلك، بجوز الله يهدي على إيدك أكثر مما هدى على كثير من الشيوخ. يعني ما تستنى لتحط لفة وتلبس عباية وجبة، ما بدأ الشغلة. يعني وين ما أتيح لك أنك تدعو إلى الله عز وجل ادعو. بالسرفيس مرات واحد بيكون قاعد جنبه واحد بيفتح معه موضوع ما في شيء. مرة في أخ اللي ركب التاكسي، المهم طلع بهالتاكسي قال له على القرنة الفلانية، شو يعني 10 دقائق مدري 5 دقائق الوصول. بدأ هو يحكي معه يعني هيك عن الله وعن الإقبال على الله وعن التوبة وعن الاستغفار وعن محبة الله لعباده وكذا. قال لي بس قبل ما أوصل بشوي طلعت هيك، وإذ هذا سائق التاكسي نصراني مسيحي. قال لي أنا يعني مثل حبست الكلمة في فمي. قال لي بعدين قلت لا ليش، شو علي، ليش، هو كمان هو إنسان ويحب الخير ويحب الحقيقة ويحب النور. فدعا قلت له برافو عليك، يعني أنت ما في حرج أنت توصل كلمتك الخيرة لمن من كان، والناس كلها مستعدة لقبول الحق. كان شيخنا الله يرحمه يقول لنا يا ابني هلأ الياسمين حدا بيكرهه؟ شو من كان يعني أنت ما بتقدم الياسمين لأي واحد بيقبله، بس قدمه ياسمين يعني هيك نظيف جديد هلأ قاطفه أنت واعطيه للناس، شيء جميل جدا. أما إذا ياسمين بايت ويابس وجاي عليه شوية شحم وشوية مفط ورحت قلت له هذا ياسمين، بيقوم بيكره الياسمين، مو لأنه الياسمين مكروه، لأنه أنت قدمت له ياسمين معطل. مية الفيجة ما حدا بيكرهها، بس بدك تجيب له إياها مية فيجة من عند النبع. أما إذا جبت له إياها مخلوطة يعني بأشكال ألوان بيكره الفيجة وبيكره بردة وما عاد بده يشرب شيء. السبب أنه عرض عليه الماء آسن،
عرض عليه الياسمين مو حقيقية. فلذلك أنت ما معك هو الياسمين، هذه شريعة الإسلام، هي الخير، هي النور، وصلها لمن حولك، والناس كلها في نفوسهم تقبل، وسواء قبل الآن أو ما قبل ما في مشكلة. أنتم مهمتكم، نحن مهمتنا أخوان بس التبليغ. أنت مهمتك الهداية شيء؟ لا، أنت شغلتك بس تبلغ، وما على الرسول إلا البلاغ. أنت شغلتك بلغ. طيب مين بده يهدي؟ الله بيهدي. فالله بيهدي اليوم، بيهدي بعد جمعة، بعد سنة، بعد 100 سنة، بعد 50 سنة، ما بيهدي، بيهدي فورا، بيسبقك بالهداية. الأمر عند الله، بس أنت مهمتك أن تبلغ دعوة الله. كيف بدي يصير خليفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هدون 3 أشياء، مهما استطعت تزيد صلة بالله، وعلم وأخلاق، ثم اشتغل بالدعوة فيما يتح لك وبالحكمة وبالموعظة الحسنة. لا تأسى على أحد، لا تكون عنيفا مع أحد، لا تكون هيك تحرج أحد انه شفتك ليش هيك، ما حكينا لا تعصي الله، ليش عم تعصي؟ لك شو بدك فيه؟ لا تحرجه يعني للزلمه وتوقعه بحرج، ولا تكون شديد يعني بالحكمه وبالموعظه الحسنه. ان شاء الله تنفتح لك القلوب. بدي اقرا لكم 5-6 اسطر. نحن نقرا عن اولياء هذه الامه. ابو اسحاق ابراهيم ابن عيسى الاصبهاني، شوف هذا مترجم له في الاولياء، كانت عبادته تشبه عباده الملائكه، فليلة يقوم إلى قريب الفجر ثم يركع ويتمها ركعتين. يعني بيوقف بيقرأ هيك شي 2-3 ساعات، بيقرأ قرآن بعدين بيركع بعدين بيكمل الركعتين. وليلة يركع إلى قريب الفجر ثم يسجد ويتمها ركعتين. ليلة ثانية ما بيطول الوقوف، بس بيطول الركوع شي 2 ساعات ركوع. وليلة يسجد إلى قريب الفجر ثم يركع ويتمها ركعتين، بطول السجود، ثم يدعو في آخر الليل. هلأ هون بقى النقطة، يعني هو كل يوم بيتفنن في عبادته. قال ثم يدعو في آخر الليل لجميع الناس. مو الله عز وجل قال عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ هدول الأولياء هيك. قال يدعو لجميع الناس ولجميع الحيوان والبهائم والوحش، ويقول في غير المسلمين، حتى غير المسلمين بدعي لهم، قال يقول اللهم اهدهم، ويقول في التجار اللهم سلم تجاراتهم. هو مو تاجر، بس هيك بدعي له التجار. شايف المؤمن لما بيزداد قربا من الله يرق قلبه وتتهذب نفسه، فبصير يبحث عن شيء يخدم به كل الناس، حتى كل المخلوقات، حتى إذا قطة بده يخدمها، حتى إذا نملة بده يخدمها، حتى إذا عصفور، تعرفوا كلكم أحاديث وشواهد عن هذا الموضوع، حتى إذا عصفور بده يخدمه، حتى إذا جمل بده يخدمه، حتى إذا كلب بده يخدمه. بقى ما بالك بالناس، حتى إذا عاصي بده يخدمه، يلاقي طريقة كيف يتودد له. وهؤلاء هم الأولياء. يعني أنت بدك يتسطر اسمك مع الأولياء، إيه بدي، إذن ارحم هؤلاء الخلق. كيف بدي ارحم الخلق؟ أنا نفسي يا أخي ما بحب أنا، يعني بحب أنا وبعد الطوفان هيك النفس. إن الإنسان خلق هلوعة، الإنسان اللي ما بهذب الدين هيك هلوعة، إذا مسه الخير منوعة. بس يصير معي خير ما بدي أعطي ولا واحد بيناتكم، تصفنوا أنتوا معكم ما معكم، أكلتوا وجعتوا، هذا أنا، هذون لإلي أنا جمعتهم. إذا مسه الخير منوعة وإذا مسه الشر جزوعة، بس ينصاب بضائقة بيصرخ بالمقلوب ما عاد يصمد. الله عز وجل قال إلا المصلين. شايف يلي بتهذبه الصلة بالله عز وجل بتتغير، بصير إذا مسه الخير معطاء بيعطي الآخرين كالريح المرسلة، إذا صار عنده علم يعطي الآخرين، إذا صار عنده جاه يعطي الآخرين، إذا صار عنده منزلة يعطي الآخرين، الصلاة بتغيره. وإذا مسه السوء صبر، إذا مسه السوء كان قويا، أرى الله تعالى من نفسه خيرا. فهذا من الأولياء. قال كان يدعو للناس كلهم، صحب معروفا الكرخي، وتوفي 49 و200. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: استغفروا ربكم، إني أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما توفي أبو سلمة المخزومي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة، وكان مع أم سلمة ربيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنت لها يقال لها زينب. هذه زينب عاشت في كنف النبي صلى الله عليه وسلم منذ اللحظة الأولى، اعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم عناية فائقة. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمها، كانت أم سلمة مرضعا ترضع زينب، وفي اليوم الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم الدخول على أم سلمة، كانت زينب منشغلة بالرضاعة من أمها، فجاء عمار بن ياسر فأخذها من أجل أن تتهيأ أمها لزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما دخل النبي لم يجد زينب، فقال: أين زناب؟ قالوا: أخذها عمار فبنى بأمها. لكنه صلى الله عليه وسلم بقي محبا لهذه الصغيرة، ويأنس بها وتأنس به صلى الله عليه وسلم. كان ربما قام يصلي فمرت هذه الصغيرة بين يديه صلى الله عليه وسلم، فلم يقطع صلاته صلوات ربي وسلامه عليه. وربما في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، فجاءت هذه الصغيرة ودخلت، فجاءت قبل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ ماء فوضعه في فمه، ثم مجها مجة في وجهها، فضحكت الصغيرة وعادت وهي تتأمل هذه المواقف وتكبر شيئا فشيئا. هكذا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زينب، بنت أبي سلمة، ربيبته، بنت زوجته، لم يكن عليها فضا غليظا. وإنك لتأسى عندما تسمع تلك القصص والصور من أزواج الأمهات وهم يتعاملون مع بناتهم وأبنائهم، ومن زوجات الآباء وهن يتعاملن مع الأبناء والبنات لذلك الزوج. أما حبيبنا صلى الله عليه وسلم فكما قلت لكم، كان صلوات ربي وسلامه عليه رحمة مهداة، يفرح بهذه الصغيرة ويأنس بها ويمازحها ويلاطفها ويهتم بها كأنها إحدى بناته، كما كان يفعل أيضا بأخيها. فإن لها أخا يقال له عمرو بن أبي سلمة، وهذا عمرو بن أبي سلمة كان أيضا صغير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ويجلسه معه ليأكل معه في صحبة واحدة، فكانت يد الطفل عمر بن أبي سلمة كانت تطيش في الصحبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه آداب الأكل ويوجهه بلين ورفق واحترام، ويقول له: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فيتربى هذا الصغير شيئا وشيئا ويتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إنه المربي صلوات ربي وسلامه عليه، إنه المربي الذي يعلمنا كيف نتعامل مع هؤلاء الصغار وكيف نكسب ودهم وحبهم، وإن كانوا ليسوا أبناءنا بالدم لكن قد يكون ابن لزوجته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة. وعندما كسب النبي صلى الله عليه وسلم قلوب أولئك الصغار كسب قلوب أمهم، فازداد الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. يدخل كثير من الأطفال مشاكلنا وليس للأطفال ذنب، يطلق الأب الأم، فإذا بالجميع يصب جام الغضب على هؤلاء الأبناء، ما ذنبهم؟ أي جريرة اقترفوها؟ ما هو الذنب الذي من أجله يتحمل هذه الخلافات؟ الله يقول: إمساك بمعروف وتسريح بإحسان. إننا بحاجة أن ننتبه لأولئك الأطفال كما انتبه لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونغدق عليهم من الحنان والرحمة والإحسان والفيض، فتبقى قلوبهم معلقة بنا كما تعلقت قلوب أولئك الصغار. وهذا هو ديدنه صلى الله عليه وسلم مع كل طفل صغير، حتى إنني لا أتعجب أن يكون الذي عبر عن حبه أو عن مأساته، وإني لا أتعجب
أن الذين عبروا عن فقد النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات أولئك الأطفال، ولم يكتب في التاريخ كلمة في فقد النبي صلى الله عليه وسلم كما كتبها أولئك الأطفال الصغار. فعندما مات صلوات ربي وسلامه عليه بكى أهل المدينة، عمر جثى على ركبتيه، أبو بكر كشف عن وجهه الكساء ثم قبله وخرج يخبر الخبر للناس، فاطمة بنت محمد كانت تبكي وتقول وأبتا أجاب ربا دعا وأبتا إلى جبريل ننعاه، المدينة تبكي كلها. لكن الذي أحسن التعبير في وصف الحالة هو أنس بن مالك، ذلك الصغير الذي تربى عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب بيده خادما ولا انتهر أحدا ولا زجر أحدا من الصغار، فقال تلك الكلمة المشهورة التي تبين حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما مات صلى الله عليه وسلم أظلم من المدينة كل شيء، أظلمت المدينة بموته، وأظلمت حجراته بموته صلى الله عليه وسلم، وأظلمت قلوب أولئك الأطفال كزينب بنت أم سلمة وغيرهم بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وبقوا في هذه الدنيا يعيشون أيامهم الباقية على ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتذكرون تلك الأيام الخالية، فصلوات ربي وسلامه عليه.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نبقى مع هذه التلاوة المباركة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملك.

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينقطع عمل المرء إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدقت يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم. أخوة الإيمان والإسلام، هل الأموات قد انقطعت العلاقة بيننا وبينهم؟ هل انقطعت العلاقة بيننا وبين أمواتنا؟ أم أن لأمواتنا علينا من الحقوق ما يجب تأديته؟ نعم، علينا حقوق كثيرة، وهذه الحقوق تجب علينا جميعا أن نؤديها ابتغاء مرضات الله وتقربا إلى موتانا الذين تركونا في هذه الحياة الدنيا. انقطعت أجالهم وانقطعت أخبارهم وطوى التراب أجسادهم وانتهت أعمارهم، وكانوا يتمنون كما نتمنى، ويحبون الحياة كما نحبها، ويحرصون على الدنيا كما نحرص عليها. المهم، تذكرت سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما مر على المقابر فقال: السلام عليكم يا أهل المقابر، سأقص عليكم خبر ما عندنا وتقصون علي خبر ما عندكم. أما خبر ما عندنا فإن النساء قد زوجت، وإن الديار قد سكنت، وإن الأموال قد قسمت، هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ وبكى. فنظر إليه الذين يقفون بجواره وقالوا: يا ابن أبي طالب، أتكلم الموتى؟ قال: والله إنهم يسمعونني كما تسمعوني، ولو أذن لهم أن يتكلموا لقالوا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إخوة الإيمان والإسلام، ما أبلغ هذه العبارة، وما أعظم هذه الآية، وما أحوج كل امرئ إلى أن يسمع هذه الباقة من الأدعية لموتاه وموتانا. هيا نؤدي الحقوق التي علينا ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، ونحن نسأل الله القبول. الله.

اللهم أمين يا رب العالمين. عندما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم نحن نلاحظ دائما أن النبي يقدم الحي على الميت في الدعاء، وهذا له سر عجيب، لأن الله سبحانه وتعالى زي ما في سورة المائدة كده يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فعمل المتوفى قد انتهى، يبقى المفروض إن احنا محتاجين دعاء حي يكون صالح، وده سبب الدعاء اللي بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له. يقول لك العلماء واشترط أن يكون الولد صالحا احترازا عن الولد غير الصالح، لأن عدم الصلاح يحجب الإجابة. علشان كده لو الواحد عنده ميت مش هيقدر يوصل له حاجة إلا لو كان هذا الإنسان صالحا. فبدأ النبي بالدعاء للصالح الأول، الحي الأول، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا. يعني بتلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمن؟ بدأ بالحي قبل الميت، لأنه هي الحقيقة.

نحن نحتاج إلى أن ندخل في حيز المغفرة. لو ربنا سبحانه وتعالى قبلك من المستغفرين وقبلك من الذين غفر لهم استجيب دعاؤك. علشان كده بنقول للناس دايما أي حد يموت له ميت، الاتنين بيورثوا، الحي بيورث تركة الميت والميت بيورث صلاح الحي. علشان كده اوعى تظن انه الابن لو ترك الاب ابنه وهو غير صالح انه هذا الابن سينفع اباه باي حال من الاحوال، بالعكس ده هذا الابن سيتسبب في مساءلة الاب في قبره ويوم القيامة. وبالتالي الابن الصالح هو تركة يرثها الانسان منا. يبقى عرفتم ليه الواحد منا بيربي ابنه على الصلاح؟ لصالحنا احنا، نحن نربي اولادنا على الصلاح لصالحنا، لان اولادنا لو لم يكونوا صالحين والله ما حينفعونا يوم القيامة، ولا حيقبل منهم لا دعاء ولا رجاء، ولا حيرفع لهم دعاء الى السماء. يبقى لازم الانسان يعرف انه الدعاء لا يكون الا من صالح، انما يتقبل الله من المتقين. ولذلك ربنا بيقول ايه وما دعاء الكافرين الا في ضلال. لا قيمة لدعاء غير المؤمن او غير المسلم. ايه غير المؤمن ولا غير المسلم ودعا لك، ايه الدعاء هيستجاب ليه ازاي؟ خد بالك يعني اذا الصلاح هو سبب من اهم اسباب المغفرة التي يغفر بها للحي، وبالتالي تتعدى تلك المغفرة الى المتوفى. وخدوا بالكم انا بقول متوفى مش زي الناس ما بتقول المتوفي. المتوفي دوت هو ربنا سبحانه وتعالى، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامه. انما الميت اسمه المتوفى والمرأة اسمها المتوفى. اسمع بقية الدعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشهيدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام. ده كلام مهم جدا. هذا الدعاء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوضح انه في ناس بتعيش على الإسلام وبتموت على الكفر، بترتد، بتنكس على أعقابها، بتموت على غير الملة. كلام ده ممكن وارد، وممكن ممكن ناس تعيش على الكفر وتموت على الإسلام. يبقى أهم حاجة إن يحصل لك الحاجتين، إنك تعيش على الإسلام وتموت على الإسلام. من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. أنا الكلام ده مهم جدا، لأنه أنت لو بصيت في الآية المولى سبحانه وتعالى بيقول إيه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. لما يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي أهو ومماتي، يعني إيه ومحياي ومماتي؟ يعني أنت لازم تحيا حياة المسلم. أنت تسأل نفسك هل حياتك دي حياة الإسلام؟ خد بالك فأحييها على الإسلام، إنما أحييها على الإسلام بمفهوم الإسلام مش بمفهومك أنت. أصل كل واحد فينا بيحيا حياة يقولك والله أنا مسلم وراضي ومقتنع وعندي تصالح مع نفسي. غلط. هو لابد أن يكون عملك أو حياتك مرهونة بمراد الله سبحانه وتعالى، بالشرع الله عز وجل. في الحالة دي يبقى أنت عشت على الإسلام، حياتك على الإسلام، والممات بيكون على الإسلام بعد ذلك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني ما تموتش على معصية، ما تموتش على إغضاب الله، ما تموتش وانت تارك الشرع، ما تموتش وانت تارك للصلاة، ما تموتش وانت بتكره أهل الله سبحانه وتعالى. فهذا دعاء عظيم جدا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. ده دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم. اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. هم حاجتين اتنين لازم تاخد بالك منه، وحدانية الله وإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. في مرة من المرات مات صحابي جليل عليه رضوان الله، هو سيدنا عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبره يقول للصحابة كلمة عظيمة جدا، عارفين يقول لهم إيه؟ يقول لهم استغفروا لأخيكم وسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. يبقى الميت منتظر دعاء الحي. دعاء الحي بيعمله إيه؟ دعاء الحي شفاعة. لذلك مر رجل على قبور بعض الناس وقال لا إله إلا الله، ثم جلس بجوار تلك القبور ونام، أخذته سنة من النوم. فلما نام هذا الرجل جاءته الأموات في المنام الذي كان ينامه، جاءوه في الرؤيا وقالوا له يا عبد الله سمعناك وأنت تمر علينا وتقول لا إله إلا الله.
والله الذي لا إله غيره حسدناك عليها، ووددنا لو أننا وأخذنا من الله ساعة بملء الأرض ذهبا نقول فيها لا إله إلا الله ونذكر الله فيها ثم نعود إلى التراب والموت مرة ثانية. اغفر يا رب لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. هيا نؤمن وندعو لموتانا وموتى المسلمين. اللهم أمين. الله.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: الكفاءة والخيار. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصالوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة ثلاث قضيات، أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. قالت: واعتقت. فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. قالت: وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو عليها صدقة وهو لكم هدية، فكلوه. أخرجه مسلم. وعن فيروز الديلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان. قال: طلق أيتهما شئت. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن الحارث بن قيس رضي الله عنه قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعة. أخرجه أبو داود وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن. أخرجه الترمذي وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. أخرجه الترمذي وابن ماجه. عشرة النساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت، واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء خيرا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن معاوية القشيري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. أخرجه أبو داود وابن ماجه. وعن الأسود رضي الله عنه قال: سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. أخرجه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. أخرجه الترمذي وابن ماجه. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس، وقال: بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها؟ أخرجه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه، فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يعجلك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس. فقال: أبكرا تزوجتها أم ثيبا؟ قال: قلت: بل ثيبا. قال: هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلا، أي عشاء، كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال: وقال: إذا قدمت فالكيس الكيس. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأم، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. أخرجه البخاري ومسلم.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

سبحانك سبحانك.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أستطيع أن أقول إن للإيمان شكلا وجوهرا. شكل الإيمان هو مفرداته: الإيمان بالله تعالى، والإيمان برسله وكتبه وملائكته، وباليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، وما يستتبعه ذلك. هذا هو شكل الإيمان. أما جوهر الإيمان فهو تلك الصلة العظيمة والنبيلة التي تربط العبد بخالقه جل وعلا. هذه الصلة التي تقوم على المحبة، وتقوم على الشوق، وتقوم على الحياء، وتقوم على الخوف. هذه الصلة هي جوهر الإيمان. وإن الهدف الأسمى لأي عبادة من العبادات هو تقوية هذه الصلة. وكل عبادة لا تعود على هذه الصلة بالتقوية والبلورة والتألق هي عبادة مجوفة، لأنها لم تؤدي الغرض الذي شرعت من أجله: مناجاة الخالق جل وعلا. يشكو إليه العبد همومه، وينطرح بين يديه طالب الرضوان ومغفرته، ومعتذرا إليه عما مضى من تقصير ومن ذنب. سؤاله جل وعلا، سؤاله كل شيء، يسأل ربه الصغيرة والكبيرة، المهم وغير المهم. هذا مما يقوي هذه الصلة، وهذا مما يزيد في عبودية العبد لله جل وعلا. أرجو أن تكون الرسالة قد وصلت. عبادة لا تقوي الصلة بالله جل وعلا هي عبادة مجوفة، يحتاج صاحبها إلى المراجعة لتكون صلاته وزكاته وصدقاته وقيامه لليل وكل أفعال الخير لديه لتكون أكثر انضاجا وأكثر قوة، حتى تؤدي إلى الغرض منها، وهو صلة حسنة وجميلة وعظيمة وقوية بالخالق الجليل جل ثناؤه وتباركت أسماؤه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم واللفظ له والترمذي. وعنه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. رواه مالك ومسلم.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، ننبه في هذه الحلقة أيضا على بعض الكلمات التي قد نفهمها بخلاف ما يعني بخلاف ما تعنيه في موضعها في هذه الآية بسبب إلفنا لاستعمالها في أماكن أخرى. من جملة ذلك قوله تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قومك منه يصدون، يصدون بكسر الصاد أي يضحكون. وأيضا هناك قراءة من القراءة العشر المتواترة إذا قومك منه يصدون، يصدون بمعنى يعرضون. فإذا إن سمعناها يصدون بكسر الصاد فهي صحيحة متواترة بمعنى يعرضون، وإن سمعناها يصدون بضم الصاد فهي أيضا قراءة صحيحة متواترة بمعنى يعرضون. قرأ يصدون بكسر الصاد حفص، وقرأ يصدون بضم الصاد نافع من روايتيه قالون وورش. من جملة الكلمات التي ننبه عليها قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. ليس يظنون هنا بمعنى يعني يرجحون ذلك رجحانا ضعيفا، وإنما معناها هم متيقنون أنهم ملاقوا ربهم. فإن من معاني ظن تيقن، فهنا تعني الذين هم متيقنون من لقاء الله عز وجل. أيضا يقول الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. الفتنة هنا بمعنى الكفر، قاتلوهم حتى لا يكون كفر. ليس الفتنة هنا بمعنى النزاع والخصومة، أن من معاني الفتنة في اللغة النزاع والخصومة، لكن في هذا الموضع بالذات لا تعني النزاع ولا الخصومة، ولا تعني أيضا معنى الآخر. الناس تستعمل كلمة الفتنة بمعنى إذا شكى أحد إلى أحد يقول فلان فتن على فلان، ليس هنا معناها من هذا المعنى، وإنما معناها حتى لا يكون كفر. أيضا من المعاني التي علينا أن ننتبه إليها قول إخوة يوسف لسيدنا يعقوب قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا. ما نبغي هنا من البغي، وليس بمعنى ما نريد. نحن نسمع في كثير من البلاد خاصة في الجزيرة العربية ماذا تبغي وإيش تبغي، يعني بمعنى ماذا تريد. من بغى الشيء إذا أراد الشيء، لكن في هذه الآية معناها ما نبغي يعني من البغي، مشتقة من البغي. أيضا نقرأ في القرآن الكريم حكاية عما جرى بين أبينا آدم وأمنا حواء وبين إبليس أخزاه الله. قال تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قاسمهما هنا يعني أقسم لهما الأيمان، وليس مشتق من القسمة. قاسمهما يعني قسم الأمر بين بعضهم، قاسمهما يعني حلف لهما الأيمان أنه من الصادقين. أيضا مما ننبه عليه قوله تعالى كأن لم يغنوا فيها. يغنوا فيها بمعنى يقيموا في هذا المكان، كأن لم يقيموا في هذا المكان، من قول العرب غني فلان بالمكان يعني أقام فيه، وليست من الغنى، ليست كأن لم يغنوا أي كأن لم يصبحوا أغنياء، فلننتبه إلى هذا الأمر. أيضا ننبه على قوله تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، ويتلوه هنا يتلوه بمعنى يأتي بعده يعني يتبعه، وليس يتلوه مشتقة من التلاوة، يتلوه شاهد منه، لا ليست كذلك، يتلوه شاهد يعني يأتي شاهد من بعده. أيضا نقرأ في سورة يوسف لما تداول الإخوة بين بعضهم ماذا يفعلون مع يوسف، قالوا أو اطرحوه أرضا، أو اطرحوه أرضا يعني ألقوه أرضا بعيدة، وليس معناها اطرحوه أرضا يعني ارموه في الأرض التي تحتكم الآن، وإنما أرضا يعني بعيدة. هذه بعض الكلمات أحببت أن ننبه عليها، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم لفهم معاني كتابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز.

0: الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج فأصلح رأسك ولحيتك، ففعل ثم رجع، فقال عليه الصلاة والسلام: أليس هذا خيرا من أن يلقى أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ خلص الحديث. سيدك النبي عليه الصلاة والسلام ما بيتكلمش في المواضيع السطحية، سيدك النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم في المواضيع المهمة اللي ربنا بيوحيله بيها. فلما النبي يقول له واحد لو سمحت روح صرح شعرك ولحيتك ونظف نفسك، سيدنا محمد بيتكلم في موضوع مهم، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. كنز النهاردة: إن الله جميل يحب الجمال، من أسماء وصفات الله الجميل. وعلى فكرة المؤمن مأمور أن يتخلق بأخلاق الله، فأنت مأمور أن تكون جميلا لأن ربنا جميل. الله جميل على قدره الرباني الإلهي، وانت كمان لازم تسعى أن تكون جميلا على قد ما تقدر على قدرك البشري. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيسعى أن يكون جميلا، فكان يفرق شعره، يفرق شعره من النص، ثم يأمر عائشة أن تضع الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام كما يقول أحد الصحابة: صافحت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت ليديه عطر كأنه بات ويده في جؤنة عطار. كأن النبي عليه الصلاة والسلام حاطط إيديه طول الليل في كيس مليان عطر من كتر عطر النبي الفواح صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم كثير الترجل، الترجل يعني بيصرح شعره كتير عليه الصلاة والسلام، بيحترم شكله، يحترم شعره، يحترم لحيته، يحترم نظافة لبسه، يحترم ريحته الجميلة. لأنك خليفة الله في الأرض، وخليفة الله في الأرض لازم يكون مشرف. سيدنا محمد لما شاف هذا الإنسان قال له: لو سمحت روح وتعالى. طب ده كده يسيب المسجد، هيسيب درس النبي عليه الصلاة والسلام، هيسيب صحبة النبي لدقائق، وإحنا عايزين لو كنا عايشين أيام النبي ما نشلش عينينا من على النبي. لا، لو سمحت روح صرح شعرك، صرح لحيتك، نظف لبسك، اغسل وشك، العطر يفوح منك كلك، ده مراد الله ورسوله. إن الله جميل يحب الجمال. بوصي كل إنسان وإنسانة بيسمعوني دلوقتي، ما تقولش دي حاجات بسيطة من الدنيا. تنظيمك لشكلك وريحتك وشعرك ولبسك ده من عمل الآخرة، وإلا ما كانش وصى به صلى الله عليه وسلم، الذي يدلنا على كل ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. كنز النهاردة: إن الله جميل يحب الجمال، فكن جميلا في عين الله. ربنا يفهمنا ويعلمنا وياخد بأيدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرويات الحب تروي لنا قصة الحب هذه ومروية الحب هذه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أيكره لقاء الله إذا كره الموت؟ فكلنا يكره الموت يا رسول الله، ما في أحد من أهل الدنيا يكره الحياة، بل كثير من الناس يسألون الله عز وجل طول العمر، بل جاءت أحاديث بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم تحكي جزاء بعض الأعمال أن الله عز وجل يطيل عمره، مثل وصل الأرحام أن الله عز وجل يمد في أجله، وهناك بعض الأعمال مثل ذلك. من منا يحب الموت؟ وهل كراهيتنا للموت تعني أننا نكره لقاء الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، يعني ليس هذا المعنى الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا المقصود مما جاء بالوحي للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني معنى من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، مو معناه حبك للموت أو كراهيتك للموت. قد يأتي إنسان فاسق، فاجر، عاصي، إنسان فيه كثير من الأمور والبلاء واشتدت عليه وكثرت، وهو إنسان يمكن ليس من أهل الإسلام ويحب الموت، بل يقول: أين أنت يا موت؟ تعال خذ روحي. هل هذا معناه يحب لقاء الله؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عند الموت، يعني الإنسان وهو قاعد يحتضر. قال: فيبشر برحمة الله ومغفرته، تأتي عالم الملائكة يبشرون: أبشر برحمة الله، أبشر بمغفرة الله. قال: فيحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه. إذن الذين يحبون لقاء الله ويحب الله عز وجل لقاءهم، أولئك الذين إذا بشروا برحمة الله ومغفرته عند الاحتضار أحب لقاء الله وزاد الرجاء في الله، وعلم بأنه سيأتي إلى الرحيم، أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. نعم، هو قد يكون قلب حزين على زوجته، على أبنائه، على أمواله، على مصالحه، على خلانه، على دنياه، ولكن الله عز وجل ماذا قال؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قيل في الآخرة عند الاحتضار يبشرون، فيؤمنهم الله ويمسح على قلوبهم ويشعرون بالفرح لأنهم سيلقون الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم عند الاحتضار خير بين الدنيا والآخرة، فقال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، حتى فاضت روحه صلى الله عليه وسلم يريد لقاء الله عز وجل. قال: وإذا بشر، أي عند الموت، بعذاب الله عز وجل وسخطه كره لقاء الله، فكره الله عز وجل لقاءه. أعاذنا الله عز وجل وإياكم أن نكون من أولئك. من هؤلاء؟ الكفار والمشركين والمنافقين، ومن ابتدع بدع عظيمة في دين الله، وقد وردت عنهم أخبار والله مخيفة بأنهم عند الاحتضار ساءت أحوالهم، وتراه كأنه كاره إلى لقاء الله، والله عز وجل يكره لقاء أمثال هؤلاء. إذن بعملك الصالح وبطاعتك لله وبتوحيدك له وباتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم وبسيرك على منهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة، فإنها بشارات مقدمة إلى رحمة الله وإلى فرح الله عز وجل بلقائك، وإنك ستفرح بلقاء ربك سبحانه وتعالى. جعلني ربي عز وجل وإياكم من السعداء وممن يفرح الله عز وجل ويحب لقاءهم، وأن نحب لقاءه، إنه أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. أحبك رب.

فلا عيش إلا عيش من أحب الله وسكنت نفسه إليه واطمأن قلبه به واستأنس بقربه وتنعم بحبه، ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به، وفيه حزن لا يذهبه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا رضا بأمره ونهيه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله، اليوم لقاءنا حيكون للأباء والأمهات اللي عندهم أطفال من ذوي الإعاقة أو أصحاب الهمم كما يسميهم بعض الدول تسمية رائعة، ووصايا مهمة جدا لهذا الموضوع، يعني غريبة شوية لكنها مهمة شوي أو كثير. الوصية الأولى إنه إحنا لازم نعمل اختبارات دورية لأبنائنا وبناتنا على الأقل كل 3 سنوات، وإذا كل 2 ممتاز. هاي الاختبارات الدورية مش بس فحص الدم وتحليل الدم، لا، في اختبارات تشخيصية لأولادي في مثلا موضوع، في اختبار مهم جدا للآي كيو، لنسبة أو قدرة الذكاء أو العمليات العقلية عند أولادي، لازم عمر 3 سنوات أعمله، وعمر 6 سنوات أعمله، 9 سنوات وهكذا. هذا الاختبار كثير رائع ومحكم عالميا، هو أمريكي صراحة، لكن بيكشف لي إذا في خلل معين عند أولادي أو قديش نسبة ذكائهم. في حالة شكيت أنه عند أولادي مشكلة ما، لازم فورا أعمل صراحة فحص، لأنه نسبة الإعاقات في الأبناء وبالذات موضوع التوحد عم بسجل أرقام مخيفة عالميا، لأنه عم بتشخص بطريقة أفضل، وفي نسبة عالية عم بسجلوا أبنائنا بالوطن العربي وبالعالم أجمع نسب عالية من التوحد، فلازم إذا شكيت أروح فورا أفحص. الوصية الأخرى أنه ما حدا يفتي في موضوع الإعاقة بدون علم، ولا حتى المعلمين جوا الصفوف. أنا هذا شيء بيألمني، بيجي الأم عندنا بدها تشخص ابنها، طفلي عنده توحد، طفلي عنده إعاقة، طفلي من أصحاب الهمم، طب شو الموضوع؟ والله المعلمة قالت لي طفلك بتحرك فعنده ADHD، عنده كثرة حركة وضعف التركيز. طب من أنت أيتها المعلمة المحترمة الرائعة والراقية أكيد حتى تشخصي وتدخل الأم أيام وأسابيع وهي بخوف وترقب ابني عنده ADHD، يعني ابني يعني مضطرب، ابني عنده توحد. أرجوكم لا حدا شخص، ممكن تنصحيها والنصيحة كثير لورا مش لقدام، اسمعي ديري بالك، ما نصحك تروح تفحصي، هذا غلط، ابنك شكله مش شكله، لا ترى ديري بالك ابنك ما شاء الله رائع ومميز، بس احنا بنعرف بانه كتربويين كل 3 سنوات مش غلط اروح اشيك على ابني، انت خليها تروح تعمل فحص لابنها اذا انت شاكه بشيء، لكن بطريقه لطيفه. الكلام كثير مهم والتعبيرات كثير مهمه للاباء والامهات، خاصه اذا كان في شك معين في اعاقه معينه عند او اضطراب معين عند الاطفال. الموضوع الاخر، لما يصير في اعاقه عند الطفل، اكتشاف إعاقة عند الطفل بعد الولادة أثناء الحمل أو لا سمح الله بسبب حادثة تعرض لها، إحنا أول شيء بنمر بمراحل. المرحلة الأولى سماع الخبر، فورا بعديه ندخل بمرحلة الصدمة، وهذا طبيعي. المرحلة الصدمة ربما يصيبها نوع من الرفض، لكن نتخطاها لمرحلة التقبل وبدء العلاج حقيقة بعقيدة إسلامية راقية، كل من عند الله وكل فيه خير، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالموضوع التقبل لازم مرحلة ثالثة أدخلها سريعا. بعض الأهل بيعلقوا في مرحلة الصدمة، بيضلهم مصدومين شو اللي صار، مش قادرين يتقبلوا، برفضوا برفضوا، وبالتالي بدخل الطفل بمشاكل كبرى. الوصية الأخرى للأسف للأسف، وهم ندرة، لكن في بعض الأهالي اللي عندهم أطفال من ذوي الإعاقة بتاجروا بإعاقة أبنائهم للأسف، وهذا شيء مؤلم وشيء مؤذي للناس للطفل أو الطفلة. فاتقوا الله سبحانه وتعالى بهذا الطفل ولا تتاجروا فيه، أرجوكم، حتى يكون عندنا جيل مميز إن شاء الله.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية. كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم. كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه في مسجده، إذ بتلك المرأة التي تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وترسل تلك الكلمات المدوية التي أفزعت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أصبت حدا فطهرني، لقد وقعت تلك المرأة في فاحشة الزنا، وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تريد أن يطهرها، فإذا به صلى الله عليه وسلم يعرض عنها، فجاءته من قبل وجهه وقالت: يا رسول الله، علك تريد أن تردني كما رددت ماعزا، فوالذي نفسي بيده إني لحبلى من الزنا. أي مصيبة هذه المصيبة التي حلت، وأي يوم هذا اليوم، وأي مسألة عظيمة هذه التي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت تائبة وهي حبلى، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنصرف حتى تضع مولودها ثم تعود، لأن هذا المولود الذي في بطن أمه ما ذنبه؟ لماذا يقام عليها حد فيتأثر هذا المولود الذي لا ذنب له؟ انصرفت ولم يأخذ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكيلا ولا كفيلا ولا شهيدا، ولم يسألين هي يريد منها أن تستتر بستر الله، لكنها مرت عليها الليالي والأيام سريعة، وكلما تحرك ذلك الحول في أحشائها تحركت نيران الخوف من الله في قلبها، فتابت وفاضت عبرتها وتحركت التوبة من جديد في نفسها. فلما وضعته جاءت به للنبي صلى الله عليه وسلم في لفافة وقالت: يا رسول الله، ها قد وضعته فطهرني. نظر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصغير، ما ذنبه؟ من الذي سيرضعه؟ اذهبي حتى ترضعيه. فذهبت وأرضعت، ثم عادت بعد فترة بالصغير وما زالت نيران المعصية تشتعل في جوفها، تخاف من ربها ومولاها، وجاءت بالصغير وقد فطمته ومعه كسرة خبز يأكلها بنفسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصغير، فتبناه أحد الصحابة وانطلق به ليرعاه بعد موت أمه، وجاء بتلك المرأة وشد عليها ثيابها، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فرجمت. فلما رماها بعض الصحابة أصاب الدم الذي خرج منها شيئا من ثيابه فكأنه سبها، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبها، فوالذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لفوسعته، وفي رواية: تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. إنها امرأة تائبة مقبلة على الله عز وجل، فرطت في جنب الله فعصت، لكن علمت أن باب التوبة مفتوح، وأن فضل الله يغدو به ربنا ويجود بالليل والنهار، فجاءت تائبة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترها، لكنها أبت إلا أن تقام عليها ذلك الحد، لكن الله قد تاب عليها. إنه نموذج للتائبات التي تبنى إلى ربهن سبحانه وتعالى. هذه المرأة تابت وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقبل الله توبتها، والله غفور رحيم، يقبل توبة التائبين، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يحب التوابين ويحب المتطهرين، يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أشد فرحا من رجل كانت معه دابته عليها طعامه وشرابه فانفلتت منه فذهب يطلبها فلم يجدها، فلما عاد وجلس عند الشجرة إذ بها واقفة بزمامها، فأخذ بالزمام وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا بناقته. إنه الله الغفور الرحيم. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يقول الله: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. إنه الغفور الرحيم الرؤوف اللطيف غافر الذنب قابل التوب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فاللهم اغفر لنا وارحمنا واغفر لكل تائب تاب إليك. وصلي ربنا على رسولنا صلى الله عليه وسلم وارض اللهم عن صحابته الغر الميامين.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: فزع الأخوة لما حدث من تلك الحية الصغيرة وحاولوا الهروب حتى نجوا جميعا وعادوا ليكملوا رحلتهم. وأثناء سيرهم مروا على أرض جرداء.
2: انظروا يا إخوتي، جمل سمين وسط هذه الأرض الجرداء.
3: عجبا لهذا الأمر.
4: لا تتوقفوا، هيا لنكمل السير، فقد أوشكت الشمس على الغروب.
3: عجبا لما أرى، لا أكاد أصدق.
2: كيف لهذا الجمل أن يصير هزيلا ضعيفا هكذا وسط هذا الوادي الأخضر الذي يفترشه العشب؟
5: يبدو أننا لن نتوقف عن الدهشة طوال رحلتنا هذه.
1: وصار الأخوة إلى الكهف ودخلوا ليستريحوا من عناء رحلتهم التي ما بقي منها الكثير. ومرت الليلة هادئة حتى استيقظوا على صوت أخيهم الأصغر مع بداية الفجر.
4: يا الله، ما هذا؟
5: ماذا ترون يثير دهشتكم لهذه الدرجة؟ ها؟ لا أكاد أصدق، إنني أحلم بالتأكيد. نحن داخل حلم الآن.
3: يا للعجب، ما هذا؟ وأي نوع من الطيور يكون هذا الطائر؟
6: إنه يتنقل بين سدرتين، وما أن يهبط على واحدة حتى تخضر وتصير الأخرى يابسة.
4: لا أظن أنه بإمكاننا تفسير ما رأينا من عجائب في رحلتنا هذه.
1: وواصل الإخوة السير وهم في حيرة من أمرهم حتى وصلوا القرية التي فيها القاضي، فسألوا عن منزله.
4: السلام عليكم أيها القاضي.
7: وعليكم السلام يا أبنائي، ولكني لست القاضي، هو أخي الأكبر ويسكن في هذا المنزل.
2: أخوك الأكبر؟ حسنا، أقصد شكرا يا سيدي.
6: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
2: هل رأيتم هذا الشيخ المسن؟ هو الأخ الأصغر للقاضي، فما بالكم بحال القاضي؟
5: لقد أخبرتكم أنه لا فائدة من هذه الرحلة.
4: صبرا جميلا، وعلى أي حال نحن على بعد خطوات من نهاية هذه الرحلة. ها نحن أمام بيت القاضي.
8: ماذا وراءكم يا ضيوف الكرام؟
4: جئناك في مسألة واحدة، ولكن في طريقنا إليك صارت 5 مسائل.
8: هاتوا المسائل الأربع التي اعترضتكم في طريقكم، ثم اعرضوا علي مسألتكم التي جئتم من أجلها. عسى الله أن يوفقني وإياكم لحلها.
4: أما المسألة الأولى، عندما سرنا إليك وجدنا ثعبانا صغيرا، فلما هاجه أحدنا فتح فاه فكاد يسد الطريق علينا. لولا أننا تسللنا منه لوادا لما استطعنا الهرب منه.
8: هذا يا أبنائي الشر، أوله صغير يستطيع كل شخص جانبته، فإذا دخل فيه كبر واستفحى. هات الثانية يا أبنائي.
2: المسألة الثانية، أن لما سرنا وجدنا جملين، الأول منهما كان يرعى في روضة جرداء قاحلة وحالته سمينة، والثاني منهما يرعى في أرض خضراء وحالته هزيلة، فعجبنا من حالتيهما فأخبرنا عنهما.
8: أما الجمل الأول وهو السمين القانع بما أعطاه الله فينتفع بما في يديه فارتاح في دنياه، وأما الثاني فهو الرجل كثير المال، عنده خيرات كثيرة من المال والولد، لا يشكر ربه على ما أعطاه فلا ينتفع بشيء أبدا. هات الثالثة.
4: لما سرنا وجدنا طائرا عنده سدرتان، إذا وقع على إحداهما اخضرت والأخرى يبست، وهكذا دواليك.
8: نعم يا أبنائي، ذلك الرجل المتزوج زوجتان، إذا ذهب وأتى واحدة غضبت الأخرى، فإذا جاءها رضيت وغضبت الأخرى، وهكذا شأنه كله.
6: أما المسألة الرابعة، حينما دخلنا القرية سألنا عن منزلكم فأرشدنا لمنزل أخيك الأصغر، فوجدنا شيخا هرما، فلما سألناه عنكم قال إن داره هناك، فلما جئنا إليكم ازداد عجبنا، حيث رأيناك ما شاء الله بصحة وعافية متعك الله بهما، فما سر صحتك مع أنك أكبر منه وهو أضعف منك بكثير.
8: أما ما وجدتموه من حال أخي الأصغر فإنه يرجع إلى أن عنده امرأة صليطة اللسان بذيئة المنطق، فهي تسلخ منه كل يوم، عسى الله أن يفرج عنه ما هو فيه. وأما أنا فإنني والحمد لله على هذا أعيش عيشة هنيئة، أسأل الله أن يحفظها علي، فزوجتي صالحة حيية أمينة. فأنتم جئتم وكنت نائما فلم توقظني حتى جهزت القهوة وكل ما تحتاجونه، ثم أيقظتني فجئت إليكم وأنا نشيط مرتاح، والحمد لله على هذا. هذا سر سعادتي.
4: والخامسة هي مسألتنا، فنحن أبناء شيخ قبيلتنا. قبل ما يتوفى والدنا قسم حظوظنا من أمواله بيننا ووضعها في صناديق لا تفتح إلا بعد موته، فلما مات فتحناها فوجدنا في كل صندوق اسم واحد منا، وكان من نصيبي في الصندوق الأول السيف وختم الرئاسة،
3: وكان من نصيبي الرمل والحجارة،
5: وكان من نصيبي أنا العظام.
4: فاختلفنا عند ذلك، وكان أبي أوصانا أن نرجع إليكم، فها نحن قد جئنا إليكم لتحكم بيننا بما أراك الله، ونسأل الله أن يوفقكم للعدل والإنصاف، ونحن مستعدون لتنفيذ ما تحكم به بيننا.
8: لقد كان أبوكم حكيما يا أبنائي، فمن كان نصيبه السيف وختم الرئاسة والراية فهو شيخ القبيلة سلفا لأبيه، وعليكم السمع والطاعة له، وأن ترجعوا إليه في كل أمر من أموركم. ومن كان نصيبه الرمل والحجارة فله العقار والبيوت والأراضي، ومن كان نصيبه العظام فله المواشي من خيل وإبل وبقر وغنم، ومن كان نصيبه الذهب والفضة فهو أضعفكم، فلا تنسوه عند انتهاء ما لديه من مال. وأوصيكم يا أبنائي بالاتفاق وجمع الكلمة،

0: ويعلمها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرت لحظة كده، إيه الفرق بين المغفرة والرحمة والعفو؟ يا ده بينهم فروق غير عادية. المغفرة إن ربنا يغطي على ذنبك، تخيل، ولذلك جاية من كلمة المغفر اللي المرأة بتتغطى به، ثوب تلتحف به المرأة اسمه المغفر، التحفت المرأة بمغفرها. فلما أقول رب اغفر يعني أستر، اردم، خبي ذنبي، ما تفضحنيش يوم القيامة. طب الرحمة هي عدم العذاب أصلا. طب العفو إنه ما يبقاش الذنب بتاعك سايب أثر في سجلاتك يوم القيامة. ولذلك أنت لو زعلان من واحد يقولك إيه اعفو عني، وتقول له عفيت، يقولك إيه يعني خلاص، يعني إحنا خلصين، ما عرفش إيه، خلصين، ما فيش أي حاجة شائبة، صافية لبن زي ما بيقولوا كده، ما فيش تلوث في النفس، ما فيش تلوث ولا شائبة، شيء لا تشوبه شائبة. إذن العفو هو الستر، المغفرة الرحمة عدم العذاب. طيب الرحمة عدم العذاب، يبقى وقل رب اغفر وارحم، شوف الفرق بين الاثنين، وأنت خير الراحمين. يبقى المغفرة هي الستر والرحمة عدم العذاب. الكلام ده أقدر أدعي للميت بتاعي؟ طالما ميت على التوحيد تستطيع أن تدعو له بهذا الدعاء الجميل، الدعاء الذي أوصى به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان بيدعي يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وحاضرنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذا الدعاء الذي يدعو به للمتوفى، والمتوفى يكون في أمس الحاجة إليه. أنا عاوز أقول لكم، نحن سنموت وسنكون في حاجة لهذا الدعاء، وإذا كان الجزاء من جنس العمل فإذا أكثرت بهذا الدعاء لموتاك سيأتي من بعدك من يقومون بالدعاء لي ولك. هيا أمنوا معي عسى أن تكون ساعة إجابة.

اللهم أمين يا رب، اللهم أمين. شوفوا الدعاء لما بيكون فيه توفيق من الله سبحانه وتعالى، عندما تقف أمام المقابر ناس كتيرة جدا بتسأل، ندعي للمتوفى نقول له إيه؟ ناس بتعجز عن الدعاء، وبالتالي المتوفى لا يستفيد، المتوفى لا يستفيد من التعديد عليه أو من البكاء عليه أو من اللطم أو من النياحة أو من الكلام الذي لا يفيد. الناس دلوقتي بتروح المقابر إلا من رحم ربك بيقولوا كلام يعني لا يجوز أن يقوله إنسان، لا يجوز أن يتفوه به إنسان. لابد أن يلتزم الإنسان أمام المقابر بحالة من حالات الاستحضار والخشوع. الأئمة كانوا كده، الأئمة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا في حالة استحضار لهذا الدعاء واستحضار لهذا الخشوع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف أمام المقابر يصمت فيصمتون، ثم يدعو الله عز وجل فيؤمنون، ويعلم الصحابة كيف يقومون بالدعاء للمتوفى. الدعاء اللي انت بتدعوه ده بقى بينزل على المتوفى بردا وسلاما ورحمة ومغفرة. ويوعى تفتكر ان المتوفى ما بقاش سامع اللي في الحياة، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يعني حتى يسمع خشاش نعالكم، يعني بيبقى سامع حركة الناس وهي ماشية وترك القبر، وتيجي الملائكة وهما منكر ونكير، وهما ملكان مسؤولان عن سؤال القبر. خدوا بالكم في حاجة اسمها سؤال القبر وفي حاجة اسمها حساب الآخرة. سؤال القبر غير حساب الآخرة. سؤال القبر دوت أمر بيسأل عن ربه وعن دينه وعن النبي الذي بعث إليه، إنما حساب الآخرة ده حساب الآخرة بيكون عن الأعمال والأقوال والأفعال، وده ميت دوت سكير، ده زاني، ده شارب خمر، ده مصلي، ده طقي، ده ساجد، ده عقل والديه، ده برب والديه. يعني التقسيمة يوم القيامة بتكون كبيرة جدا لا حصر لها. أنا عاوز أقول إن الحالة التي يكون فيها المتوفى ما بتكونش هي انتهاء عن الحياة، لا، ده انتقال إلى صورة أخرى من صور الحياة. خدوا بالكم يا جماعة، احنا بنعيش في أربع مراحل في الحياة. المرحلة الأولى هي مرحلة اسمها عالم الذر. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. المرحلة الثانية كانت المرحلة الذر ديت الأرواح قبل ما يخلق الأجساد، والمرحلة الثانية خلق الأجساد ووضع فيها الأرواح اللي هي الحياة الدنيا اللي احنا فيها دلوقتي. المرحلة الثالثة اللي هي الانتقال إلى عالم اسمه عالم البرزخ بعد ما نموت. عالم البرزخ يعني الحاجز أو الفاصل أو الحاجز بين الشيء والشيء. قال تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يعني حاجز بينهما لا يبغيان. المرحلة الرابعة اللي هي الأخيرة اللي هي مرحلة الآخرة. بعض الناس بيخلطوا في المفاهيم، ما بيعرفوش الفارق بينها، فبيفتكروا ان القبر هو المرحلة الأخيرة. ولذلك لما بيجوا يدفنوا واحد يقولك، تسمع بعض المذيعين يقولك ايه، وانتقل البطل فلان او انتقل فلان الى مثواه الأخير. لا، هو مش الى مثواه الأخير، الى مثواه قبل الأخير. ليه بقى؟ لان حتى ربنا مسميها مكان زيارة مش مكان إقامة. شوف ربنا بيقول: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ما قالش حتى سكنتم المقابر. لو قال حتى سكنتم المقابر يبقى معنى ذلك ان الميت هيخرج يدخل قبر، مش هيخرج للآخرة ابدا باي حال من الاحوال. عموما انا عاوز اقول لك انه دي مرحلة مؤقتة، ترانزيت يعني زي ما بيقولوا كده في لغة السياحة والطيران، يعني مؤقتا، وبعد كده بتنتقل الى المرحلة الأخيرة اللي هي المرحلة الأخيرة، إما إلى جنة وإما إلى نار. جعلني الله وإياكم من أهل الجنة يا رب العالمين ونجانا من النار. الميت هنا في الحالة البرزخية دي بقى محتاج إيه؟ محتاج تحسين مجموع، محتاج لجنة رأفة، محتاج واحد يساعده على تخطي الأزمة في سؤال القبر اللي بعض الناس بينكروه ويقول لك إيه، أصل القبر ومش القبر، وأصل ما فيش الشجاع الأقرع. لا، في شجاع الأقرع، والشجاع الأقرع دوت مش اللي مالوش شعر، يعني واحد يعني ربنا رزقه شوية جهل نادرين بيتريق على الأحاديث اللي وارد فيها الشجاع الأقرع، يقولك ما فيش شجاع أقرع وشعر. والغريب أنه يعمل يعني أستاذا جامعيا، يعني فأنا تعجب أن الرجل مش عارف معاني الكلمات. الأقرع ملهاش علاقة بالرأس، الأقرع يعني الذي يقرع القلوب، الذي يقرع القلوب. إحنا بنقول من يقرع الباب، من يقرع الباب، يبقى بشتي من الواقف على الباب بيخبط بقوله يقرع؟ لا، من يقرع الباب مين اللي بيخبط الباب؟ عشان كده بنقول قرع الطبول. فثعبان مخيف ده المسلط على مين؟ على مانع الزكاة. انت وبعدين كل الناس يقولك لا ما تخوفناش من عذاب القبر. حاضر يا سيدي مش هنخوفك، بس ليه ما تجتهدش زي الطالب يقولك ما تخوفنيش من السقوط، مش هخوفك من السقوط واجتهد، انما الطالب يقولك ما تخوفنيش من السقوط وعمال يلعب في الشارع،
ما تخوفنيش من صوت اخر السنه وعمال يلعب في الشارع، ما تخوفنيش من صوت اخر السنه وعمال يطوح في الكتب بتاعت المدرسه ويهمل في واجباته المدرسيه. لا، هخوفك من السقوط. طالما انت مهمل يبقى هخوفك من السقوط. مين اللي حقه علينا ان احنا ما نخوفوش؟ اللي هو الناس اللي عندها دم، اللي هي ما بتخافش الا من الله سبحانه وتعالى. فأقم الصلاه لذكري، دخلت على العبادة، دخلت على الطاعة من غير ما تتأخر. يبقى بعض الناس يستحق انك تخوفه، وبعض الناس زيكم عنده احساس. سأذكروا من يخشى، ربنا بيقول في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم وتعيها اذن واعية. ربنا بيقول عن القرآن نفسه هدى للمتقين، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين؟ للمتقين. انما اللي مش متقي عمره ما هينتفع بالقرآن. ربنا اشترط قبل الانتفاع بالذكر انك تكون مؤمن. علشان كده لاحظوا من الآية الكريمة، وربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى لو فهمت هذا المعنى تقدر تفهم معنى الذكر، وإنه الدعاء للمتوفى هو دعاء لواحد كان من أهل الذكر في الدنيا. وأنت تساعده على اجتياز محنتي هذا السؤال بخير وسلام. ميتينكم محتاجينكم بإيه؟ بدعائكم، بصلاحكم، باتجاهكم إلى الله سبحانه وتعالى، إن ربنا يلقنهم حجتهم ويبدد غربتهم ويوسع مدخلهم وينور قبورهم ويغفر لذنوبهم ويستر عيوبهم ويرحمهم برحمته ويعافيهم بمعافاته ويجود عليهم بجوده ويغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد وينقيهم من الذنوب والخطايا والأثام كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس. يا رب ارحم أبوينا وارحم آباءنا وأمهاتنا ومن له حق علينا، واغفر لهم بمغفرتك وجودك يا أكرم الأكرمين. وإلى هذا الدعاء والتأمين

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك، هذا هو عنوان خواطرنا التي نتحدث من خلالها عن ربنا سبحانه وتعالى، عن أعظم محبوب، عن أعظم متحدث عنه، وهو الله عز وجل. لا يمكن للإنسان أن يشتاق لربه إلا إذا أحبه، ولا يمكن أن يحبه إلا إذا تعلم معاني أسمائه وصفاته، وتذكر وتذاكر عظيم نعمائه عليه وعلى خلقه. بين سمعين، الله سبحانه وتعالى هو السميع وهو البصير، والله سبحانه وتعالى يسمي الإنسان سميعا وبصيرا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالله سبحانه وتعالى هو السميع، والمخلوق الضعيف سميع، لكن والله العظيم فرق بين هذين السمعين، فرق بين هذين الاسمين. تعالوا أتأمل معكم ولو بصورة مختصرة عن مقدار سمع الإنسان. الإنسان سمعه محدود، هناك كما يقول أهل الاختصاص موجات فوق السمعية لا يدركها الإنسان، وموجات تحت السمعية لا يدركها الإنسان، فسمعه محدود. الإنسان أحيانا لا يسمع الصوت لأنه بعيد، لاحظوا لا يسمع الصوت، وأحيانا يسمعه لكنه لا يدرك كنها. ما هذا الصوت؟ أهو صوت إنسان أم حيوان؟ ربما حدد أنه إنسان لكنه لا يدرك ما الذي يقوله هذا الإنسان. نعم أنا أسمع صوتا من بعيد لكن ما أدري أهو يصوت لي أم لغيري، أهو يناديني، أهو يستغيث أو يسبح الله سبحانه وتعالى، أو ينشد أو يترنم أو يحدو، لا أحدد، لا أستطيع أن أحدد. وأحيانا أصل إلى مرحلة أسمع صوته وأدري أنه يناديني ويستغيث بي، لكن لا أستطيع أن أتجاوب مع هذا الصوت، لا أستطيع أن آتيه، لا أستطيع أن أساعده. نعم، لأنك ضعيف، لأنك مخلوق محدود القدرة. أما الله سبحانه وتعالى السميع فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لو مشت النملة على الصخرة السوداء في الليل الظلماء في الليل الأليل لسمع الله سبحانه وتعالى خطواتها. والله سبحانه وتعالى يدرك كل شيء ويحيط بكل شيء، وهو قادر على الاستجابة لكل أحد. ولذلك من معاني السامع بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى أنه يسمع كل الأصوات ويدركها ويحيط بها ويستجيب للدعاء والنداء فيها. ولذلك ما معنى قولنا في الصلاة سمع الله لمن حمده؟ ليس المعنى هنا السماع، فالله يسمع من حمد ومن لم يحمد، إنما المقصود بالسمع هنا بالتحديد الإجابة، يعني يجيب الله من حمده، يستجيب الله لمن حمده وأثنى عليه. إني آمنت بربكم فاسمعون، يعني فأطيعون، فاستجيبوا لدعوتي. دعوت الله حتى خفت ألا يكون الله يسمع ما أقوله، هنا يسمع بمعنى الإجابة. إن ربي لسميع الدعاء، ليس المقصود سميع الدعاء يسمعه، إنما يجيبه. لذلك وجب علينا أن نحب هذا الإله السميع المدرك لكل شيء، وأن نعظمه وأن نثني عليه وأن ندعوه. أسجد واقترب من ربك سبحانه وتعالى، واهمس لهذه الأرض على أن يكون رجع صدى همسك ودعائك واستغاثتك في السماء عند ربك سبحانه وتعالى ليستجيب دعائك. تذكر دائما وأبدا أن نداءك للمخلوق يمكن أن يسمع ويمكن أن ألا يسمع، أما نداءك لربك سبحانه وتعالى فهو صوت مسموع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب. رواه ابن ماجه والترمذي بإسناد واحد عن شيخ واحد. عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده 3 مرات ثم أكب فأكب كل رجل منا يبكي لا يدري على ماذا حلف، ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرى فكانت أحب إلينا من حمر النعم. قال ما من عبد يصلي الصلوات 5 ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر 7 إلا فتحت له أبواب الجنة وقيل له ادخل بسلام. رواه النسائي واللفظ له وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم وقال صحيح الإسناد.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم بتحية الإسلام نحييكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معا نبحر في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نتفيأ ظلال هذه الأمثال مع فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، اليوم الآية مثل ضربه الله تعالى في القرآن، وهذا المثل حتى المشركون في مكة قالوا: ما شأن هذا المثل؟ لماذا يضربه الله تعالى؟ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ لو مشينا معهم قليلا، ماذا أراد الله بهذا المثل، ولماذا يضرب المثل بالبعوضة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين،
0: صلى الله عليه وسلم.
1: الله عز وجل يقول: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. معنى ذلك أن الآيات هي القنوات الوحيدة السالكة لمعرفة الله. آياته أنواع ثلاث: آيات كونية خلقه، وآيات تكوينية أفعاله، آيات قرآنية كلامه. الآيات الكونية موقف الإنسان وقد فرض عليه التفكر، تفكر ساعة خير من أن تعبد الله 60 عاما، لأن هذا التفكر يضعك وجها لوجه أمام عظمة الله. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. تحت كلمة عظيم ضع 5 خطوط. إبليس آمن بالله، قال له ربي فبعزتك، وهو إبليس اللعين
0: وكان من الكافرين.
1: فالبطولة أن تؤمن بالله العظيم، ولن تؤمن بالله العظيم إلا إذا حملك هذا الإيمان على أن تستقيم على أمره. فأي إيمان لا يحملك على طاعة الله لا قيمة له ولا وزن له في الآخرة. والدليل فرعون، أكبر طاغية في العالم، عندما أدركه الغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. فالبطولة أن تؤمن بالله العظيم، وأن تؤمن قبل فوات الأول، لا بد من هذين الشرطين. فالله عز وجل خلق الفيل 150 طن، يعني 50 طن لحم وعظم ودهن، و90 برميل زيت،
0: شيء الحوت، الحوت الأزرق.
1: نعم. الحوت شيء كبير جدا، 150 طن الحوت. نعم. و50 طن زيت، 90 برميل زيت، 50 طن لحم، 50 طن دهن، 50 طن عظم. لكن في أشياء دقيقة جدا بعوضة، يعني أحقر شيء بحياة إنسان بعوضة. إذا كان قتل بعوضة هل يستغفر؟
0: لا يشعر بشيء
1: أبدا. بعوضة،
0: لو أن الدنيا تعدل عند الله،
1: لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. هي البعوضة شيء لا يصدق، لها 100 عين، 100 عين، و48 سنا.
0: الله.
1: هذه البعوضة لها مخالب، إن وقفت على سطح خشن تستخدم مخالبها، ولها محاجم مبنية على الضغط، وإن سقطت على سطح ناعم
0: تستخدم المحاجم،
1: محاجمها عندك، تعلق شيء على سيراميك، في
0: يعني مطاط،
1: أداة تعليق مطاط على تفريغ الهواء.
0: نعم.
1: فعندها مخالب إن وقفت على سطح خشن، ومحاجم إن وقفت على سطح أملس، مع جهاز رادار ترى حاجتها بالحرارة، اسمه جهاز استقبال حراري، جهاز استقبال حراري.
0: ترى الإنسان النائم،
1: يعني غرفة كبيرة دنيا وقت الشتاء، النائم 37 حرارته، لا ترى إلا النائم.
0: ها هدفها
1: أنه حرارته 37. نعم. جهاز استقبال حراري. دم الإنسان كما يقال كطرفة سمج.
0: نعم.
1: عنده جهاز تميع للدم بتميعه، وجهاز تخدير حتى ما يقتله. شو بصير؟ تلدعه، يتألم، يضربها، تكون في السقف هي.
0: نعم.
1: في كان تخدير مع جهاز تميع للدم، جهاز تخدير، جهاز تحليل. ما قلت دم بناسبة. يناموا أخواني على سرير، الأول يستيقظ وقد ملئ بلسع البعوض، الثاني ما في شيء، مع جهاز تحليل دم. ما قلت دم بناسبة، مع جهاز تخدير، مع جهاز تميع، مع جهاز رادار. إلى مخالب، إلى محاجم. 100 عين، 48 سن. والذي يلفت النظر أخيرا قال فما فوقها، فوق البعوضة كائن آخر قد لا يرى بالعين، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أنا إيماني ما لم تعظم ربك تعظيما حقيقيا، والدليل إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. والتعظيم يأتي من التفكر، التفكر يضعك وجها لوجه أمام عظمة الله. الإيمان الذي لا يحمل صاحبه على طاعة الله لا قيمة منه إطلاقا، أو لا يثمر. نعم، الكلمة دقيقة. والآيات كوني شمس والقمر والنجوم والمجرات، وتكوينية أفعاله، قرآنية كلامه.
0: نتابع في كلامه جل جلاله. نعم. قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. يعني يوم أنزلت هذه الآية سيدي ما كان هذه المعلومات موجودة.
1: هذه الكلمة متداولة مئات ألوف المرات بكل بلد كل يوم.
0: نعم.
1: الحق هو الله، الحق الشيء الثابت والهادف. يعني إنشاء جامعة حق، لتخريج جيل مؤمن يملك خبرات عالية جدا يقود أمته، والسرك باطل، أسبوعين. نعم. ألعب بالهوانية فقط،
0: انتهى دوره.
1: فالحق الشيء الثابت والهادف، والباطل الشيء العابس والزائل.
0: والزائل.
1: الحق الشيء الثابت والهادف، والباطل الشيء الزائل والعابس. الزائل
0: عابس يعني ليس له هدف. سيدي
1: ما في هدف،
0: دون هدف عبث.
1: إذا واحد سهر لساعة 3 يلعب طاولة شيش بيش
0: باطل،
1: شو صار يعني؟ طيب واحد استلقى بالحمام بماء ساخن 5 ساعات بيصير طبيب؟
0: مستحيل.
1: بيصير مهندس؟ الاستمتاع سهل،
0: فكيف إذا كان بالمحرمات؟
1: بس ما له أثر مستقبلي. نعم. التنعم بالدنيا ما له أثر مستقبلي. لذلك ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، لبست فأبليت، تصدقت فأبقيت.
0: نعم.
1: الطعام مستهلك، واللباس مستهلك، والذي يبقى العمل الصالح. وسمي صالحا لأنه يصلح للعرض على الله، ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا. فالتفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريق إلى الله، وأوسع باب ندخل منه على الله.
0: هذا مثل سيدي. نعم. الله تعالى يقول في ختام الآية يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. المثل نفسه.
1: نعم.
0: يهدى به أناس ويضل
1: يعني
0: به أناس.
1: واحد استاج جامعة.
0: نعم.
1: وعطى درس عن البعوضة، ما خطر في باله الخالق أطلاق.
0: معلومات علمية،
1: معلومات علمية. فلذلك النقطة الدقيقة، إذا ما في انعكاس لهذا العلم، استقامة، تعظيم لله، خوف منه، طمع برضوانه، عمل صالح، خدمة عباده، استقامته، ما استفاد من هذا العلم. هذا النبي استعاذ من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع. والإنسان بحاجة إلى 2 ركعتين والساعة الثانية بالليل، ودمعتين.
0: ركعتان مع دمعتان.
1: ركعتين مع دمعتين.
0: ساعتين.
1: نعم. ساعتين.
0: سيدي يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. كنتم تقولون مثل هذه الكاميرات القديمة اللي كان لها يعني فيلم، فإذا كان غير الفيلم غير موجود،
1: يعني آلة كان قديمة بوكس اسمها.
0: نعم.
1: في فيلم، لو الآلة ما فيها فيلم
0: التقط المشاهد
1: والتقط أجمل منظر، ما في شيء
0: لم ينعكس،
1: هو صدقك بالطلب الحق هو الفيلم.
0: نعم.
1: يعني ما في علماء فيزياء ورياضيات وفلك معهم معلومات مذهلة بس ما أمنوا.
0: نعم.
1: إلا أنه أينشتاين حتى أكون دقيق أكبر عالم فيزيائي قال كل إنسان لا يرى في هذا الكون قوة هي أقوى ما تكون، رحيمة هي أرحم ما تكون، عليمة هي أعلم ما تكون، هو إنسان حي ولكنه ميت.
0: نعم.
1: كلمة مرة ثانية بعيدة، كل إنسان لا يرى في هذا الكون قوة هي أقوى ما تكون، رحيمة هي أرحم ما تكون، حكيمة هي أحكم ما تكون، هو إنسان حي ولكنه ميت.
0: نعم. وما يضل به إلى الفاسقين. نعم. المنحرف لا ينتفع بهذه. نعم. الأمثال العظيمة. بارك الله فيكم.
1: المنتفع قالت ما فيها فيلم
0: من غير فيلم. يلتقط المشاهد دون أن تنتقل. نعم. تعظيما وحبا لخالقه. جزاكم الله خيرا إخوتي الأكارم. لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بحضوركم وطاب بلقاء شيخنا جزاه الله عنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما على خير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة. المرأة المخيفة تخرج من المدينة. امرأة مخيفة لم يرها أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم، رآها تمشي في المدينة ناشرة شعرها المجعد، تمشي في كل اتجاه حتى خرجت منها وتوقفت فنزلت في الجحفة، وهي المنطقة التي تسمى مهيعة. استيقظ صلى الله عليه وسلم

التي نقل إلى مهيعة. هذه الرؤيا تدل على استجابة الله لدعائه السابق. أصبحت أجواء المدينة أصح، ومشاعر الحب في قلوب المهاجرين ونبيهم أعظم، حتى أعلن صلى الله عليه وسلم حبه في طرقاتها لأطفالها ورجالها ونسائها وحتى جبالها. ففي أحد الأيام رأى النساء والصبيان مقبلين من عرس، فقام وقال حبا للأنصار: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي. كلمات أبهجتهم أكثر مما أبهجهم العرس، لكن في المدينة قلوبا تريد اغتيال هذا الحب، تشتعل حسدا في صدور يهود، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول استمالتهم ويحب موافقتهم فيما لم يؤمر فيه، حتى في طريقة تسريح شعره، فقد كان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون شعورهم.

نبيهم وشارتهم. حاول صلى الله عليه وسلم أن يشعرهم بحبه لأنبيائهم فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. قال ذلك رغم أنه كان يصومه بمكة. شعر اليهود بغرور، شعروا بتعال على هذا النبي المتواضع، وظنوا أنه يقلدهم، لكن الأمر لم يطل. ففجأة وبينما كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، إذ بالوحي ينزل عليه أثناء الصلاة، ينزل عليه بشيء أغاظهم، نزل بحكم جعله يتحرك في الصلاة، تحرك حركة أحرقت ما تبقى من كبريائهم، وجعلتهم يتمنون أن يعود لموافقتهم. نزل جبريل على النبي وهو يصلي بأصحابه، فأمره بالاستدارة نحو الكعبة واستقبالها، وترك استقبال بيت المقدس، وذلك بعد مرور عام وأربعة أشهر. جن جنون يهود،

في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هي الحقيقة. هي الحقيقة. كل الحقيقة. كل الحقيقة. سطع. فكانت للإعلام بريقة. فكانت للإعلام بريقة. تألقت. تألقت. شمسا. والكل نجوم في سمائها. إنها صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي. تألق في سماء الإعلام الهادف.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: آه يا ابو الديب، بشوف ايد ورا وايد قدام، ايش فيه؟ وين المصاري؟
2: ما تقلقيش، المصاري موجودات مع ابو الذكر اخوي.
1: وكيف بتعطيله اياهم؟
2: امان يا نهيل امان، اللي سابه ابوك لك ولاخوك.
1: وين المصاري يا ابو الذكر؟
3: معلش يا مرت اخوي، بعد اذنك هات لجن العجين علشان نحط المصاري في قلبه.
1: يو والله كلامكم اهو داخل مخي بالمره، وين المصاري يا ابو الديب؟
2: وبعدين معاك يا ابو الذكر، طلع المصاري وانهينا.
3: بتكيش تجيب صحن العجين بلاش، افتح ايدك خدي.
1: يو والله كنكم بتضحكوا علي انتوا الاثنين، ايش هذا؟
3: اثنين شكل ونص بحسبة رجب 25,000، يعني نقصات المصاري 1,450,000.
1: وبعدين معك يا ابو الذكر، هو انت جاي تنكش راس علي؟ وين المصاري يا ابو الديب؟
2: فيش مصاري يا نهيل، رجب اللي كنا نفكره هالفوت هو والعرجة تبعته طلعوا بيلعبوا بالبيضة والحجر.
1: يعني ما تكوش المصاري؟
2: حاطت اثنين شيكل ونص في البنك وبقول لي هيكون رصيدي.
1: اي والله ما هو داخل مخي هالكلام.
3: انا عارف مين اللي ورا القصة هادي كلها، اللي ورا القصة هادي اخوه ابو النسر.
1: طب وايش بدكو تعملوا؟
2: لازم نقعد ونخطط من اول وجديد.
1: والله يا رجب، والله يا هبة، لا وانا التاني قاعدة بحلم بدي اشتري لي جزين حية ولا جزين صورة ولا وانصة من الغليات. يا وردي علي وعلي جرالي.
4: والله عفارم عليك يا رجب، حطيت اثنين شيكل ونص في البنك عشان نسابق ياخذوهن وانا اخذ 1,700,000 دولار. الله نقبلها يا غشلن. وقتيش بدنا نحدد يوم ونروح انا وياك على البنك؟ ايش اليوم ولا بكره ولا بعده؟
5: ما فيش مصاري بالمره، كل رصيد اثنين شيكل ونص.
4: ولا اتفكرنيش اهبل زي نسايبك، بقطم رقبتك قطم.
5: ايش تقطم رقبتك قطم؟ يا رقبتك كانت ايش يعني، خشبه ولا ابصر ايش؟
4: ولك المصاري اللي اخذتهن من ورا مرتك وين وديتهن؟
5: مش انا وين وديتهن، هي مخبياهن مش عارف ايش.
4: مخبياهن؟ وانت مش عارف يعني وين مخبياهن؟
5: وانا جيت اقول ممنوع تتزوجي، ممنوع تتزوجي بدل مصاري.
4: ولا الضلكش تقول لي زواج ومش زواج تقعد تتهبل علي، بفغصك فغص انا سامع؟
5: واش انا قطف عليك بتقعد تفغص فيا زيك وتطلع البصر مني؟
4: وين المصاري يا رجب؟ انا اخوك وقلبي عليك.
5: ما فيش مصاري معي بالمرة، فيش معي مصاري هبة، بصر وين ودتهن؟
4: يعني انت بدك تقول لي مش عارف وين هبة ودت المصاري؟
5: وحق بضلني اقولها ممنوع تتزوجي، انا ممنوع تتزوجي تجيب المصاري.
4: بقول لك ما تجيب لي سيرة الزفت على لسانك.
5: ما هي عشان شرطت لها كيس خيش ما هي زواج، وهي بطلع تقول لي ما فيش مصاري.
4: رجب معاك من هير لبكرة، ما قلت ليش وين المصاري؟ والله لأدبحك دبع.
5: طيب أدبحني، ما تفكرني جاجة بدك تدبحني وطني عمل بجنحيني هيك هيك هيك هيك هيك باش أخبط في الحيطة.
4: ماشي يا رجب براحتك.
6: كلهم طمعانين في مصارينا يا رجب، كلهم طمعانين في مصارينا.
5: وحياة انا اي واحد بيجي عباب الضاب بده ياخد شيكل واغل اعطيه 4 شيكل واخبطه كافة اقول له روح.
6: لا يا رجب مش رح نعطي اي واحد.
5: ما بقول لي وين هبة حط المصاري، وين هبة حط المصاري؟
6: ما لهم مش دخل، هدول مصارينا.
5: ابو اخوي بضل يضربني وبضل يغلط علي.
6: خلص مش احنا معنا مصاري، بنطلع من الدار هاي وبنشتري لنا دار تانية.
5: وإذا اشترينا دار تانية كمان بدنا ندفع اشتراك كهرب واشتراك مية، وبدنا نشتري كمان غاز وبابور، ونشتري كمان معالج وشوك.
6: طيب يا رجب ما احنا معانا مصاري كتير. صار مين بدق يا رجب؟
5: رجيت انا بشوفه اذا اخويا بدي اقول له ماليش دخل انا بالمرة. مين؟
7: افتح يا رجب، معاك المعلم نازك.
5: مين المعلم قازك؟
7: نازك نازك يا رجب، صاحب المصنع اللي كنت تشتغل عنده.
5: اعرف سهله اعرف سهله، تفضل.
7: كيف حالك يا رجب؟ وين هالغيبه؟
5: وانا كنت غايب عشان الاستاذ قال لنا ممنوع حد يجي.
7: اقطع شرك يا رجب ما خف دمك.
5: شكرا. بدك شيء؟
7: هو احنا بدنا نقعد نحكي على الباب؟ قل له تفضل يا رجب، انا جايك في موضوع مهم.
5: طيب ماشي تفضل، خذ طريق، خش هبة تخبك في المطبخ، سكع حالك، في ناس جايين. سلام علي مناصر.
7: اهلا بيك يا رجب، قصدي اسف يا استاذ رجب.
5: شكرا يا استاذ، وانت مدير صح؟
7: صار تنكت يا رجب من وراي.
5: يا من قدامك انا هنا قاعد بنكت.
7: طيب اسمعني منيح يا رجب.
5: بسمع يا جاب دلاي مقبار زي حبط القطايف داني.
7: يسلم لك دنيك يا ربي.
5: وانت يسلم لك رموش عنيك يا ربي.
7: رجب انا سمعت انه مرتك ورثت مصاري من ابوها، والمصاري هدول تقريبا من 1,000,000 إلى 1,700,000 صح؟
5: صحيح.
7: طيب وانا عشان هيك جيت، هل جيت انا جاي اعرض عليك عرض؟
5: عرض ايش تعرض علي؟
7: انا يا رجب شخصيا عندي 3 شركات، وعندي مزرعتين، وعندي مصنع النيلود اللي انت كنت تشتغل فيه.
5: بعرفه.
7: بحب لك يا رجب تفوت مصاريك او نصهم او جزء منهم او تفوتهم كلهم وتصير شريك معاي.
5: ما بدي اصير شريك، انا كمان بدي اشتغل في النظافة، ممنوع حد يجي يشتغل بدالي، ده جمل زبالة.
7: بنفعش يا رجب، انت حتكون زيك، هذه شركة وحيكون لك مكتب وكرسي وانت اللي حتحاسب الجماعة.
5: وقديش حق في اليوم؟ في 40 شيكل؟
7: شو 40 شيكل؟ يا رجب انت بتحكي في المش معقول، الاف الدولارات.
5: مش عارف، خليني افكر، باش برد عليك.
7: رجب انا اجيت قبل هيك مرتين على دارك وما لقيت كاش، يعني بصراحة ما صدقت اني اشوفك. انا هلقيت بدي رد بسرعة.
5: ما كنت في البنك وكنت عند سابي، ما كنتش فاضي.
7: طيب وقتش ترد علي يا رجب؟
5: بدي اشاور هبة وباش برد عليك، بجيك عالمصنع.
7: طيب ماشي يا رجب، توكل على الله، انا هلقيت بستنى منك رد.
5: ماشي، مع السلامة. بتشرب كولا؟
7: لا لا لا شكرا.
5: هبة هبة اطلع من تحت التخت. هبة
6: تخت مين انت التاني؟ فضحتني، كنت في الغرفة تبعتي انا.
5: طيب اطلع يا خلاص، بعدين في الزواجي. خلاص
6: احنا مش بالزواج، هلقيت ايش بده منك الزلمة؟
5: بده قال خليني اخش شريك معاه واعطيك كل المصاري واصير على مدير شركة.
6: ايش قصتهم الناس؟ بشوف كلهم هجموا علينا مرة واحدة.
5: ما مش عارف، بس هذا كويس مش حرامي، هذا زي اخويا وزي نصايبي.
6: احنا يا رجب الحل الوحيد لازم نرحل من المنطقة.
5: وكلهم بدهم المصاري، كلهم بدهم المصاري، ولا واحد بمشي مع المصاري، كله جراي بيجري، كله جراي. بدي اخذ 2.5 شيكل من عند دار عمك، اخذوهم مني في البنك.
6: بدناش اياهم يا رجب، بدناش اياهم، خلينا ناخذ اغراضنا ونروح نسكننا في مكان تاني.
5: خلاص ماشي، بكره من الصبحيات بدي اخذ الاغراض واروح، بس اخوي ابو النسر مش حيخليني ابيع الدار، حياخذها.
6: بدناش اياها الدار، مبروك عليه.
8: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام، هلا ابو الديب.
8: والله اجيب لك باكيت قهوه وكرتونه شاي وسجلهم على الضفطه.
9: اي لا، مش مصدق دني انا.
8: ليش؟ ايش الدعوه؟ ممنوع نشرب شاي ولا قهوه؟
9: لا، على اساس انه انت مش نقد دافع يعني.
8: ما انت شايف الوضع صعب يا بلبل.
9: صعب على كل الناس الا عليك يا ابو الديب.
8: مالك بتحكي معي وكاني انا رجل اعمال؟
9: أي معقول، ما صبكاش من الطيب نصيب من رجب ومرته؟
8: والله إذا وصلك بكون وصلني.
9: أنت نسيبه والبنت كمان بنت عمك، يعني أقل حاجة بنت عمك رشت عليك 10-20,000 دولار، هذا أقل إشي.
8: صح كلامك، بس هذا بالأحلام بكون.
9: معقول يا وديب؟
8: والله يا أخوي طلعوا هدول ما هم قليلين، والله بيطلع من ريشهم ريش.
9: ليش؟ طلبت انت منهم ورفضوا؟
8: انا ما طلبتش احط في جيبتي، عرضت عليهم وقلت لهم هاتوا مصاريكم يا عم نشغلهم والمربح إلهم، بس احنا ناخد اجر تعبنا. تصور رحنا على البنك قديش طلع رصيدهم؟
9: انا اللي بعرفه 1,700,000 دولار.
8: 2.5 شيكل.
9: شو هذا؟
8: رصيد رجب وهبة.
9: اي لا
8: هي
9: طب والمصاري اللي طلعن إلهم وين راحل؟
8: هدول طلعوا مش هبلان ومساكين يا بلبل، هدول عفاريت خبوا المصاري وحطوا 2.5 شيكل في البنك.
9: معلش يا ابو الديب، في النهايه هدول مصاريهم وهم حرين فيهم.
8: كلامك صح، بس انا بالنهايه كنت بدي اخدم مش اكتر.
4: ايش يا رجب، بشوفك بتعزل في غراضك، وين بدك تنقلع؟
5: بدي اقطع باب، بدي ابيع الدار واروح في مكان تاني.
4: بيع الدار؟ ما هي دارك هذه.
5: مش انت قلت لي هذه داري واعطيتني اياها؟
4: ولا تقعدش تخوت علي، انا مش فاضل افلامك القرعه.
5: ايوه افلامي قرعه وافلامي بشعر، ايش بدك مني؟ بدنا نرحل احنا.
4: بدك ترحل هيك بالسهل؟ في حساب بيني وبينك.
5: حساب ايش؟
4: انا في الاول قلت لك مسامحك في كل اللي عليك، على اساس انه انا بدي اخذ مصاريك واشغلهن الك، وبما انه انت طلعت كذاب وبتتخوت على اخوك وخبيت المصاري وبتعاملني كاني يهودي بدي اكلك، عشان هيك بدك تدفع اللي عليك.
5: ما قديش علي انا، كل مصاري صديتها عند بلبل، اخذت حبه اسكومو واخذت كمان اندومي.
4: انا ماليش في بلبل وماليش في الاندومي.
5: ايش بدك مني؟
4: الدين تبعك يا رجب اقل اشي 15,000 دينار.
5: مش انت قلت لي 5,000 دينار؟
4: كان زمان يا حبيبي كان زمان، هلقيت زاد دينك زاد.
5: طب من وين بدأ اجيب لك المصاري؟
4: يخرب بيتك على بيت مرتك، ولا قبضين 2 مليون دولار انتو.
5: مين قالك 2 مليون دولار؟ مين قالك؟
4: بلاش، 1,700,000.
5: مش قايمة اني مش قايمة يا هبة.
4: ولك هذه مرتك العرجة، وين بتودي مصاريها وين؟ مش اخرتها الك ولا؟
5: اخرتها الك كلها، ولها.
4: بتأتي يا رجب، بتأتي من كتر المصاري.
5: طيب ايش بدي اعملك انا؟ ما انا مش اي مصاري.
4: اسبوع زمان يا رجب، جبت المصاري جبت، ما جبتنش والله لبلغ عنك الشرطه.
5: الشرطه هذاك اللي معاه مسدس ولا جنبه كشاف؟
4: لا مش كشاف، جنبه مخشير. تبع الكشاف هذا نقلوه على مركز ثاني، هذا بالمخشير مع دبسه كمان بخبط على الراس.
5: طب وليش نقلوه؟ ليش ما يرجع تبع الكشاف؟
4: الله يخرب بيتك عبيت الشرطه، انا نقصت كشاف هالقيت.
5: طيب خلاص ما بشوف هبة وبرد عليك.
4: هاني بقول لك، والدار هذه فيش بيع، هذه الدار إلي.
5: الله أكبر عليك، أمين يا شيخ.
4: رجاب، إذا خليتنا شغل مصاريك كل هذا الكلام اللي حكيته حيروح عنا خلاص. لا حطلب منك دين ولا حطلب منك أجار ولا حطلب منك أي إشي. شوف مرتك، حرام تضيع مصاريك وهيك.
5: قلت بشوفها، ما شفتهاش من امبارح.
10: انت لو مسكتني الموضوع كان ورجيتك كيف انا بدي اسحب المصاري من زوارهم، بس انت ما رضيتش تمسكني اياه.
8: تقعدش تعمل فيها ابو علي هالجيت، انت بقيت معي خطوه بخطوه.
9: طب انتوا على ايش بتتكاتلوا؟ بتتكاتلوا على مال حرام؟
8: شايف، احنا اولاد حرام وبنتكاتل على مال حرام، ايش رايك انت عاد؟
9: يا اخوي الله يرضى عليك، هذا مال البنت، هذا حقها الشرعي، احنا ايش دخلنا فيه؟
8: ولك افهم ما تضايقش تطلعنا انه احنا حرامية. اسمع ايش اللي بدي احكي لك اياه.
9: تفضل.
8: هاي جيت بنت عمك متجوزة مع غروب ولا لا؟
9: صحيح.
8: المبلغ اللي معاها بيغوي بني ادم بيصلي ليل نهار، فما بالك لما يكون واحد زي ابو النسر. يعني من الاخر، احنا بدنا نحافظ على مال بنتنا.
9: واذا كان بنتنا بتقولنا مالكوش دخل، هدول مصاري وانا حرة فيهم.
10: مش على قد كيف، هادي بتتهابل قاعدة.
9: ليش بتتهابل؟ تحكي صح.
10: طيب أنا يا وائل بدي أسألك سؤال وتجاوب عليه.
9: قول تفضل.
10: هلقيت أنت بتقول إنه هذا مالها وهي حرة فيه، موافق على كلامك.
9: طيب إيش المشكلة؟
10: لو صار في المستقبل وإنه أبو النسر أخذ مصاريها، مين بده يقف معاها؟ بلبل صاحب السوبر ماركت الغريب؟ والله أولاد عمها؟
9: طبعا ولاد عمها.
10: خلاص انتهت القصة.
8: اللي بدي يوصل لك اياه اخوك ابو الذكر انه احنا بدنا نحافظ على مال بنت عمك قبل ما حد ينهبه.
9: يا عمي ماشي، بس انتو بتقدروش تعملوا حاجة غصب عنها.
8: طب واذا مصاريها انسرقوا؟
9: انتو بتتحملوش المسؤولية.
10: يا راجل انت ايش فهمك في قصص زي هادي؟ يا راجل غور عنا، غور يا راجل.
9: ماشي، خططوا واعملوا اللي بدكم اياه، انا ماليش دخل فيكم.
8: ايش بدنا نعمل يا ابو الذكر؟
10: اسمع، هل لقيت اللي حيلعب في الملعب لحاله أبو النسر؟
8: لا لا لا أظن.
10: ليش يا حبيبي؟
8: رجب ومرته مدام معطوناش المصاري مستحيل يعطوهم لأبو النسر.
10: هو أبو النسر بده ياخدهم، ما هو بده يفلم ويداون عليهم.
8: طب اسمع، خلينا نشوف هل أبو النسر قاعد بيلعب لعبة عشان ياخد المصاري ولا لا. إذا أخدهم إن كلام تاني،
10: وإذا ما قدرش ياخدهم يا أبو الديب
8: كويس إنه وإله.
10: كيف؟
8: حنحط إيدينا في إيدين بعض كل هيتنا، وكل واحد ياخد نصيبه.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعين تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نتناول في هذه الحلقة من برنامج على شفا جرف هار، نتناول الكبيرة الكبر. والكبر هو شعور خادع بالعظمة والتجبر والترفع عن العباد وعدم قبول الحق، هو الاستعلاء على الناس والترفع عليهم، وكل ذلك مصحوب باحتقارهم وازدرائهم والاستخفاف بهم. ومنه ألا يعترف الإنسان بخطئه، وأن يحتقر الآخرين ويزدريهم، وأن ينكر الحق ولا يقبله إذا جاء عن طريقهم. فالكبر كبيرة من الكبائر. إذن يقول الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. ومعنى بطر الحق الاستنكاف عن قبوله ورده والنظر إليه بعين الاستصغار، وذلك للترفع والتعاظم. ومعنى غمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعي إذاعة التوحيد ذكاء عبر الأثير. نتجول سويا ونحن نستخدم الـ AI في محاولة التعرف على قضايا المجتمع وعلى قضايا الأبناء، لكي نعيش مع تلك القضية، نتعرف عليها ومظاهرها وسبل الخروج منها ودور الآباء والأمهات والمربين. أيها الأحبة الكرام، التنمر، ماذا نعني بالتنمر؟ هل جرب أحدكم أن يسير في الشارع فيسمع شخص يقول لآخر: هذا قصير، هذا طويل، هذا نحيف، هذا سمين، هذا لا يرى، هذا مصاب؟ ألفاظ كثيرة جدا يلقيها الأبناء على بعضهم البعض دون أن يعوا دلالة ومردود ذلك على الناحية النفسية التي يصاب بها من يتعرض للتنمر. التنمر أحبائي، ما موقعه في الفكر الغربي وما موقعه في الفكر الإسلامي، وكيف يمكن لنا أن نبتعد عن هذا المرض؟ سلوك عدواني متكرر، سلوك عدواني متكرر ومقصود، يمارسه فرد أو مجموعة ضد فرد آخر يقل عنهم في القوة الجسدية أو الاجتماعية. ليه؟ بهدف الهيمنة أو الترهيب أو إلحاق الأذى النفسي والجسدي. يبقى سلوك عدواني في صورة قول أو فعل يمارس ضد فرد أو مجموعة بهدف التقليل من شأنه فيما يعني الخطاب الذي يهين الجسد ويهين النفس، وبالتالي يؤثر تأثير إيجابي ويؤثر على الناحية النفسية. من مظاهر هذا الأمر أحبائي على الطفل المتنمر عليه أو اللي هو الضحية، يعني الخوف والرفض المفاجئ للذهاب المدرسة، مش عايز يروح المدرسة، تحصيله بيقل جدا، بيبقى ضعيف تحصيليا، الولد إيه اللي حصل له، درجاته أصبحت ضعيفة، فقداني أو تلف أدواته، فين شنطتك، مش موجودة، فين أدواتك، لا يعرف أين ذهبت، اضطرابات النوم ورؤية المنامات والكوابيس، العزلة، هذا ضمن مظاهر التنمر. على الطفل المتنمر العنف مع الإخوة، الرغبة المستمرة في السيطرة، السخرية من الآخرين، وحيازة أغراض لا يملك ثمنها. هذه مظاهر كثيرة، والحلول أحبائي الكرام لعلاج هذه القضية لا بد من بناء حوار آمن داخل الصف وداخل البيت. لا بد أن تستمع إلى طفلك دون أن تلوم أو تقلل من مشاعره، ليتمكن من الإفصاح عن تفاصيل ما حدث له. تدريب أبنائنا أحبائي وتعليم الضحية كيفية استخدام لغة الجسد الواثقة والرد بعبارات حازمة ونبرة هادئة دون خوف من الطفل المتنمر، لابد للمدرسة وللروضة وللبيت أن يتدخل بصورة تربوية من خلال التواصل مع إدارة المدرسة أو إدارة النادي أو إدارة الروضة لوضع حد حاسم لعدوان الطفل المتنمر على الطفل المتنمر عليه. لابد من تقويم سلوك المتنمر. يا ترى بعمل كده ليه؟ لابد وأن نوجهه إلى الأنشطة الرياضية حتى يفرغ طاقته. لابد وأن نعالج الدوافع النفسية خلف سلوكه كالشعور بالنقص، أبوه عنيف عنيد، أمه عنيفة وعنيدة وقاسية، فيرس ويرى سلوك الأب وسلوك الأم ثم بعد ذلك يفعل مع المحيطين ما يفعله الأب والأم. أحبائي، دون أن نقف أمام الرؤية الإسلامية التي نهت قطعيا عن السخرية والإيذاء، وقد حذر الله سبحانه وتعالى من هذا، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. أحبائي، هذه هي دعوة الله سبحانه وتعالى لنا ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب منا أن نغرس التواضع وأن ننبذ الكبر وأن نربي أبناءنا على التقوى والعمل الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ونصرة المظلوم وكف الظالم، عملا بقوله تعالى صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ونصرة المتنمر عليه تكون أو المتنمر تكون بمنعه وكفه عن العدوان، ونصرة المتنمر عليه برد حقه وحمايته. أحبائي، ونحن نختم هذه الحلقة، لابد وأن أستدعي جيميناي لكي تؤكد على ما قلنا أو تضيف إليه كما نحب أن نستمع إلى تلك النصائح. أهلا يا جيميناي، كيف حالك؟ السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بخير الحمد لله، كيف حالك أنت؟
1: أنا بخير والحمد لله. أنا أتحدث مع مستمع إذاعة التوحيد عبر برنامج زكاء عبر الأثير، وعنوان الحلقة التنمر، تلك القضية التي يعاني منها العالم أجمع. إلى أي مدى يمكن لنا أن نتعرف على مفهوم ودلالة التنمر؟ وما واجبنا ودورنا وفق المنظور الإسلامي لعلاج تلك القضية في مدارسنا وبيوتنا وجامعاتنا وشوارعنا وفي كل مكان؟ تفضلي.
2: التنمر هو سلوك عدواني متكرر ومقصود يمارسه فرد أو مجموعة ضد فرد آخر يقل عنهم في القوة بهدف الهيمنة أو إلحاق الأذى. أما في المنظور الإسلامي فهو محرم تماما، لأنه يمس كرامة الإنسان، حيث نهى القرآن الكريم صراحة عن السخرية واللمز والتنابز بالألقاب، ويحث على التواضع ونصرة المظلوم وكف الظالم عن عدوانه، مما يجعل من الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع حاضنة للأمان والاحترام.
1: ما النصائح التي يمكن أن توجهيها للمعلم والمربي لكي نمنع تلك الظاهرة ونحد منها؟
2: المعلمون والمربون يتحملون مسؤولية كبيرة في بناء بيئة خالية من التنمر. عليهم أولا وضع قواعد صارمة وواضحة تمنع السلوكيات العدائية وتحدد العواقب المترتبة عليها. كما ينبغي تعزيز ثقافة التعاطف والاحترام بين الطلاب من خلال الأنشطة والقدوة الحسنة. وأخيرا يجب توفير قنوات آمنة وموثوقة للإبلاغ عن أي حادثة دون الخوف من الانتقام.
1: هل من كلمات توجهيها إلى الأم داخل المنزل؟
2: إلى كل أم: كوني الملاذ الآمن لطفلك واستمعي إليه بإنصات دون إطلاق أحكام. لاحظي أي تغيير في سلوكه وعلميه منذ الصغر قيمة الاحترام والتعاطف مع الآخرين داخل المنزل وخارجه.
1: جميل ورائع، أشكرك شكرا جزيلا جيميناي.
2: على الرحب والسعة، يسعدني دائما تقديم المساعدة. دمتم في...
1: هل يمكن أن تختم الحلقة وتوجه رسالتك عبر برنامج زكاة عبر الأثير للمستمعين؟
2: أعزائي مستمعي برنامج ذكاء عبر الأثير، نأمل أن نكون قد قدمنا لكم رؤية واضحة وشاملة حول قضية التنمر وكيفية مواجهتها من خلال قيم الرفق والعدل والمحبة. تذكروا دائما أن بيوتنا ومدارسنا يجب أن تكون حصونا للأمان والاحترام. دمتم في رعاية الله وأمنه، وإلى لقاء آخر في حلقة جديدة.
1: هكذا يكون الخطاب، هكذا يكون التوضيح، هكذا يكون التبسيط، هكذا يكون دور الـ AI في استدعاء المعلومة وطرحها على أذان حضراتكم. أتمنى أن تكون قد وصلت الرسالة التربوية إلى أذان كل معلم ومعلمة ومربي ومربية، إلى أذان القائمين على المدارس الذين يهتموا بتحصيل الرسوم ولا يهتموا بتحصين النفوس. دمتم في أمان الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. دكتور صلاح عبد السميع.
0: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا أبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. والحديث يشير إلى أن الطيب المقبول عند الله سبحانه وتعالى يشمل الأعمال والأموال والأقوال، كما يرشد الحديث إلى الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره، وأن من أراد الدعاء لزمه أن يعتني بالحلال في مأكله وملبسه حتى يقبل دعاؤه.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي، نحن نتكلم في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال محمود أو محمد بن محمود السمرقندي: سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول: الكلام الحسن حسن، وأحسن من الحسن معناه، وأحسن من معناه استعماله، وأحسن من استعماله ثوابه، وأحسن من ثوابه رضا من يعمل له. شوف الأولياء الله بيأتيهم الحكمة، بيصير بيتكلم كلام، يقول الكلام الحسن حسن، منيح تحكي كلام ظريف، كلام جميل، تسمع حكام، تسمع موعظة، شيء جميل، لكن أحسن منه معناه أن تفهم معناه. قال: وأحسن من معناه استعماله، أي سامعا ليس السماع بنافع إذا أنت لم تعمل بما أنت سامع. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هكذا قال الله تعالى. وطنوا أنفسكم أيها الإخوة، إذا سمعتم خطبة بعد الخطبة تقول أنه أنا يعني شو بدي ساوي؟ تعرفوا أنا عم حضر الخطبة قلت يعني هلأ اللي حيسمع الخطبة إذا حاكى حاله يعني أنا شو بدي ساوي؟ يعني يا محمد خير لازم تقول له يعني أنه عميل هيك، يعني ساوي هيك تقنية عملية بالآخير. بس بعدين وجدت يعني الوقت لا يسمح بذلك. بس لا فعلا مثلا واحد سمع هالخطبة، ادعو إلى سبيل الله في حلك وفي حضرك وسفرك، هي وحدة، ولا تحزن إذا أغلقت دونك أضروب الأرض فإنها تفتح لك أبواب السماء. طيب شو ساوي أنا؟ يعني أنت اللي سمعت الخطبة شو تساوي؟ هلأ بدك تساوي تدعو إلى سبيل ربك، اللي قاعدين الحاضرين يعني من هون للجمعة الجاي معك، وعطي هيك حدد مدة من هون للجمعة الجاي، أقل تقدير بدك تجيب لنا واحد معك على الجامع، أو تنقل الذي سمعته لخمسة، أو في إلك رفيق بعيد عن درب الله معك جمعة، ضلك هيك تركي عليه لحتى بركي الله يجعل هدايته على يديك، تتفق أنت ورفيقين ثلاثة. يعني الكلام الحسن حسن، بس يقول فهمه معناه أحسن واستعماله أحسن، أن تعمل بما سمعته. وابدأ، ما بتعرف لعل الله يفتح عليك. في أخ سافر بيحضر معنا، سافر إلى بلد أوروبي، والله تفاجأت. هلأ في حصارت حادثتين، في أخ يعني سافر، بعد ما سافر بشي شهر بعت لي تصوير فيديو، هو سافر على السويد، بعت لي تصوير فيديو أنه هو عم يخطب، مصور حاله مسجل خطبته بالسويد. هلأ هو هون لا له خطيب ولا له أديب أنه يعني عنده كلام أدبي، وقاعد هيك مثلكم يعني مفكر حاله أنه هو ما بيعرف شيء. هلأ لما راح السويد شافوا قالوا له أنت عربي وجاي من الشام كاين تحضر دروس، فهموا منه أنه بيحضر كان دروس، قالوا له والله أنت أحسن واحد تخطب فينا. بخطب ما بخطب قالوا له بدك تخطب، برافو عليه، طلع خطب. قال لي استاذ انا فتحت الموقع من عندك. هو كان يحضر يعني الخطب والدروس، في بعض خطب كان حاببها يعني بعض الدروس حاببها، في خطبه مختصره هيك بورقه واحده وخاطبها فيهم، فسجل لي اياها. قال لي في لك ملاحظات، والله شيء حلو يعني خطبه حلوه. هلا نحن هون شايفينه او هو كمان شايف حاله انه انا شو بيعرفني ولا بعرف، بس ليك لما دفشناه على المسبح طلع بيعرف يسبح. لا في كتير ناس يقول لك ما بعرف وبخاف وما بقدر والله بغرق، ما في طريقة يعني بعد ما تعلم الواحد السباحة ما في طريقة غير انك تدفشه على المي يقوم بيسبح. بقى هلأ انتو كلكم تعرفون يعني تعرفون الدعوة، مرات نفس الواحد بتقول له انا ما بعرف وشو بدي اقول وبتلعثم وبخربت، ما في طريقة غير انك تروح تقتحم، تقتحم تجيب رفقاتك تقول لهم تعوا ساوي عليهم درس، جيب عيلتك مرتك وأولادك ساوي عليهم درس، يوم الجمعة بتجتمعوا العائلة الأرحام، ما بدها شيء
ابدأ مع كتاب صحيح البخاري 700 حديث، اللهم بدي اقرأ لكم 5 أحاديث، اقرأ الأحاديث واشرحها. هلا بجوز يضحكوا عليك، معلش برافو عليك. هلا بتكون على السنة أنت. هلا النبي صلى الله عليه وسلم ممكن لما كان يحكي كانوا يضحكوا عليه، بجوز يقولوا لك تبا لك لهذا جماعتنا. ماشي الحال، والله نيالك إذا بيقولوا لك هيك صرت على السنة مزبوط أنت. هلا هو أنا عم يعني أعمل لك الجانب السلبي، بس الله وكيلك الناس تحب الخير، والله سيحمدونك ويشكرونك ويثنون عليك، والله يزيك الخير، والله فضلت علينا، والله مزبوط اللي عم تقوله لازم يصير، والله والله يعني يرفع قدرك عندهم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الله بيرفع لك ذكرك حتى عند أهلك وعند أرحامك وأصحابك. مستحيل يا أخواني يا شباب اللي بيمشي بدرب الله أنه الله عز وجل لا يكافئه، والله بيعطيك عطاء لا يخطر لك على بال، بس اشتغل اعمله بالدعوة إلى الله عز وجل. هلأ شو النتيجة العملية للخطبة؟ فورا أنت من هون للجمعة الجاية لازم، ومعليش اختبر حالك. يعني هلأ بجوز أنت تقول خلاص يلا والله هلأ بس اطلع من الجامعة، بدأ من هلأ بدي اشتغل. ثاني يوم تتردد، ثالث يوم تضعف، رابع يوم تتلبى، خامس يوم بتقول يلا، سادس يوم بيحمر وشك، سابع يوم تجي الجمعة الجاي. هلأ إذا جيت داعي واحد بتكون منيح، حققت إنجاز. إذا ما دعيت حدا بتكتشف أنك أنت عندك مشكلة. تعا أقول أستاذ أنا 7 أيام حاولت وما قدرت. هلأ هذا الأخ عم يخطب بالسويد، بس في أخ تاني كمان بيحضر معنا، ما له مو طلاب شريعة يعني مثلكم، هيك شباب مثلكم، وأنا نسيان شو بيدرسوا يعني أو شو بيعملوا. هلأ في أخ تاني في بلد أو ربي آخر قال لي أستاذ في كل شهر في 2 عم يأسلموا على إيدي. الله أكبر، هو مو مصدق عم بيأسلموا. في ناس يا رجل بس عم يستنوا بس تشرح لهم شوي، يعني هن مستويين بس بدهم واحد بس يشرح لهم شوي. وفي ناس الله بيهديهم على إيدك، الهداية بيد الله عز وجل. وقال لي أنا كنت ناوي بدي أرجع، هلأ ما عاد بدي أرجع. قلت له برافو عليك، يعني شو يا رجل كل شهر في 2، كل شهر في 2، شو هالرتبة العالية؟ فأنت ابدأ، لا تستخف بنفسك، أنت بفضل الله، بفضل الله هذه الصلاة، هذا الذكر، هذا القرآن الذي بين جنبيك، هذا الحديث النبوي الشريف، هذا كله يعطيك نورا في صدرك ونورا في نطقك ونورا في سمعك ونورا في بصرك، وعندك هالمعلومات اللي أنت تراها بسيطة بس غيرك براها كتير كبيرة، وما هو مفهوم عندك ليس يشترط أن يكون مفهوما عند الآخرين. والله في ناس بس بده علمني كيف صلي، بس علمني كيف اتوضا، علمني كيف اذكر الله، شو هذا ذكر الله؟ علموني الذكر، علمني تعا صفحة قرآن كريم. ونحن كلنا يا أخوان يعني مشان ما نتحول إلى ناس سميعة، إنه درس حلو، خطبة حلوة، مجلس حلو، قصائد حلوة يا أخي، مولد حلو، طيب بعد الحلو شو يعني؟ بعدين أنا بدي اتحرك. فالأولياء يقولون يحيى ابن معاذ يقول الكلام الحسن حسن وأحسن منه معناه. هلأ وأحسن من معناه استعماله، وبعد الشغل كمان وأحسن من استعماله ثوابه. بكرة بتلاقي الرتب العالية والمكان العالي لك في الدنيا وفي الآخرة ثواب العمل الصالح، وأحسن من ثوابه رضا من يعمل له. إذا الله رضي عليك لأنك تعمل في نشر أوامره، نشر دينه، تعمل في دلالة الخلق عليه، تعمل في نشر الخير في هذه الأرض. وكان يحيى ابن معاذ يقول إلهي حجتي حاجتي وعدتي فاقتي، وسيلتي إليك نعمتك علي، وشفيعي إليك إحسانك إلي. لما يناجي ربه يقول حجتي إلهي حجتي حاجتي، أنا ما إلي عمل صالح، ما في عندي حجة أقدمها بين يديك لأنجو بها، لا عندي. هو من الأولياء والناس يتراه في رتب عالية، هو يقول يا رب أنا ما عندي شيء، إن كان في حجة أقدمها لك فهي افتقاري إليك وحاجتي إليك واضطراري إلى عطائك. إلهي حجتي حاجتي وعدتي فاقتي،
وسيلتي إليك نعمتك علي، وشفيعي إليك إحسانك إلي. إلهي كيف أفرح وقد عصيتك؟ ترى أنا مقصر كثير كثير يا رب، شلون بدي أفرح؟ وكيف لا أفرح وقد عرفتك؟ الحمد لله أنا بعرفك بأنك كريم بأنك رحيم. وكيف أدعوك وأنا خاطئ؟ وكيف لا أدعوك وأنت كريم؟ شوف الأولياء كيف يعني يناجون ربهم، بيقول إلهي حجتي حاجتي وعدتي فاقتي، وسيلتي إليك نعمتك علي، وشفيعي إليك إحسانك إلي. إلهي كيف أفرح وقد عصيتك؟ وكيف لا أفرح وقد عرفتك؟ وكيف أدعوك وأنا خاطئ؟ وكيف لا أدعوك وأنت كريم؟ يمكن الأسبوع الماضي أو اللي قبله أحد الأخوة سألني، لأنه فعلا أحدنا لكثرة ذنوبه يستحي أن يسأل ربه، يقول لك أنا شو بدي أدعي الله، أنا مو منيح، أنا مقصر، أنا عم بخطئ، أنا عم بذنب، وبعدين بدي أقول له كمان أعطيني، بدي أقول له أكرمني، بدي أقول له. الأولياء هذا حالهم، قالوا كيف أدعوك وأنا خاطئ، والله عم بستحي، بس بالمقابل كيف لا أدعوك وأنت كريم، لذلك أنا مهما قصرت ومهما أسأت لن أغادر باب رب العالمين. اللهم لا تجعلني ممن يدعو إليك بالأبدان ويهرب منك بالقلوب. إن أنا بحكي حكي هيك في الدعوة وفي الإيمان وفي الإسلام، بس من جوا مو هيك، الظاهر والكلام إنه أنا مقبل على الله، بس القلب يفر من الله. إلهي لا تجعلني ممن يدعو إليك بالأبدان ويهرب منك بالقلوب. يا أكرم الأشياء علينا لا تجعلنا أهون الأشياء عليك. وكان يحيى بن معاذ يقول الذي حجب الناس عن التوبة طول الأمل. قلت له ألا تتوب؟ قال لك بكير إن شاء الله في وقت. حتى عند بعض الناس ما بعرف من أين سرت لهم، يشوفوا شاب جاي على الجامع بيقول له أنت جاي على الجامع؟ شو هلأ جاي على الجامع؟ هلأ روح شوف هلأ عزك هلأ وقتك روح بكرة إن شاء الله، بس يصير عمري وعمرك 70 سنة بنطلع من حج ومنتوب توبة صادقة وخلص نقبل على الله. قال الذي حجب الناس عن التوبة طول الأمل، أنه لسه أنا حبعيش 70 سنة، عنده أمل أنه عايش هو وقاعد ومطمئن أنه حيمشي الحال. الذي حجب الناس عن التوبة طول الأمل، وعلامة التائب إسبال الدمعة، لو تلاقي غير دمعته نسلت، وحب الخلوة، حب هيك أن يخلو بربه، والمحاسبة للنفس عند كل همة. علامة التائب إسبال الدمعة وحب الخلوة والمحاسبة للنفس عند كل همة. وكان يحيى بن معاذ يقول ذنب أفتقر به إليه أحب إلي من طاعة أفتخر بها عليه. ذنب أفتقر به إليه أحب إلي من طاعة أفتخر بها عليه. شوف لذلك كان في دعائه ومناجاته لربه يقول إلهي حجتي حاجتي وعدتي فاقتي. والأولياء هذا شأنهم يا شباب، وأنتوا انتبهوا، لو أن الله عز وجل هدى على يديك كل أهل الأرض خليك منكسر على باب الله عز وجل ضارع مفتقر إليه. شأن هيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله، آخر سورة نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. مين اللي دخلهم في دين الله أفواجا؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أفواجا كمان صارت الوفود تأتي إلى النبي. هلأ مثل ما سمعتم بمكة يتقابل مع الزلمة ما يرضى، يروح الطائف يشتموا أهل مكة يخرجوا، يحكي مع الناس يستهزئوا به،
مرت الأيام، صار يأتي الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفواج أفواج تؤمن، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. استغفر ربك يا محمد، خليه يتوب عليك. مش أنا شو مساوي؟ الناس دخلت أفواجا في دين الله. شايف الله بيعلم العبد ألا ينسى مكانه في العبودية. أنت لو كنت سبب في دخول الناس دين الله أفواجا، خليك هيك منكسر على باب الله، ضارع إليه، مفتقر متواضع لخلق الله تعالى. وإلا ذنب أفتقر به إليه أحب إلي من طاعة أفتخر بها عليه. لو أنا صليت، أنا صمت، أنا اللي ساويت هالجامع، أنا هدون كلهم أجوا، أنا جبتهم على الدين، هدون ما كانوا مسلمين، أنا أسلم على إيدي بالشرق وبالغرب ناس. متى ما تكبر العبد، متى ما أعجب العبد بنفسه. مرات واحد يعني هيك بيصلي له كم ركعة وبيقرأ له كم صفحة، يشد ظهره هيك، بيعمل شهيق قصري هيك كبير عشان تفخ صدره إنه والله أموري كلها راكزة اليوم الحمد لله، الأسبوع أموري ممتازة. ذنب أفتقر به إليه، لأنه الافتقار هو حال العبد، وأنت عبد وأنا عبد، والحقيقة نحن مفتقرون إلى الله في كل شيء. إن صليت فهو أعانك، وإن حجبت عن الذنب فهو أعانك. ما سيدنا يوسف وهو نبي، والأنبياء يا أخوان معصومون، بيقول له لرب العالمين وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. دخيلك يا رب، دخيلك والله أنا عبد ضعيف، دخيلك أعني أن لا تزل قدمي. شايف الأنبياء كلهم افتقار إلى الله. سيدنا إبراهيم وإسماعيل إيديهم للسعتة يعني فيها طين الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل شو بيقول؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، وبعدين شو؟ وتب علينا. شو تب علينا؟ شو عم تساوي؟ شو عم تساوي أنت وياه؟ شو كنتوا عم تشربوا خمر؟ كانوا عم يبنوا الكعبة ولسه الطين بإيدهم. يقول له رب دخيلك توب علينا، والله إحنا مقصرين، إنك أنت التواب الرحيم. شايف الأنبياء بيعملوا الأعمال الصالحات، بيفتقروا إلى الله ويعلموننا هذه الحال. وهذا الواقع العملي والحياتي يا أخوان، لأنه هلأ مثلا إذا طبيب بهالبلد بالشام مثلا جاب أعلى شهادة بالطب، وكان عنده فعلا يعني خبرة، هو بيساوي عمليات ما حدا غيره بهالبلد بيساويها، فبالتالي هذا يعني حصل جهدا نوعيا. بس بعدين قرن هذا الجهد بالتكبر، صار يتكبر علينا وعلى المرضى وعلى الناس وعلى المشفى وعلى المراجعين وعلى الممرضات. شو بيكون فائدة هالعلم تبعه؟ بالعكس، هذا العلم صار يعني آذاه وآذانا كمان. لذلك هو لما مع هذا العلم الشديد بيقترن بتواضع شديد عشان ينتفع هو في العلم وينفع الآخرين. أما إذا قرنه بكبر يؤذينا ويؤذي نفسه. عشان هيك إذا عملت الأعمال الصالحات انكسر أكثر، كل ما حملت يعني الشجرة التي تحمل ثمارا أكثر تتطامن أغصانها أكثر. شوف شجر الكرز، الغصن اللي حامل كرز أكثر بينزل أكثر، والغصن الفاضي بيطلع لفوق. لذلك قالوا تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على طبقات الماء وهو رفيع. النجم بالسماء هو، بس أنت إذا واقف هيك على بركة مي بتشوف النجمة بقلب صفحة المي. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على طبقات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. نسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بآداب الصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
2: المواجهة الكبرى آخر طبعة، أهلا بكم وإلى العناوين. في موقع سفير الشمال اللبناني، المقاومة ومعركة إسناد غزة، ما لها وما عليها. في موقع آي نيوز 24 الإسرائيلي، الضفة الغربية بعد 3 سنوات من حرب غزة، الضم الإسرائيلي يتقدم عبر خطوات متراكمة. ومن عناوين موقع ذا انترسبت الأمريكي، الجيش الأمريكي يواجه صعوبة في حماية قواعده وسط تعثر الحرب على إيران. نناقش هذه العناوين وسواها مع ضيفنا لليوم من القاهرة، الأمين العام للجيش.

0: إذن نبدأ مختاراتنا بموقع سفير الشمال اللبناني وفي ذكرى 8 أكتوبر ومعركة إسناد غزة مع العنوان الآتي: المقاومة ومعركة إسناد غزة، ما لها وما عليها. للكاتب وسام مصطفى. في هذا المقال إن القراءة المتأنية لمسار الأحداث منذ 8 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023 وصولا إلى مواجهة العدوان الشامل في أيلول سبتمبر 2024 تقود إلى استنتاج استراتيجي وفكري حاسم يؤكد أن نهج المقاومة ليس مجرد خيار سياسي أو نظام عسكري ظرفي يمكن التخلي عنه تحت وطأة الضغوط والتضحيات، بل هو عقيدة وجودية وخيار استراتيجي وحيد أثبتت الوقائع صوابية أهدافه ونجاعة نتائجه. في المقابل والكلام للكاتب في هذا المقال، أثبتت التجربة التاريخية أن أي مساومة أو تنازل أمام مشروع الهيمنة الصهيوني الأمريكي لا يؤدي إلا إلى توسيع دائرة النفوذ الاستعمارية الرامية لنزع سلاح الأمة واستباحة أرضها وكرامتها والهيمنة على كامل المنطقة العربية والإسلامية من دون استثناء، وذلك تطبيقا للمزاعم التلمودية بإنشاء إسرائيل الكبرى. وعلى ذلك فإن التضحيات الكبيرة التي قدمها لبنان ليست دليلا على خسارة المعركة، بل هي الثمن الطبيعي والواجب لرفض الخنوع وإسقاط المشاريع الاستكبارية الكبرى. وأثبتت هذه المعركة بعمقها الأخلاقي والقومي والجيوسياسي أن المقاومة هي القوة الوحيدة القادرة على صيانة السيادة وحماية الوجود واستعادة الحقوق ورسم مستقبل المنطقة بأيدي أبنائها الشرفاء مهما بلغت التضحيات وعظمت التحديات. نعود الترحيب بحضرتك دكتور حسان. اليوم صباح النور، حضرتك تشارك في المؤتمر العلمي الأكاديمي السابع للجمعية العربية للعلوم السياسية التي انطلقت أعمالها بالقاهرة طبعا بمشاركة نخبة من أساتذة وعلماء وباحثي العلوم السياسية والقانون الدولي من مختلف الدول العربية، وذلك لمناقشة التحولات السريعة التي يشهدها النظام العالمي وانعكاساتها على المنطقة العربية والعلاقات الدولية. طبعا نحن أمام فعليا تحولات كبيرة، لكن فقط لنشرح ماهية هذا المؤتمر وحتى اليوم، هل من خلاصات أو استنتاجات على الأقل خرج بها المجتمعون وهم باحثون في العلوم السياسية حيال الأوضاع الآن ومآلاتها ربما؟
1: صباح الخير مجددا، تحية لحضرتك وللسادة المشاهدين. طبعا المؤتمر ينعقد خلال هذه الأيام أو هذه الذكرى المجيدة، أيام 7 من أكتوبر وطوفان الأقصى والثامن من أكتوبر ومعركة الإسناد، وهذا لم يكن من قبيل المصادفة طبعا. وهنا نتقدم بالشكر من جمهورية مصر العربية على استضافة هذا المؤتمر قيادة وشعبا، وخاصة وزارة الخارجية المصرية التي رعت مباشرة هذا المؤتمر وانعقد في أحد المباني التابعة لها، وهذا أمر أساسي بالنسبة لنا كباحثين ومن خلال المواضيع الأكاديمية والعلمية التي نطرحها لنحاول أن نطرح تصور لحكوماتنا ولدولنا العربية لمواجهة هذا المشروع الاستيطاني الإحلالي سواء في فلسطين أو ما يمكن أن يأتي في لبنان وفي بقية دول المنطقة. عنوان المؤتمر كان انعكاسات التغيرات الحاصلة في العلاقات الدولية أو النظام العالمي على عناصر ومستقبل المنطقة والعلاقات الدولية بشكل عام. المؤتمر تم افتتاحه بالأمس برعاية وزارة الخارجية المصرية ويختتم أعماله اليوم في تمام الساعة 7 مساء، لذلك يعني لا يمكن الحديث الآن عن التوصيات قبل اكتمال النقاشات في هذه المؤتمر.
0: دكتور حسن، حضرتك ذكرت نقطة هامة جدا بأن وزارة الخارجية المصرية هي من استضافت هذا المؤتمر، وأيضا يجري هذا المؤتمر في أحد مبانيها. هذه نقطة هامة ولافتة جدا أن يتم استضافة مؤتمر كهذا بشكل رسمي، وبالتالي وكأنه هناك تبني رسمي لما سيخرج عن هذا المؤتمر. من هنا نطرح السؤال على حضرتك، وحضرتك أيضا أشرت إلى الموضوع، هذا المؤتمر يأتي ونحن في أجواء ذكرى 7 من أكتوبر ذكرى الطوفان والثامن من أكتوبر ذكرى الإسناد، وبما أنه المؤتمر أيضا يتحدث عن التحولات في النظام العالمي، إلى أي مدى اليوم من الصوابية طرح السؤال كالآتي: بأنه المبادرات التي قامت بها أطراف من هذه المنطقة تحديدا أطراف في جبهة المقاومة في هذه المنطقة، نتحدث بداية انطلاقا من غزة، المقاومة في غزة، المقاومة في لبنان، وأيضا القوات المسلحة اليمنية، وضعت الأساس في التحولات التي نشهدها اليوم على صعيد المنطقة وأيضا التي من الممكن أن تكون لها انعكاساتها على صعيد العالم، على صعيد النظام العالمي.
1: نعم، لنوضح بداية أن رعاية المؤتمر أو استضافة المؤتمر لا يعني مهما كانت الجهة أو الدولة التي استضافته أو رعته لا يعني بأنها تتبنى مخرجات هذا المؤتمر. هي أهميتها بأن تتيح الفرصة للباحثين من مختلف الدول العربية، من الخليج إلى دول المغرب العربي. يعني لدينا مشاركين من الخليج، من الكويت، من قطر، من الأردن، لبنان، سوريا، فلسطين، طبعا جمهورية مصر العربية، ومن السودان وصولا إلى ليبيا وموريتانيا والجزائر. فإذا هذا التنوع في النقاش لإثراء النقاش، وبالتالي محاولة استخراج بعض الحلول وبعض المواقف التي يمكن أن تتبناها الحكومات. لذلك هذا ما يمكن أن يخلص إليه هذا العصف، إذا صح التعبير، العصف الفكري خلال هذه الجلسات، لسيما أن المشاركين يعني بمعظمهم هم عبارة عن رتب عالية، سواء كانوا عمداء كليات أو سواء كانوا وزراء سابقين تولوا مسؤوليات في بلادهم. لذلك هذا يمكن أن يثري النقاش ويساهم في بلورة أفكار من شأن أن تكون عملية يسهل للحكومات تبنيها. لذلك ننتقل إلى الجزء الآخر من السؤال المتعلق بما يجري في هذه المنطقة. يعني محور المواضيع تتعلق بدءا من النظام الدولي وهذه الأحادية المتوحشة التي يمكن أن نكون قد بلغناها، والتي يتحدث فيها الباحثين عن أولا، يعني عنوان المؤتمر يطرح مسألة انعكاسات التغيرات الحاصلة في النظام الدولي. يعني أننا تقريبا نحن مجمعين على أن هناك تغيرات كبرى حاصلة في النظام الدولي، وبالتالي نحن نبحث انعكاساتها، لا نقاش بأن هناك تغيرات كبرى لمواجهة هذه الأحادية المتوحشة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة، والتي تترجم في المنطقة عبر العدوان الصهيوني على دول المنطقة، سواء على فلسطين وعلى قطاع غزة أم على لبنان وسوريا ووصولا إلى الجمهورية الإسلامية في إيران. فإذن هذا المشروع الهمجي الذي يطرح الآن في المنطقة هو نتيجة التحول نحو من الأحادية إلى الأحادية المتوحشة، وهذا ما يمكن مواجهته، وبالتالي محاولة رسم مسارات معينة للمواجهة، والتي جزء منها أيضا يعني كانت القضية الفلسطينية جزءا من هذه من هذا المؤتمر في إحدى الجلسات، الآن يعني تناقش بالمناسبة خلال خروجي من المؤتمر قبل قليل.
0: نعم.
1: تناقش موضوع جلسة القضية الفلسطينية، وأيضا مسألة الخيارات المتاحة، وموضوع المقاومة، وموضوع العدوان على الجمهورية الإسلامية. وبالتالي ما يمكن أن يستنتج يعني بهذا التصور المبدئي بأنه الخيارات لم تعد واسعة، يعني خيارات التفاوض وخيارات الاستسلام أو المعاهدات بين مزدوجين السلام التي يمكن أن يسميها البعض لم تعد الآن علميا مطروحة. ما يطرح الآن هو أنه لا يمكن مواجهة هذا المشروع إلا عبر خيارات المقاومة التي أثبتت جدواها على في مختلف المناطق. ربما يقول البعض بأنه نتيجة عدوان صهيوني أو أمريكي معين هناك خسائر فادحة وخسائر كبرى. نحن أمام خيار بين خسارة جزء من ممتلكاتنا أم خسارة أرضنا بالكامل كما حصل في فلسطين المحتلة. المشروع الإسرائيلي واضح، والتصريحات المسؤولين، لا نتحدث عن تصريحات إعلاميين إسرائيليين أو باحثين، نتحدث عن تصريحات مسؤولين إسرائيليين موجودين في الحكومة الصهيونية يتحدثون عن مسألة أنه لا عودة والدعوة إلى الاستيطان، ولا نعلم متى تفتح الحدود مثلا للمستوطنين للدخول إلى جنوب لبنان على سبيل المثال، أو بقية المناطق التي تقدمت فيها إسرائيل في سوريا لأيضا فرض واقع جديد استيطاني في المنطقة، وبالتالي نخسر الأرض في المقابل.
0: وهذا كلام بدأ يأتي على لسان المسؤولين الإسرائيليين، لأنه حضرتك الآن فتحت الموضوع على المقال الذي اخترناه من صحيفة سفير الشمال أو موقع سفير الشمال. اليوم يتحدث هذا المقال عن أنه المقاومة هي عقيدة وجود، وبالتالي كيف يسهم هذا المقاومة منظور إذا صح التعبير في إعادة صياغة مفهوم النصر والخسارة، على اعتبار بأنه لا تقاس النتائج بحجم الخسائر أو التضحيات المادية بل بالأهداف الاستراتيجية؟
1: يعني جزء من بعض التصورات التي نتوصل إليها خلال المناقشات بأنه لا يمكن القول بأنه الانتصار التكتيكي يمكن أن يتم الحديث عنه كانتصار استراتيجي، أو حتى الانتصار الاستراتيجي في بعض أو التقدم الاستراتيجي في بعض الأحيان أنه يمكن أن نجزم بأنه سيؤدي إلى تغيرات في النظام الدولي. المواجهة خاصة عبر المقاومة لهذه المشاريع أيضا لا يمكن أن يتم بالطرق التقليدية، لأن الحروب التي تمارس اليوم، وهذا جزء من محاور المؤتمر، مسألة الحروب الذكية ودورها في رسم هذه السياسات، لا يمكن أن تقاس المقاومة اليوم على مستوى المقاومة التقليدية التي كانت موجودة قبل سنوات أو قبل عقود، لأنه العدوان الذي يشن على المنطقة تستخدم الحروب الذكية فيه كأداة أساسية. من هنا تأتي أهمية بعض المواقع، خاصة لبعض الدول التي نسميها في العلاقات الدولية الدول العقد، كموقع الجمهورية الإسلامية التي يعتبر دولة عقدة، لأنه ليس فقط، يعني البعض يعتبر أنه مسألة مضيق هرمز مثلا تتعلق بالنفط والغاز، المسألة أبعد من ذلك كثير. الاختناق الطاقوي يمكن أن يتحمله العالم، ولكن لا يمكن أن يتحمل العالم لساعة واحدة قطع كابلات الانترنت الموجودة في مضيق هرمز أو الموجودة في البحر الأحمر. وهذا يعني بأنه المعركة الحقيقية هي من يسيطر على هذه الممرات، لأن موقع الدول على المستوى الجيوبوليتيكي تغير، لأنه نتحدث اليوم عن موقع جيوتكنولوجي للدول، ولا نتحدث فقط عن موقع جيوستراتيجي للدولة، بحكم أنها دولة عقدة تتحكم بشبكة الكابلات البحرية التي يمكن من خلالها ليس فقط الهيمنة السبرانية، بل أيضا خوض الحروب الذكية، لأنه لا يمكن لخوض تلك الحروب والاستهدافات والطيران المسير وما إلى ذلك إلا من خلال وجود هذه الكابلات والأقمار الصناعية التي تتحكم بهذه المنطقة.
0: وبالتالي نحن نفهم من حضرتك بأنه نحن اليوم أمام مقاومة أو مقاومات طورت أدواتها لتصبح ربما متماشية مع الحاجات الأساسية اليوم في السوق العالمية إذا صح التعبير، وأيضا أحدثت نوع من الترابط الجيوسياسي. إلى أي مدى كل ذلك أو هذا المشهد بهذه الشاكلة أحدث نوع من مفهوم ردع جديد فرض على الأطراف الاستعمارية كما أسماها المقال بإعادة حساباتها؟
1: إذا رصدنا ما حدث في لبنان مثلا، منذ الإعلان عن ما يسمى بوقف إطلاق النار أو اتفاق الإدارة أو ما شاءوا يسمونه، هناك المواجهة كانت من خلال المقاومة عبر المسيرات وعبر إلقاء قنابل.
0: صحيح.
1: أوجعت الإسرائيلي مثلا أكثر مما كان يوجع في ما يعرف بالمقاومة التقليدية، لذلك كان يسعى الإسرائيلي في تلك المرحلة إلى وقف هذا النوع من المسيرات أو كان يسميها المحلقات التي تلقي بقنبلة وتصيب هدف محدد ولكن تؤذي بشكل مباشر. فعندما طورت المقاومة هذا النوع من المواجهة إلى مواجهة، يعني إلى علاقة أيضا بالحروب الذكية وبالتكنولوجيا وبقدرة هذا الطيران المسير والتحكم به وإيصاله إلى مناطق ونقاط محددة، فبالتالي يمكن أن نبني على هذا النوع الآن من المقاومة، بالإضافة إلى المقاومة التقليدية عبر العبوة وعبر الكمين، والتي أيضا كانت تفعلها المقاومة عندما نسمع بأنه هناك انفجار لغم أرضي يدعي الإسرائيلي بأنه زرع سابقا. هذا يعني بأنه المقاومة لا تزال قادرة سواء عبر الطرق التقليدية أو الطرق الذكية على مواجهة هذا المشروع. ومن هنا يمكن القول بأنه مسار الاستسلام أو المسار الانهزامي الذي حاول البعض أن يجر بعض دول المنطقة، وتحدث تحديدا هنا عن لبنان وسوريا وطبعا قطاع غزة، لا يمكن أن يوصل إلى سلام للمنطقة، أو يمكن أن يردع الاستيطان أو الاستيطان الإحلالي وبالتالي هجمات المستوطنين لاحقا وجرف الأراضي وإعادة إعمارها بما يخدم سياسة الاستيطان. لذلك هذا الأمر نعم يمكن أن يكون مكلفا لشعب الدولي، ولكن بالحد الأدنى هو يحافظ على الأرض، ولا يمكن للإسرائيلي أن يدخل مستوطنيه طالما أنه هذه الاحتمالات أو الاستهدافات عبر هذه التقنيات قادرة على إصابة أي مستوطن أو أي منشأة يمكن أن تغزو هذه المنطقة.
0: لكن أكثر من ذلك، إلى أي مدى من الممكن أيضا طرح هذا السؤال بأنه اليوم حتى لدى الأطراف الاحتلالية والأطراف الاستعمارية حجم الخسائر لا يقاس بعدد القتلى أو عدد الجرحى وما إلى ذلك، إنما بمكامن ضرب مكامن هيمنة وقدرة وقوة هذه الأطراف مجتمعة أو كل واحد على حدة. هل يصح التعبير ذلك؟ بذلك
1: عندما نتحدث في النظام الدولي عن وسائل السيطرة وفرض الدولي لنفوذ في النظام الدولي، نتحدث عن ما يعرف بمراكز الثقل الاستراتيجي. مركز الثقل الاستراتيجي في العلاقات الدولية يمكن أن يكون منشأة صناعية، يمكن أن يكون أدوات تقنية معينة، يمكن أن يكون نقطة جغرافية معينة تتحكم فيها، هذا يسمى مركز ثقل استراتيجي. الآن أصبحت هذه الأدوات التقنية هي أحد مراكز الثقل الاستراتيجي التي يمكن لو تم توجيه ضربة إليها أن توجه بالتالي ضربة إلى قدرة الدولة وإلى حدود هيمنتها أو توسعها في أي منطقة في العالم. لذلك عندما نتحدث مثلا عن إصابة حامل الطائرات فيها مجموعة من التقنيات التي يمكن أن تسيطر سبرانيا على منطقة معينة، هذا يعني بأن ضرب مركز الثقل الاستراتيجي للدولي، وهذا ما يؤثر في قوتها على المستوى الدولي أو على تراجع قوتها. لو كانت الولايات المتحدة قادرة على حسم مثل هذه الأمور لكانت انتصرت في الحرب بكل ما تملك من قوة. يعني لم يكن بالمختصر لم يعد الطائرة والصاروخ والقوة العسكرية هي مركز الثقل الاستراتيجي للدولة في المواجهة، إنما أصبحت هناك أدوات ذكية حديثة هي أيضا مراكز ثقل استراتيجي يجب أن يحافظ عليها. وهذا ما يحدث أيضا في المواجهة بين روسيا وأوكرانيا، كل منهما يحاول أن يضرب ليس بنوعية الصواريخ وقوتها وضخامتها، إنما يحاول عبر الوسائل الذكية أن يضرب مراكز الثقل الاستراتيجي للدولة الأخرى.
0: إلى أي مدى نستطيع أن نقول أيضا دكتور حسان أنه الحديث مع حضرتك يفتح أبواب على نقاش آخر أو يعني بغير طرق تقليدية، إلى مدى نستطيع أن نقول بأنه اليوم أطراف هذه المنطقة أو أطراف المقاومة في هذه المنطقة لبنان وغزة واليمن والعراق وأيضا إيران يعني اكتشفوا مكامن ضعف القوى الاستعمارية والاحتلالية أو المكامن التي لم تكن مكتشفة أو لم يكن يتم تسليط ضوء عليها من قبل هذه القوى الاستعمارية والاحتلالية وعملوا عليها وعملوا على ضربها في خلال هذه الثلاث سنوات أم ربما حضروا لها ما قبل هذه الثلاث سنوات من عمر الطوفان؟
1: يعني إذا تم رصد خلال المواجهة خلال السنوات السابقة منذ العام 2023 وحتى الآن، مثلا عندما تم استهداف الجمهورية الإسلامية والعدوان الأمريكي الصهيوني على الجمهورية الإسلامية، نلاحظ بأنه الرد الإيراني على مستوى الصواريخ أو وصول الصواريخ كان إلى مناطق محددة ومعروفة ماذا يمكن أن تخدم في المعركة. يعني لم يكن البحث عن الخسائر البشرية الكبرى لجهة العدوان الصهيوني أو الأمريكي، إنما كان البحث عن أماكن وقواعد فيها مجموعة من الأدوات التي يمكن أن تساعد أو تستخدم أو تكتشف الصواريخ أو أحيانا بطاريات الصواريخ. حتى المقاومة في لبنان كان مثلا ركزت في الآونة الأخيرة على استهداف بطاريات الصواريخ، فإذا هذه الأماكن أو القواعد لم تضرب عبثا، يعني كان هناك قواعد أقرب كان يمكن للجمهورية الإسلامية أن تركز عليها وتؤدي إلى خسائر بشرية فادحة عند الأمريكي، رغم يعني تأثر الأمريكي معنويا بشكل كبير مع الخسائر البشرية، ولكن هذا لا يؤثر في إضعاف الأمريكي في الحرب، إنما ما يؤثر في إضعاف أي دولة هو ضرب هذه أماكن القواعد التي تحوي بعض أدوات الأدوات الذكية أو ما يعرف بمراكز الثقل الاستراتيجي التي تتحكم بالمنطقة وتتحكم بالمضائق وتتحكم بممرات الطاقة والغاز والكابلات وما إلى ذلك. فإذن إدراك المقاومة وإدراك الدول التي تواجه اليوم لا تزال في هذا المشروع إدراك لأهمية هذه المواقع التي يجب ضربها والتي تساهم في السيطرة الأمريكية الصهيونية على دول المنطقة، هذا لم يكن عبثا، كان له دور أساسي في تراجع الولايات المتحدة عن عدوانها وحتى تراجع الإسرائيلي عن عدوانه. وبقدر ما يتم التركيز على هذه المسائل بقدر ما يندحر هذا العدوان وتتراجع قوته، بقدر ما تتراجع قوته ينعكس ذلك على دوره على مستوى الدولي لتتقدم دول أخرى الآن تعتبر نسميها دول صاعدة مثل مجموعة بريكس مثل الهند مثل، وبالتالي تفرض أيضا وجودها على مستوى العلاقات الدولية. طالما هذا الأداء بهذا الشكل ربما البعض يعتبره أنه انهزاميا أو غير متكافئ أو أن هذه المقاومة أو الجمهورية الإسلامية غير قادرة على الرد بشكل متكافئ، ليس المطلوب الرد بالحجم التدميري المتكافئ، إنما المطلوب الرد حيث يتم التحكم بقدرات القوى المهيمنة.
0: طيب كل ذلك إلى أي مدى من الممكن أن يحسم المعركة؟ عدم التكافؤ إذا صح التعبير بهذا المعنى وعدم التعامل مع المعركة بنفس المنظور أو بنفس الأدوات، كيف من الممكن أن يحسم المعركة أو إلى أي مدى من الممكن أن يحسم المعركة؟
1: المعركة الآن رغم على المستوى التقليدي القول بأن هناك لا تكافؤ، ولكن عمليا التكافؤ هو القدرة على إيصال مثلا مسيرة إلى نقطة معينة تعتبر ثقل استراتيجي لدولة المواجهة للدولة العدوية، إيصال هذه المسيرة يعادل وصول طيارة الأف 35 إلى أي مكان آخر، أو ضرب موقع يسميه الأمريكي مثلا موقع نووي. أن توصل مسيرة إلى مكان يتحكم بسير العمليات في المنطقة أو يساهم في الهيمنة على المنطقة، هذا من شأنه أن يعادل هجم الطائرة أو غارات طائرة أف 35 مثلا في أي منطقة في العالم. لذلك طالما قوى المقاومة والجمهورية الإسلامية والقوى التي تتصدى لهذا المشروع الذي تسعى من خلاله أمريكا على الهيمنة والقبض بشكل مطلق وأن لم يكن مباشرة عبر الكيان الصهيوني، هذا من شأنه أن يحد من دوره في المنطقة وتتراجع تدريجيا. وهنا يعني عندما نتحدث عن بعض القراءات لما يكتب داخل العدو الإسرائيلي داخل الكيان الصهيوني أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية، الحديث كله عن تراجع لهذا الدور رغم ما يظهر بالشكل بأن هناك هيمنة عبر الطائرات وإمكانية للقصف وإمكانية للتدمير، نعم، ولكن فعليا القدرة على التحكم في المنطقة وفي الجغرافيا لم تعد بيد هؤلاء، لأنه من خلال الحروب الذكية أصبحت هناك نوع من التكافؤ بين هذه القوى، لا يعني بين مسيرة قادرة على الوصول إلى نقطة محددة وبين طائرة F-35 كما

0: الدراسات الإسرائيلية مدار، فإن المسألة لم تعد تتعلق بالسؤال عما إذا كانت إسرائيل تتجه نحو ضم الضفة الغربية، وإنما بكيفية تنفيذ هذا المسار عمليا من خلال تراكم إجراءات منفصلة تبدو في ظاهرها قانونية أو إدارية، لكنها تقود مجتمعة إلى تغيير طبيعة نظام الحكم القائم في الأراضي المحتلة. بداية، هذه السياسة عبر التشريعات والأوامر العسكرية دكتور حسن، كيف من الممكن أن تؤثر على مستقبل وهيكل السلطة الفلسطينية وصلاحياتها في مناطق سيطرتها أو نفوذها أو صلاحياتها إذا صح التعبير؟
1: يعني ما ذكرته حضرتك في هذا المقال يصب في الاتجاه الذي كنا نتحدث عنه والذي بحث بأنه هدف العدو الإسرائيلي ليس فرض استسلام أو فرض معاهدات سلام على الدول المنطقة وعلى الفلسطينيين أو اللبنانيين أو السوريين أو ما إلى ذلك. الهدف هو استيطان إحلالي، أي احتلال الأرض ودعوة المستوطنين إلى دخوله. الذهاب باتجاه تكليف إدارات مدنية لإدارة هذه المناطق، هذا يعني تدريجيا يؤكد ما نقوله بأنه الإسرائيلي لا يسعى للقضاء على حركة حماس لكي يسلم قطاع غزة مثلا إلى السلطة الفلسطينية، هذا أمر غير وارد. لذلك نقول بأنه يعني لا يمكن، لا سبيل للمواجهة في المواجهة إلا عبر خيار المقاومة، إلا عبر هذه المواجهة. الإسرائيلي اليوم يريد عودة الاستيطان الإحلالي إلى قطاع غزة، ويريد أيضا بنفس الوقت يتوجه نحو الضفة الغربية والمزيد من القدم والاستيطان في أراضي هي يفترض أن تكون تحت رعاية السلطة الفلسطينية. عندما نتحدث اليوم عن سلطة فلسطينية نتحدث، أصبحنا يعني هذا مصطلح مجازي، لم يعد هناك واقع فعلي لسيطرة سلطة فلسطينية حتى في قطاع غزة، هي واقعة تحت الاحتلال ويتحكم فيها عبر التنسيق الأمني. يعني هي فعليا حكومات أو حكومة تنسيق أمني، ليس حكومة فعلية للشعب الفلسطيني أو يمكن أن تخدم الشعب الفلسطيني. هي يمكن بشكل أساسي أن تحصل على بعض المكتسبات، ربما في بعض الأحيان شخصية أو بعض، لكن لا يمكن أن تحصل على صلاحيات من شأنها أن تكون صلاحيات دولتية، أي تحكم من خلالها دولة أو يمكن أن تقيم دولة. لذلك المؤكد ما يريده الإسرائيلي في غزة هو القضاء على حركة حماس والمقاومة وفرض استيطان إحلالي، وهذا ما يفعله في الضفة، وهذا ما يريد أن يفعله في جنوب لبنان. لذلك يجب أيضا على اللبنانيين أن يستمعوا بأنه المسألة تتعلق بضم الأراضي والاستيطان، لا تتعلق بالتدمير ولا تتعلق باحتلال مؤقت كما جرى في العام 1982، تتعلق بفرض احتلال، وهذا مشروع الأساسي منذ تأسيس هذا الكيان حتى الآن. كل الدراسات وكل التي تتبنى كل الرؤساء من بن غوريون وحتى اليوم كلها تتبنى مسألة التوسع إلى لبنان والتوسع في سوريا والهيمنة الأمنية على المنطقة بشكل عام. يعني أصبحوا يعتبرون أنفسهم اليوم بأنهم هما يمكن أن يكونوا دولة عظمى كالولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها لا تمتلك فعليا هذه المقومات. الاعتماد على القوة العسكرية المدعومة أمريكيا لا يمكن أن يحقق هذه النتائج برأينا. لذلك يجب المواجهة اليوم عبر السبيل الوحيد وهو المقاومة، وهذا يجب أن يعيه كل من يهرول نحو الجلوس مع الإسرائيلي، نحو التفاوض مع الإسرائيلي، لكي نأخذ لبنان نموذجا، لكي نأخذ سوريا نموذجا. ماذا حققت خلال كل هذه الفترة كل الجلسات وكل الاتفاقيات أو كل المفاوضات التي عقدت في الولايات المتحدة وفي إيطاليا وفي مختلف دول العالم؟ أي ماذا حققت بالنسبة للبنان أو ماذا حققت بالنسبة لسوريا من خلال ما تحدث عنه عن اتفاقات أمنية أو تنسيق أمني؟ طيب ماذا حددت حتى الآن؟ ماذا أعطت للبنان؟ ماذا أعطت لسوريا؟ سواء على مستوى الاقتصاد أو سواء على مستوى السياسي أو سواء على مستوى الدور أو سواء على مستوى النهوض بالمجتمع، ماذا حققت؟ أو سواء على مستوى تحرير الأرض، طيب يتحدثون مباشرة عن ضم المناطق، وأكد ذلك في الأمم المتحدة بالعودة إلى وعود أو هرطقات توراتية كما يعتبرونها بأنه هذه الأرض هي أرض إسرائيلية تاريخيا. كيف يمكن أن يقبل العقل العربي بشكل عام هذه الترهات الصهيونية؟
0: طيب يعني نفهم من حضرتك دكتور

حسن بأنه اليوم ما يجري في الضفة الغربية يتقاطع مع المسار الأوسع وبالمخططات الإقليمية التي يعني حدثت خلال هذه الثلاث سنوات من الحروب التي خاضتها إسرائيل؟

0: نقلاً عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: ورجاء.
2: فإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي.
1: فرع لأبواب السماء.
3: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
1: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: أيها الأحبة، سنستمع وإياكم إلى درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان دلائل وجود الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة؟ كان والد إبراهيم عليه السلام يعمل أصنام ويعبدها، وحدا بيعمل إله شغل إيده، كان أبوه يعمل أصنام ويعبدها. قال أتتخذ أصناما آلهة؟ من هذا عقل، إني أراك وقومك في ضلال مبين. أنت وقومك اللي بيعبدوا الأصنام يدول ضالين لا يعرفون الله. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. رب العالمين، أرى إبراهيم عظمة الوجود، ملكوت السماوات والأرض،
2: ما شاء الله،
1: وليكون من الموقنين. هذا الملكوت مخلوق، والملك هو الخالق. الملكوت وجود، اسم الملكوت. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، يعني من أصحاب اليقين بالإيمان، من يطمئن قلوبهم أصحاب اليقين. فلما جن عليه الليل، لما أظلم الليل رأى كوكب، قال هذا ربي. فلما أفل، لما غرب الكوكب راح، قال لا أحب الآفلين، ما أحب الروح يروح وبيجي ما له إله. فلما رأى القمر بازغا طلع العمر، قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. أنا بريء من كل الأصنام، من كل المخلوقات اللي بيعبدوها. يعني يبدو أنه كان في قوم ناس بيعبدوا النجوم، ناس القمر، ناس الشمس، مجوس. نعم، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. آخر شيء قال لئن لم يهدني، آخر شيء قال يا قوم إني بريء مما تشركون، بريء من كل الأصنام. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. شو فطر؟ اللي خلق. أنا وجهت وجهي في الطاعة وفي العبادة وفي الإيمان للي خلق السماوات والأرض. فطر شو معنى فطر؟ خلق. فضوه فاطر السماوات، يعني خالق السماوات. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، حنيفا يعني مائلا إلى الحق. وما أنا من المشركين، أنا لا أشرك مع الله شيئا من خلقه، لا إن كان نجم صغير ولا إن كان الشمس كبيرة، ولو كان إنسان صغير أو إنسان كبير، كل هؤلاء ليسوا بآلهة. إن كانت الشمس ليست بإله لأنه يغيب، فالإنسان يغيب، الآن تخرج خارج الجامعة تغيب عنا، عن أنظارنا. كل ما يغيب ويتحرك ليس بإله، كل ما له حركة ليس بإله، لأن الحركة هي من صفات المخلوقين. الحركة والحياة والموت والنمو والكبر ثم التحول، كل هذه من صفات المخلوقين. والله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. يعني كل ما خطر ببالك فهو هالك، كل شيء بيخطر في بالك تراه فهو هالك، والله بخلاف ذلك. الله بخلاف ذلك، لكل الذي يخطر ببالك من الخلق فهو هالك، يعني ميت. حتى إن السماوات والأرض تنهدم إذا الشمس كورت، يعني إذا السماء انشقت، تنشق السماء تتصدع. إذا الشمس كورت تنطفئ، الشمس تنطفئ. كل شيء يتغير، فكل ما يتغير ليس بإله، لأن الله يغير ولا يتغير. الله يرى ولا يرى. موسى عليه السلام طلب من الله أن يراه، قال ربي أرني أنظر إليك، أبتكلمني يا رب، تكلمني، ربي أرني أنظر إليك، قال لم تراني، ولكن انظر إلى الجبل، ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. لما ربنا تجلى للجبل انهدم الجبل، دمر الجبل، وموسى أقوى ولا الجبل؟ إذا كان الجبل ما قدر يتحمل أن يتجلى الله عليه، فمن الإنسان الضعيف؟ فلما وخر موسى صاعقا، شو خر موسى؟ مغميا عليه، أغمي على موسى من مشهد الجبل لذلك من الوجود. فلما أفاق المهام من الإغماء قال إني قال تبت إليك وإني من المسلمين. قال ما بعد قال سبحانك تبت إليك. فموسى عليه فإبراهيم عليه السلام يا أخوان أن يعلمنا إنه كل اللي بيغيب منه إله، كل اللي بيغيب اللي بتشوفه اللي بيروح وراء الشجرة ما بتشوفه منه إله. إذا رحت وراء الجبل راح الجبل ما عاود تشوف الجبل منه إله. كل ما يغرب عنك وعن سمعك وعن بصرك كل هذا ليس بإله، لأن الله سبحانه وتعالى موجود ولكنك لا ترى إنما ترى خلقه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء المطر فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح الهواء هذا شيء فينا اسمه تصريف الرياح تصفر عليه وتمشي والسحاب المسخر بين السماء لآيات لقوم يعلمون يعقلون. العقل العاقل يرى في كل ذلك قدرة الله. إبراهيم عليه السلام كان يرى في حركة الكون دليل على الله وليست الأكوان هي الله سبحانه وتعالى. لأجل هذا يا أخواننا يجب أن تتعلم من القرآن عقيدة كل ما يرى ليس بإله، وكل ما يشم أو يلمس، كل ما يغيب ويتحرك سواء كانت شجرة أو أغصان تتحرك بالهواء، كل ما يتحرك كل ما يتغير، الصخر الذي ينقلب، الإنسان الذي يموت ليس بإله ولو كان نبيا. لقد ضل الناس عندما عبدوا المسيح عليه السلام، ظنوا المسيح إله، والمسيح مخلوق خلقه الله من بطن أمه مريم كما خلق آدم من دون أب ومن دون أم. قال النصارى إن المسيح ليس له أب فأبوه الله، نقول له وآدم ليس له لا أب ولا أم، إذن أبوه وأمه والله. والله تعالى رد عليهم في قوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. أي أصعب، تخلق ولد من أم أو تخلق واحد من تراب؟ ربنا خلق آدم من تراب، فلا يصعب عليه أن يخلق عيسى من أمه مريم البتول عليها السلام. فتعلموا من القرآن كيف تحتجون على دينكم، قولوا كل مخلوق هالك، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. كل ملك زائل، يوم القيامة ينادي مناد لمن الملك اليوم؟ حدا بيجاوب؟ والله يجيب لله الواحد القهار. ماذا فيه؟ انت مالك قطعة أرض يا ابو محمد، وفلان عنده شلعة مازة، وفلان عنده 10 أولاد، وفلان عنده بالبيت شوية مصريات، يدول كلهم يا ابني منو لا لك، لو كانوا لك لأخذتهم معك. سيبقى كل شيء ها هنا، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. مفهوم يا أخوان؟ إذن يجب أن نتعلم القرآن كيف نعرف الله. الله ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، الحمد لله.
0: أيها الإخوة المستمعون، استمعنا وإياكم إلى درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان دلائل وجود الله عز وجل.
2: الأناشيد الجميلة حداء ساحر خالد للسالكين درب الهدى، ولكن أطربها

0: حق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة، وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: فزع الأخوة لما حدث من تلك الحية الصغيرة وحاولوا الهروب حتى نجوا جميعا وعادوا ليكملوا رحلتهم. وأثناء سيرهم مروا على أرض جرداء.
2: انظروا يا إخوتي، جمل سمين وسط هذه الأرض الجرداء.
3: عجبا لهذا الأمر.
4: لا تتوقفوا، هيا لنكمل السير، فقد أوشكت الشمس على الغروب.
3: عجبا لما أرى، لا أكاد أصدق.
2: كيف لهذا الجمل أن يصير هزيلا ضعيفا هكذا وسط هذا الوادي الأخضر الذي يفترشه العشب؟
5: يبدو أننا لن نتوقف عن الدهشة طوال رحلتنا هذه.
1: وصار الأخوة إلى الكهف ودخلوا ليستريحوا من عناء رحلتهم التي ما بقي منها الكثير. ومرت الليلة هادئة حتى استيقظوا على صوت أخيهم الأصغر مع بداية الفجر.
4: يا الله، ما هذا؟
5: ماذا ترون يثير دهشتكم لهذه الدرجة؟ ها؟ لا أكاد أصدق، إنني أحلم بالتأكيد. نحن داخل حلم الآن.
3: يا للعجب، ما هذا؟ وأي نوع من الطيور يكون هذا الطائر؟
6: إنه يتنقل بين سدرتين، وما أن يهبط على واحدة حتى تخضر وتصير الأخرى يابسة.
4: لا أظن أنه بإمكاننا تفسير ما رأينا من عجائب في رحلتنا هذه.
1: وواصل الإخوة السير وهم في حيرة من أمرهم، حتى وصلوا القرية التي فيها القاضي، فسألوا عن منزله.
4: السلام عليكم أيها القاضي.
7: وعليكم السلام يا أبنائي، ولكني لست القاضي، هو أخي الأكبر ويسكن في هذا المنزل.
2: أخوك الأكبر؟ حسنا، أقصد شكرا يا سيدي.
6: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
2: هل رأيتم هذا الشيخ المسن؟ هو الأخ الأصغر للقاضي، فما بالكم بحال القاضي؟
5: لقد أخبرتكم أنه لا فائدة من هذه الرحلة.
4: صبرا جميلا، وعلى أي حال نحن على بعد خطوات من نهاية هذه الرحلة. ها نحن أمام بيت القاضي.
8: ماذا وراءكم يا ضيوف الكرام؟
4: جئناك في مسألة واحدة، ولكن في طريقنا إليك صارت 5 مسائل.
8: هاتوا المسائل الأربع التي اعترضتكم في طريقكم، ثم اعرضوا علي مسألتكم التي جئتم من أجلها. عسى الله أن يوفقني وإياكم لحلها.
4: أما المسألة الأولى، عندما سرنا إليك وجدنا ثعبانا صغيرا، فلما هاجه أحدنا فتح فاه فكاد يسد الطريق علينا. لولا أننا تسللنا منه لواذا لما استطعنا الهرب منه.
8: هذا يا أبنائي الشر، أوله صغير يستطيع كل شخص مجانبته، فإذا دخل فيه كبر واستفحل. هات الثانية يا أبنائي.
2: المسألة الثانية، أن لما سرنا وجدنا جملين، الأول منهما كان يرعى في روضة جرداء قاحلة وحالته سمينة، والثاني منهما يرعى في أرض خضراء وحالته هزيلة، فعجبنا من حالتيهما فأخبرنا عنهما.
8: أما الجمل الأول وهو السمين القانع بما أعطاه الله فينتفع بما في يديه فارتاح في دنياه، وأما الثاني فهو الرجل كثير المال، عنده خيرات كثيرة من المال والولد، لا يشكر ربه على ما أعطاه فلا ينتفع بشيء أبدا. هات الثالثة.
4: لما سرنا وجدنا طائرا عنده سدرتان، إذا وقع على إحداهما اخضرت والأخرى يبست، وهكذا دواليك.
8: نعم يا أبنائي، ذلك الرجل المتزوج زوجتان، إذا ذهب وأتى واحدة غضبت الأخرى، فإذا جاءها رضيت وغضبت الأخرى، وهكذا شأنه كله.
6: أما المسألة الرابعة، حينما دخلنا القرية سألنا عن منزلكم، فأرشدنا لمنزل أخيك الأصغر، فوجدنا شيخا هرما، فلما سألناه عنكم قال إن داره هناك، فلما جئنا إليكم ازداد عجبنا، حيث رأيناك ما شاء الله بصحة وعافية متعك الله بهما، فما سر صحتك مع أنك أكبر منه وهو أضعف منك بكثير؟
8: أما ما وجدتموه من حال أخي الأصغر فإنه يرجع إلى أن عنده امرأة صليطة اللسان بذيئة المنطق، فهي تسلخ منه كل يوم. عسى الله أن يفرج عنه ما هو فيه. وأما أنا فإنني والحمد لله على هذا أعيش عيشة هنيئة، أسأل الله أن يحفظها علي، فزوجتي صالحة حيية أمينة. فأنتم جئتم وكنت نائما فلم توقظني حتى جهزت القهوة وكل ما تحتاجونه، ثم أيقظتني فجئت إليكم وأنا نشيط مرتاح، والحمد لله على هذا. هذا سر سعادتي.
4: والخامسة هي مسألتنا، فنحن أبناء شيخ قبيلتنا. قبل ما يتوفى والدنا قسم حظوظنا من أمواله بيننا ووضعها في صناديق لا تفتح إلا بعد موته، فلما مات فتحناها فوجدنا في كل صندوق اسم واحد منا، وكان من نصيبي في الصندوق الأول السيف وختم الرئاسة،
3: وكان من نصيبي الرمل والحجارة،
5: وكان من نصيبي أنا العظام.
4: فاختلفنا عند ذلك، وكان أبي أوصانا أن نرجع إليكم، فها نحن قد جئنا إليكم لتحكم بيننا بما أراك الله، ونسأل الله أن يوفقكم للعدل والإنصاف، ونحن مستعدون لتنفيذ ما تحكم به بيننا.
8: لقد كان أبوكم حكيما يا أبنائي، فمن كان نصيبه السيف وختم الرئاسة والراية فهو شيخ القبيلة سلفا لأبيه، وعليكم السمع والطاعة له، وأن ترجعوا إليه في كل أمر من أموركم. ومن كان نصيبه الرمل والحجارة فله العقار والبيوت والأراضي، ومن كان نصيبه العظام فله المواشي من خيل وإبل وبقر وغنم، ومن كان نصيبه الذهب والفضة فهو أضعفكم، فلا تنسوه عند انتهاء ما لديه من مال. وأوصيكم يا أبنائي بالاتفاق وجمع الكلمة، وأسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم.
1: ثم انصرفوا من عنده راضين بما حكم به لهم وما فرض لهم أبوهم، ويسألون لأبيهم المغفرة والرحمة والرضوان. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجلا آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق، ورجلا آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أستطيع أن أقول إن للإيمان شكلا وجوهرا. شكل الإيمان هو مفرداته: الإيمان بالله تعالى، والإيمان برسله وكتبه وملائكته، وباليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره وما يستتبعه ذلك. هذا هو شكل الإيمان. أما جوهر الإيمان فهو تلك الصلة العظيمة والنبيلة التي تربط العبد بخالقه جل وعلا. هذه الصلة التي تقوم على المحبة، وتقوم على الشوق، وتقوم على الحياء، وتقوم على الخوف. هذه الصلة هي جوهر الإيمان. وإن الهدف الأسمى لأي عبادة من العبادات هو تقوية هذه الصلة. وكل عبادة لا تعود على هذه الصلة بالتقوية والبلورة والتألق هي عبادة مجوفة، لأنها لم تؤدي الغرض الذي شرعت من أجله، مناجاة الخالق جل وعلا. يشكو إليه العبد همومه، وينطرح بين يديه طالبا رضوانه ومغفرته، ومعتذرا إليه عما مضى من تقصير ومن ذنب. سؤاله جل وعلا، سؤاله كل شيء، يسأل ربه الصغيرة والكبيرة، المهم وغير المهم. هذا مما يقوي هذه الصلة، وهذا مما يزيد في عبودية العبد لله جل وعلا. أرجو أن تكون الرسالة قد وصلت. عبادة لا تقوي الصلة بالله جل وعلا هي عبادة مجوفة، يحتاج صاحبها إلى المراجعة، لتكون صلاته وزكاته وصدقاته وقيامه لليل وكل أفعال الخير لديه لتكون أكثر إنضاجا وأكثر قوة، حتى تؤدي إلى الغرض منها، وهو صلة حسنة وجميلة وعظيمة وقوية بالخالق الجليل جل ثناؤه وتباركت أسماؤه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: والإخلاص.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: في ظلال السيرة. المرأة المخيفة تخرج من المدينة. امرأة مخيفة لم يرها أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم، رآها تمشي في المدينة ناشرة شعرها المجعد، تمشي في كل اتجاه حتى خرجت منها وتوقفت فنزلت في الجحفة، وهي المنطقة التي تسمى مهيعة. استيقظ صلى الله عليه وسلم

التي نقل إلى مهيعة. هذه الرؤيا تدل على استجابة الله لدعائه السابق. أصبحت أجواء المدينة أصح، ومشاعر الحب في قلوب المهاجرين ونبيهم أعظم، حتى أعلن صلى الله عليه وسلم حبه في طرقاتها لأطفالها ورجالها ونسائها وحتى جبالها. ففي أحد الأيام رأى النساء والصبيان مقبلين من عرس، فقام وقال حبا للأنصار: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي. كلمات أبهجتهم أكثر مما أبهجهم العرس، لكن في المدينة قلوبا تريد اغتيال هذا الحب، تشتعل حسدا في صدور يهود، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول استمالتهم ويحب موافقتهم فيما لم يؤمر فيه، حتى في طريقة تسريح شعره فقد كان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون شعورهم. فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته حتى يوم عاشوراء الذي كان النبي يصومه في مكة قبل الهجرة، فلما هاجر استمر في صيامه، ورغم ذلك حاول إشعار اليهود بشيء من الود لما رآهم يعظمونه ويتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم. حاول صلى الله عليه وسلم أن يشعرهم بحبه لأنبيائهم فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. قال ذلك رغم أنه كان يصومه بمكة. شعر اليهود بغرور، شعروا بتعال على هذا النبي المتواضع، وظنوا أنه يقلدهم، لكن الأمر لم يطل. ففجأة وبينما كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، إذ بالوحي ينزل عليه أثناء الصلاة، ينزل عليه بشيء أغاظهم، نزل بحكم جعله يتحرك في الصلاة، تحرك حركة أحرقت ما تبقى من كبريائهم وجعلتهم يتمنون أن يعود لموافقتهم. نزل جبريل على النبي وهو يصلي بأصحابه، فأمره بالاستدارة نحو الكعبة واستقبالها.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس وطرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن كتابًا. ربنا آتنا من لدنك رحمة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
3: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
5: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
4: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
5: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
4: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
5: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الاي اي وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
4: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
5: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
4: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
6: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، ننبه في هذه الحلقة أيضا على بعض الكلمات التي قد نفهمها بخلاف ما يعني بخلاف ما تعنيه في موضعها في هذه الآية، بسبب إلفنا لاستعمالها في أماكن أخرى. من جملة ذلك قوله تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا قومك منه يصدون. يصدون بكسر الصاد، أي يضحكون. وأيضا هناك قراءة من القراءة العشر المتواترة: إذا قومك منه يصدون. يصدون بمعنى يعرضون. فإذا إن سمعناها يصدون بكسر الصاد فهي صحيحة متواترة بمعنى يعرضون، وإن سمعناها يصدون بضم الصاد فهي أيضا قراءة صحيحة متواترة بمعنى يعرضون. قرأ يصدون بكسر الصاد حفص، وقرأ يصدون بضم الصاد نافع من روايتيه قالون وورش. من جملة الكلمات التي ننبه عليها قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. ليس يظنون هنا بمعنى يعني يرجحون ذلك رجحانا ضعيفا، وإنما معناها هم متيقنون أنهم ملاقوا ربهم. فإن من معاني ظن تيقن، فهنا تعني الذين هم متيقنون من لقاء الله عز وجل. أيضا يقول الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. الفتنة هنا بمعنى الكفر، قاتلوهم حتى لا يكون كفر. ليس الفتنة هنا بمعنى النزاع والخصومة، أن من معاني الفتنة في اللغة النزاع والخصومة، لكن في هذا الموضع بالذات لا تعني النزاع ولا الخصومة، ولا تعني أيضا معنى الآخر. الناس تستعمل كلمة الفتنة بمعنى إذا شكى أحد إلى أحدين يقول فلان فتن على فلان، ليس هنا معناها من هذا المعنى، وإنما معناها حتى لا يكون كفر. أيضا من المعاني التي علينا أن ننتبه إليها قول إخوة يوسف لسيدنا يعقوب: قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا. ما نبغي هنا من البغي، وليس بمعنى ما نريد. نحن نسمع في كثير من البلاد خاصة في الجزيرة العربية: ماذا تبغي وإيش تبغي، يعني بمعنى ماذا تريد. من بغى الشيء إذا أراد الشيء، لكن في هذه الآية معناها ما نبغي يعني من البغي، مشتقة من البغي. أيضا نقرأ في القرآن الكريم حكاية عما جرى بين أبينا آدم وأمنا حواء وبين إبليس أخزاه الله. قال تعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قاسمهما هنا يعني أقسم لهما الأيمان، وليس مشتق من القسمة. قاسمهما يعني قسم الأمر بين بعضهم. قاسمهما يعني حلف لهما الأيمان أنه من الصادقين. أيضا مما ننبه عليه قوله تعالى: كأن لم يغنوا فيها. يغنوا فيها بمعنى يقيموا في هذا المكان، كأن لم يقيموا في هذا المكان، من قول العرب غني فلان بالمكان يعني أقام فيه، وليست من الغنى، ليست كأن لم يغنوا أي كأن لم يصبحوا أغنياء، فلننتبه إلى هذا الأمر. أيضا ننبه على قوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. ويتلوه هنا يتلوه بمعنى يأتي بعده، يعني يتبعه، وليس يتلوه مشتقا من التلاوة. يتلوه شاهد منه، لا، ليست كذلك. يتلوه شاهد يعني يأتي شاهد من بعده. أيضا نقرأ في سورة يوسف لما تداول الإخوة بين بعضهم ماذا يفعلون مع يوسف، قالوا أو اطرحوه أرضا، أو اطرحوه أرضا يعني ألقوه أرضا بعيدة، وليس معناها اطرحوه أرضا يعني ارموه في الأرض التي تحتكم الآن، وإنما أرضا يعني بعيدة. هذه بعض الكلمات أحببت أن أنبه عليها، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم لفهم معاني كتابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة في شكل كل واحد الظاهري، هو لما ربنا يحب ينظر لك يحب يشوف شكلك ايه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فدخل رجل ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج فأصلح رأسك ولحيتك، ففعل ثم رجع، فقال عليه الصلاة والسلام: أليس هذا خيرا من أن يلقى أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ خلص الحديث. سيدك النبي عليه الصلاة والسلام ما بيتكلمش في المواضيع السطحية، سيدك النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم في المواضيع المهمة اللي ربنا بيوحيله بيها. فلما النبي يقول له: واحد لو سمحت روح صرح شعرك ولحيتك ونظف نفسك، سيدنا محمد بيتكلم في موضوع مهم، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. كنز النهاردة: إن الله جميل يحب الجمال، من أسماء وصفات الله الجميل. وعلى فكرة المؤمن مأمور أن يتخلق بأخلاق الله، فأنت مأمور أن تكون جميلا لأن ربنا جميل. الله جميل على قدره الرباني الإلهي، وانت كمان لازم تسعى أن تكون جميلا على قد ما تقدر على قدرك البشري. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيسعى أن يكون جميلا، فكان يفرق شعره، يفرق شعره من النص، ثم يأمر عائشة أن تضع الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام كما يقول أحد الصحابة: صافحت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت ليديه عطر كأنه بات ويده في جؤنة عطار. كأن النبي عليه الصلاة والسلام حاطط إيديه طول الليل في كيس مليان عطر، من كتر عطر النبي الفواح صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم كثير الترجل، الترجل يعني بيصرح شعره كتير عليه الصلاة والسلام، بيحترم شكله، يحترم شعره، يحترم لحيته، يحترم نظافة لبسه، يحترم ريحته الجميلة. لأنك خليفة الله في الأرض، وخليفة الله في الأرض لازم يكون مشرف. سيدنا محمد لما شاف هذا الإنسان قال له: لو سمحت روح وتعالى. طب ده كده هيسيب المسجد، هيسيب درس النبي عليه الصلاة والسلام، هيسيب صحبة النبي لدقايق، وإحنا عايزين لو كنا عايشين أيام النبي ما نشلش عينينا من على النبي. لا، لو سمحت روح صرح شعرك، صرح لحيتك، نظف لبسك، اغسل وشك، العطر يفوح منك كلك. ده مراد الله ورسوله. إن الله جميل يحب الجمال. بوصي كل إنسان وإنسانة بيسمعوني دلوقتي، ما تقولش دي حاجات بسيطة من الدنيا. تنظيمك لشكلك وريحتك وشعرك ولبسك ده من عمل الآخرة، وإلا ما كانش وصى به صلى الله عليه وسلم، الذي يدلنا على كل ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. كنز النهاردة: إن الله جميل يحب الجمال، فكن جميلا في عين الله. ربنا يفهمنا ويعلمنا وياخد بإيدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
3: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
5: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
4: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
5: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
4: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
5: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
4: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
5: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
4: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
0: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عودة بكم الآن.
1: عودة بكم الآن
0: لمتابعة برامجنا.
1: لمتابعة برامجنا.
0: منهاجنا دعوة.
2: دعوة إبراهيم.
0: دعوتنا عزة.
3: لا إله إلا الله.
2: عزة.
0: عزتنا وحدتنا. معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي، نحن نتكلم في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال محمود أو محمد بن محمود السمرقندي: سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول: الكلام الحسن حسن، وأحسن من الحسن معناه، وأحسن من معناه استعماله، وأحسن من استعماله ثوابه، وأحسن من ثوابه رضا من يعمل له. شوف الأولياء الله بيأتيهم الحكمة، بيصير بيتكلم كلام، يقول الكلام الحسن حسن، منيح تحكي كلام ظريف، كلام جميل، تسمع حكام، تسمع موعظة، شيء جميل، لكن أحسن منه معناه أن تفهم معناه. قال: وأحسن من معناه استعماله، أي سامعا ليس السماع بنافع إذا أنت لم تعمل بما أنت سامع. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، هكذا قال الله تعالى. وطنوا أنفسكم أيها الإخوة، إذا سمعتم خطبة بعد الخطبة تقول أنه أنا يعني شو بدي ساوي. تعرفوا أنا عم حضر الخطبة قلت يعني هلأ اللي حيسمع الخطبة إذا حاكى حاله يعني أنا شو بدي ساوي، يعني يا محمد خير لازم تقول له يعني أنه عميل هيك، يعني ساوي هيك تقنية عملية بالآخير. بس بعدين وجدت يعني الوقت لا يسمح بذلك. بس لا فعلا مثلا واحد سمع هالخطبة: ادعو إلى سبيل الله في حلك وفي حضرك وسفرك، هي وحدة، ولا تحزن إذا أغلقت دونك أضروب الأرض فإنها تفتح لك أبواب السماء. طيب شو ساوي أنا؟ يعني أنت اللي سمعت الخطبة شو تساوي؟ هل أبدأ تساوي تدعو إلى سبيل ربك للقاعدين الحاضرين، يعني من هون للجمعة الجاي معك، وعطي هيك حدد مدة من هون للجمعة الجاي، أقل تقدير بدك تجيب لنا واحد معك على الجامع، أو تنقل الذي سمعته لخمسة، أو في إلك رفيق بعيد عن درب الله معك جمعة ضلك هيك تركع عليه لحتى بركي الله يجعل هدايته على يديك، تتفق أنت ورفيقين ثلاثة. يعني الكلام الحسن حسن، بس يقول فهم معناه أحسن واستعماله أحسن، أن تعمل بما سمعته. وابدأ، ما بتعرف لعل الله يفتح عليك. في أخ سافر بيحضر معنا، سافر إلى بلد أوروبي، والله تفاجأت. هلأ في حصارت حادثتين، في أخ يعني سافر، بعد ما سافر بشي شهر بعت لي تصوير فيديو، هو سافر على السويد، بعت لي تصوير فيديو أنه هو عم يخطب، مصور حاله مسجل خطبته بالسويد. هلأ هو هون لا له خطيب ولا له أديب أنه يعني عنده كلام أدبي، وقاعد هيك مثلكم يعني مفكر حاله أنه هو ما بيعرف شيء. هلأ لما راح للسويد شافوا قالوا له أنت عربي وجاي من الشام كاين تحضر دروس، فهموا منه أنه بيحضر كان دروس، قالوا له والله أنت أحسن واحد تخطب فينا. بخطب ما بخطب قالوا له بدك تخطب، برافو عليه طلع خطب. قال لي: أستاذ أنا فتحت الموقع من عندك. هو كان يحضر يعني الخطب والدروس، في بعض خطب كان حاببها يعني بعض الدروس حاببها، في خطبة مختصرة هيك بورقة واحدة وخاطبة فيهم، فسجل لي هذه في لك ملاحظات، والله شيء حلو يعني خطبة حلوة. هلأ نحن هون شايفينه أو هو كمان شايف حاله أنه أنا شو بيعرفني ولا بعرف، بس ليك لما دفشناه على المسبح طلع بيعرف يسبح. لا في كتير ناس يقول لك ما بعرف وبخاف وما بقدر والله بغرق، ما في طريقة يعني بعد ما تعلم الواحد السباحة ما في طريقة غير أنك تدفشه على المي يقوم بيسبح. بقى هلأ أنتوا كلكم تعرفون يعني تعرفون الدعوة، مرات نفس الواحد بتقول له أنا ما بعرف وشو بدي أقول وبتلعثم وبخربت، ما في طريقة غير أنك تروح تقتحم تجيب رفقاتك تقول لهم تعوا ساوي عليهم درس، جيب عيلتك مرتك وأولادك ساوي عليهم درس، يوم الجمعة بتجتمعوا
العائلة الأرحام، ما بدها شيء، ابدأ مع كتاب صحيح البخاري 700 حديث، قل لهم بدي أقرأ لكم 5 أحاديث، أقرأ الأحاديث واشرحها. هلا بجوز يضحكوا عليك، معلش برافو عليك، هلا بتكون على السنة أنت. هلا النبي صلى الله عليه وسلم ممكن لما كان يحكي كانوا يضحكوا عليه، بجوز يقولوا لك تبا لك لهذا جماعتنا. ماشي الحال، والله نيالك إذا بيقولوا لك هيك صرت على السنة مزبوط أنت. هلا هو أنا عم يعني أعمل لك الجانب السلبي، بس الله وكيلك، الناس تحب الخير، والله سيحمدونك ويشكرونك ويثنون عليك، والله يزيك الخير، والله فضلت علينا، والله مزبوط اللي عم تقوله لازم يصير، والله والله يعني يرفع قدرك عندهم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الله بيرفع لك ذكرك حتى عند أهلك وعند أرحامك وأصحابك. مستحيل يا أخوان يا شباب اللي بيمشي بدرب الله أنه الله عز وجل لا يكافئه، والله بيعطيك عطاء لا يخطر لك على بال، بس اشتغل اعمله بالدعوة إلى الله عز وجل. هلأ شو النتيجة العملية للخطبة؟ فورا أنت من هون للجمعة الجاية لازم، ومعلش اختبر حالك، يعني هلأ بجوز أنت تقول خلاص يلا والله هلأ بس اطلع من الجامع بدأ من هلأ بدي اشتغل، ثاني يوم تتردد، ثالث يوم تضعف، رابع يوم تتلبى، خامس يوم بتقول يلا، سادس يوم بيحمر وشك، سابع يوم تجي الجمعة الجاي. هلأ إذا جيت داعي واحد بتكون منيح، حققت إنجاز. إذا ما دعيت حدا بتكتشف أنك أنت عندك مشكلة، تعال أقول أستاذ أنا 7 أيام حاولت وما قدرت. هلأ هذا الأخ عم يخطب بالسويد، بس في أخ تاني كمان بيحضر معنا، ما له خرق، مو طلاب شرعي يعني مثلكم، هيك شباب مثلكم، وأنا نسيان شو بيدرسوا يعني أو شو بيعملوا. هلأ في أخ تاني في بلد أو ربي آخر قال لي أستاذ في كل شهر في 2 عم يأسلموا على إيدي. الله أكبر، هو مو مصدق عم بيأسلموا. في ناس يا رجل بس عم يستنوا بس تشرح لهم شوي، يعني هن مستويين بس بدهم واحد بس يشرح لهم شوي، وفي ناس الله بيهديهم على إيدك. الهداية بيد الله عز وجل. وقال لي أنا كنت ناوي بدي أرجع، هلأ ما عاد بدي أرجع. قلت له برافو عليك، يعني شو يا رجل، كل شهر في 2، كل شهر في 2، شو هالرتبة العالية؟ فأنت ابدأ، لا تستخف بنفسك، أنت بفضل الله، بفضل الله، هذه الصلاة، هذا الذكر، هذا القرآن الذي بين جنبيك، هذا الحديث النبوي الشريف، هذا كله يعطيك نورا في صدرك ونورا في نطقك ونورا في سمعك ونورا في بصرك، وعندك هالمعلومات اللي أنت تراها بسيطة بس غيرك براها كتير كبيرة، وما هو مفهوم عندك ليس يشترط أن يكون مفهوما عند الآخرين. والله في ناس بس بده علمني كيف صلي، بس علمني كيف اتوضا، علمني كيف اذكر الله، شو هذا ذكر الله، علموني الذكر، علمني تعال صفحة قرآن كريم. ونحن كلنا يا اخوان يعني مشان ما نتحول الى ناس سميعة، انه درس حلو، خطبة حلوة، مجلس حلو، قصائد حلوة، يا اخي مولد حلو، طيب بعد الحلو شو يعني، بعدين انا بدي اتحرك. فالاولياء يقولون، يحيى ابن معاذ يقول الكلام الحسن حسن وأحسن منه معناه. هلأ وأحسن من معناه استعماله، وبعد الشغل كمان وأحسن من استعماله ثوابه. بكرة بتلاقي الرتب العالية والمكان العالي لك في الدنيا وفي الآخرة ثواب العمل الصالح، وأحسن من ثوابه رضا من يعمل له. إذا الله رضي عليك لأنك تعمل في نشر أوامره، نشر دينه، تعمل في دلالة الخلق عليه، تعمل في نشر الخير في هذه الأرض. وكان يحيى ابن معاذ يقول إلهي حجتي حاجتي وعدتي فاقتي وسيلتي إليك نعمتك علي وشفيعي إليك إحسانك إلي. لما يناجي ربه يقول حجتي إلهي حجتي حاجتي، أنا ما إلي عمل صالح، ما في عندي حجة أقدمها بين يديك لأنجو بها، لا عندي. هو من الأولياء والناس يتراه في رتب عالية، هو يقول يا رب أنا ما عندي شيء، إن كان في حجة أقدمها لك فهي افتقاري إليك وحاجتي إليك واضطراري إلى عطائك. إلهي حجتي حاجتي
وعدتي فاقتي، وسيلتي إليك نعمتك علي، وشفيعي إليك إحسانك إلي. إلهي كيف أفرح وقد عصيتك؟ ترى أنا مقصر كثير كثير يا رب، شلون بدي أفرح؟ وكيف لا أفرح وقد عرفتك؟ الحمد لله أنا بعرفك بأنك كريم، بأنك رحيم. وكيف أدعوك وأنا خاطئ؟ وكيف لا أدعوك وأنت كريم؟ شوف الأولياء كيف يعني يناجون ربهم، بيقول إلهي حجتي حاجتي وعدتي فاقتي، وسيلتي إليك نعمتك علي، وشفيعي إليك إحسانك إلي. إلهي كيف أفرح وقد عصيتك؟ وكيف لا أفرح وقد عرفتك؟ وكيف أدعوك وأنا خاطئ؟ وكيف لا أدعوك وأنت كريم؟ يمكن الأسبوع الماضي أو اللي قبله أحد الأخوة سألني، لأنه فعلا أحدنا لكثرة ذنوبه يستحي أن يسأل ربه، يقول لك أنا شو بدي أدعي الله، أنا مو منيح، أنا مقصر، أنا عم بخطئ، أنا عم بذنب، وبعدين بدي أقول له كمان أعطيني، بدي أقول له أكرمني، بدي أقول له. الأولياء هذا حالهم، قالوا كيف أدعوك وأنا خاطئ، والله عم بستحي، بس بالمقابل كيف لا أدعوك وأنت كريم. لذلك أنا مهما قصرت ومهما أسأت لن أغادر باب رب العالمين. اللهم لا تجعلني ممن يدعو إليك بالأبدان ويهرب منك بالقلوب. يعني أنا بحكي حكي هيك في الدعوة وفي الإيمان وفي الإسلام، بس من جوا مو هيك، الظاهر والكلام أنه أنا مقبل على الله، بس القلب يفر من الله. إلهي لا تجعلني ممن يدعو إليك بالأبدان ويهرب منك بالقلوب. يا أكرم الأشياء علينا لا تجعلنا أهون الأشياء عليك. وكان يحيى بن معاذ يقول: الذي حجب الناس عن التوبة طول الأمل. قال له: ألا تتوب؟ قال لك: بكير بكير، إن شاء الله في وقت. حتى عن بعض الناس ما بعرف من أين سرت لهم، يشوفوا شاب جاي على الجامع بيقول له: أنت جاي على الجامع؟ شو هلأ جاي على الجامع؟ هلأ روح شوف، هلأ عزك، هلأ وقتك. روح بكرة إن شاء الله، بس يصير عمري وعمرك 70 سنة بنطلع من حج ومنتوب توبة صادقة وخلص نقبل على الله. قال: الذي حجب الناس عن التوبة طول الأمل. أنه لسه أنا حبعيش 70 سنة، عنده أمل أنه عايش هو وقاعد ومطمئن أنه حيمشي الحال. الذي حجب الناس عن التوبة طول الأمل، وعلامة التائب إسبال الدمعة، لو تلاقي غير دمعته نسلت، وحب الخلوة، حب هيك أن يخلو بربه، والمحاسبة للنفس عند كل همة. علامة التائب إسبال الدمعة وحب الخلوة والمحاسبة للنفس عند كل همة. وكان يحيى بن معاذ يقول: ذنب أفتقر به إليه أحب إلي من طاعة أفتخر بها عليه. ذنب أفتقر به إليه أحب إلي من طاعة أفتخر بها عليه. شوف، لذلك كان في دعائه ومناجاته لربه يقول: إلهي حجتي حاجتي وعدتي فاقتي. والأولياء هذا شأنهم يا شباب، وأنتم انتبهوا، لو أن الله عز وجل هدى على يديك كل أهل الأرض، خليك منكسر على باب الله عز وجل، ضارع مفتقر إليه. شأن هيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله، آخر سورة نزلت عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. مين اللي دخلهم في دين الله أفواجا؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أفواجا كمان صارت الوفود تأتي إلى النبي. هلأ مثل ما سمعتم بمكة، يتقابل مع الزلمة ما يرضى، يروح الطائف يشتموا، أهل مكة يخرجوا، يحكي مع الناس يستهزئوا به،
مرت الأيام، صار يأتي الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفواج أفواج تؤمن، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. استغفر ربك يا محمد، خليه يتوب عليك. مش أنا شو مساوي؟ الناس دخلت أفواجا في دين الله. شايف الله بيعلم العبد ألا ينسى مكانه في العبودية. أنت لو كنت سبب في دخول الناس دين الله أفواجا، خليك هيك منكسر على باب الله، ضارع إليه، مفتقر متواضع لخلق الله تعالى. وإلا ذنب أفتقر به إليه أحب إلي من طاعة أفتخر بها عليه. لو أنا صليت، أنا صمت، أنا اللي ساويت هالجامع، أنا هدون كلهم أجوا، أنا جبتهم على الدين، هدون ما كانوا مسلمين، أنا أسلم على إيدي بالشرق وبالغرب ناس. متى ما تكبر العبد، متى ما أعجب العبد بنفسه. مرات واحد يعني هيك بيصلي له كم ركعة وبيقرأ له كم صفحة، يشد ظهره هيك، بيعمل شهيق قصري هيك كبير عشان تفخ صدره إنه والله أموري كلها راكزة اليوم الحمد لله، هالأسبوع أموري ممتازة. ذنب أفتقر به إليه، لأنه الافتقار هو حال العبد، وأنت عبد وأنا عبد، والحقيقة نحن مفتقرون إلى الله في كل شيء. إن صليت فهو أعانك، وإن حجبت عن الذنب فهو أعانك. ما سيدنا يوسف وهو نبي، والأنبياء يا أخوان معصومون، بيقول له لرب العالمين: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. دخيلك يا رب، دخيلك، والله أنا عبد ضعيف، دخيلك أعني أن لا تزل قدمي. شايف الأنبياء كلهم افتقار إلى الله. سيدنا إبراهيم وإسماعيل إيديهم للسعة يعني فيها طين الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، شو بيقول؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، وبعدين شو؟ وتب علينا. شو تب علينا؟ شو عم تساوي؟ شو عم تساوي أنت وياه؟ شو كنتوا عم تشربوا خمر؟ كانوا عم يبنوا الكعبة ولسه الطين بإيدهم. يقول له يا رب دخيلك توب علينا، والله احنا مقصرين، إنك أنت التواب الرحيم. شايف الأنبياء بيعملوا الأعمال الصالحات، بيفتقروا إلى الله ويعلموننا هذه الحال. وهذا الواقع العملي والحياتي يا أخوان، لأنه هلأ مثلا إذا طبيب بهالبلد بالشام مثلا جاب أعلى شهادة بالطب، وكان عنده فعلا يعني خبرة، هو بيساوي عمليات ما حدا غيره بهالبلد بيساويها، فبالتالي هذا يعني حصل جهدا نوعيا. بس بعدين قرن هذا الجهد بالتكبر، صار يتكبر علينا وعلى المرضى وعلى الناس وعلى المشفى وعلى المراجعين وعلى الممرضات. شو بيكون فائدة هالعلم تبعه؟ بالعكس، هذا العلم صار يعني آذاه وآذانا كمان. لذلك هو لما مع هذا العلم الشديد بيقترن بتواضع شديد مشان ينتفع هو في العلم وينفع الآخرين. أما إذا قرنه بكبر يؤذينا ويؤذي نفسه. مشان هيك إذا عملت الأعمال الصالحات انكسر أكثر، كل ما حملت يعني الشجرة التي تحمل ثمارا أكثر تتطامن أغصانها أكثر. شوف شجر الكرز، الغصن اللي حامل كرز أكثر بينزل أكثر، والغصن الفاضي بيطلع لفوق. لذلك قالوا: تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على طبقات الماء وهو رفيع. النجم بالسماء هو، بس أنت إذا واقف هيك على بركة ماء بتشوف النجمة بقلب صفحة الماء. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على طبقات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. نسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بآداب الصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشاعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان. إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
3: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
5: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
4: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
5: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
4: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
5: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
4: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
5: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
4: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
6: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عودة بكم الآن.
1: عودة بكم الآن
0: لمتابعة برامجنا.
1: لمتابعة برامجنا.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: الصداق. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: تزوج ولو بخاتم من حديد. أخرجه البخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: يا رسول الله زوجنيها. فقال: ما عندك؟ قال: ما عندي شيء. قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري ولها نصفه. قال سهل: وما له رداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له، فقال: ماذا معك من القرآن؟ فقال: معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أملكناكها بما معك من القرآن. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ أخرجه أبو داود والنسائي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود. أخرجه أصحاب السنن الأربعة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانة؟ فقالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر. فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها صداقها سهمي بخيبر. فأخذت سهما فباعته 100,000. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. أخرجه البيهقي. وعن عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى؟ قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن. قالت: واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء، إلى: وترغبون أن تنكحوهن. فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها، إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى في الصداق. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله رضي الله عنه: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وعند الأنصاري امرأتان، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فأتى السوق فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال: مهيم يا عبد الرحمن؟ فقال: تزوجت أنصارية. قال: فما سقت؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة. أخرجه أبو داود.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك، هذا هو عنوان خواطرنا التي نتحدث من خلالها عن ربنا سبحانه وتعالى، عن أعظم محبوب، عن أعظم متحدث عنه، وهو الله عز وجل. لا يمكن للإنسان أن يشتاق لربه إلا إذا أحبه، ولا يمكن أن يحبه إلا إذا تعلم معاني أسمائه وصفاته، وتذكر وتذاكر عظيم نعمائه عليه وعلى خلقه. بين سمعين، الله سبحانه وتعالى هو السميع وهو البصير، والله سبحانه وتعالى يسمي الإنسان سميعا وبصيرا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالله سبحانه وتعالى هو السميع، والمخلوق الضعيف سميع، لكن والله العظيم فرق بين هذين السمعين، فرق بين هذين الاسمين. تعالوا أتأمل معكم ولو بصورة مختصرة عن مقدار سمع الإنسان. الإنسان سمعه محدود، هناك كما يقول أهل الاختصاص موجات فوق السمعية لا يدركها الإنسان، وموجات تحت السمعية لا يدركها الإنسان، فسمعه محدود. الإنسان أحيانا لا يسمع الصوت لأنه بعيد، لاحظوا لا يسمع الصوت، وأحيانا يسمعه لكنه لا يدرك كنها. ما هذا الصوت؟ أهو صوت إنسان أم حيوان؟ ربما حدد أنه إنسان لكنه لا يدرك ما الذي يقوله هذا الإنسان. نعم أنا أسمع صوتا من بعيد لكن ما أدري أهو يصوت لي أم لغيري، أهو يناديني، أهو يستغيث أو يسبح الله سبحانه وتعالى، أو ينشد أو يترنم أو يحدو، لا أحدد، لا أستطيع أن أحدد. وأحيانا أصل إلى مرحلة أسمع صوته وأدري أنه يناديني ويستغيث بي، لكن لا أستطيع أن أتجاوب مع هذا الصوت، لا أستطيع أن آتيه، لا أستطيع أن أساعده. نعم، لأنك ضعيف، لأنك مخلوق محدود القدرة. أما الله سبحانه وتعالى السميع فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لو مشت النملة على الصخرة السوداء في الليل الظلماء في الليل الأليل لسمع الله سبحانه وتعالى خطواتها. والله سبحانه وتعالى يدرك كل شيء ويحيط بكل شيء، وهو قادر على الاستجابة لكل أحد. ولذلك من معاني السامع بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى أنه يسمع كل الأصوات ويدركها ويحيط بها ويستجيب للدعاء والنداء فيها. ولذلك ما معنى قولنا في الصلاة سمع الله لمن حمده؟ ليس المعنى هنا السماع، فالله يسمع من حمد ومن لم يحمد، إنما المقصود بالسمع هنا بالتحديد الإجابة، يعني يجيب الله من حمده، يستجيب الله لمن حمده وأثنى عليه. إني آمنت بربكم فاسمعون، يعني فأطيعون، فاستجيبوا لدعوتي. دعوت الله حتى خفت ألا يكون الله يسمع ما أقول. هنا يسمع بمعنى الإجابة. إن ربي لسميع الدعاء، ليس المقصود سميع الدعاء يسمعه، إنما يجيبه. لذلك وجب علينا أن نحب هذا الإله السميع المدرك لكل شيء، وأن نعظمه وأن نثني عليه وأن ندعوه. أسجد واقترب من ربك سبحانه وتعالى، واهمس لهذه الأرض على أن يكون رجع صدى همسك ودعائك واستغاثتك في السماء عند ربك سبحانه وتعالى ليستجيب دعائك. تذكر دائما وأبدا أن نداءك للمخلوق يمكن أن يسمع ويمكن أن لا يسمع، أما نداءك لربك سبحانه وتعالى فهو صوت مسموع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عزة.
1: لا إله إلا الله
0: عزتنا وحدتنا.
1: أنا للمارد أن يخرج من قرقومه من بعد
0: دمي. معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: يا ابو الديب، بشوف ايد ورا وايد قدام، ايش فيك؟ وين المصاري؟
2: ما تقلقيش، المصاري موجودات مع ابو الذكر اخوي.
1: وكيف بتعطيله اياهم؟
2: امان يا نهيل امان، اللي سابوا ابوك الك ولاخوك.
1: وين المصاري يا ابو الذكر؟
3: معلش يا مرت اخوي، بعد اذنك هات لجن العجين علشان نحط المصاري في قلبه.
1: يو والله كلامكم اهو داخل مخي بالمره، وين المصاري يا ابو الديب؟
2: وبعدين معاك يا ابو الذكر، طلع المصاري وانهينا.
3: بتكيش تجيب صحن العجين بلاش، افتح ايدك خدي.
1: يو والله كلكم بتضحكوا علي انتوا الاثنين، ايش هذا؟
3: اثنين شيكل ونص بحسبة رجب 25,000، يعني نقصات المصاري 1,450,000.
1: وبعدين معك يا ابو الذكر، هو انت جاي تنكش راس علي؟ وين المصاري يا ابو الديب؟
2: فيش مصاري يا نهيل، رجب اللي كنا نفكره هالفوت، هو والعرجة تبعته طلعوا بيلعبوا بالبيضة والحجر.
1: يعني ما تكوش المصاري؟
2: حاطت اثنين شيكل ونص في البنك وبقول لي هيكون رصيدي.
1: اي والله ما هو داخل مخي هالكلام.
3: انا عارف مين اللي ورا القصة هادي كلها، اللي ورا القصة هادي اخوه ابو النسر.
1: طب وايش بدكوا تعملوا؟
2: لازم نقعد ونخطط من اول وجديد.
1: والله يا رجب، والله يا هبة، لا وانا التاني قاعدة بحلم بدي اشتري لي جوزين حية ولا جوزين صورة ولا وانصة من الغليات. يا وردي علي وعلي جرالي.
4: والله عفارم عليك يا رجب، حطيت اتنين شيكل ونص في البنك عشان نسابق ياخدوهن وانا اخذ 1,700,000 دولار. الله نقبلها يا غشلين. وقتيش بدنا نحدد يوم ونروح انا وياك على البنك؟ ايش اليوم ولا بكره ولا بعده؟
5: ما فيش مصاب المره، كل رصيد 2 شيكل ونص.
4: ولا هتفكرنيش اهبل زي نسايبك، بقطم رقبة القطم.
5: ايش تقطم رقبة القطم؟ يا رقبتك كانت ايش يعني، خشبة ولا ابصر ايش؟
4: ولك المصاري اللي خدتهن من ورا مرتك، وين وديتهن؟
5: مش انا وين وديتهن، هي مخبياهن مش عارف ايش.
4: مخبياهن؟ وانت مش عارف يعني وين مخبياهن؟
5: واجيت اقولها ممنوع تتزوجي، ممنوع تتزوجي بدل مصاري.
4: ولا أبدال كاش تقول لي زواج ومش زواج تقعد تتهبل علي، بفغصك فغص أنا سامع؟
5: وش أنا قطف عليه بتقعد تفغص فيا زيك وتطلع البصر مني؟
4: وين المصاري يا رجب؟ أنا أخوك وقلبي عليك.
5: ما فيش مصاري معاي بالمرة، فيش معاي مصاري هبة، بصر وين ودتهن؟
4: يعني أنت بدك تقول لي مش عارف وين هبة ودت المصاري؟
5: وحق بضلني أقولها ممنوع تتزوجي، أنا ممنوع تتزوجي يجيب المصاري.
4: بقول لك ما تجيب لي سيرة الزفت على لسانك.
5: ما هي عشان شرطت لها كيس خيش ما هي زواج، وهي بطلع تقول لي ما فيش مصاري.
4: رجب معاك من هير لبكرة، ما قلت ليش وين المصاري؟ والله لا أدبح أكدبح.
5: طيب أدبحني، ما تفكرني جاجة بدك تدبحني وطلني عمل بجناحيني هيك هيك هيك هيك هيك بعش أخبط في الحيطة.
4: ماشي يا رجب براحتك.
6: كلهم طمعانين في مصارينا يا رجب، كلهم طمعانين في مصارينا.
5: وحياة انا يبقى اي واحد بيجي عباب الضاب بده ياخد شيكل واعطيه 4 شيكل اخبطه كف اقول له روح.
6: لا يا رجب مش رح نعطي اي واحد.
5: ما بقول لي وين هبة حط المصاري، وين هبة حط المصاري؟
6: ما لهمش دخل، هدول مصارينا.
5: ابو اخوي بضل يضربني وبضل يغلط علي.
6: خلص مش احنا معنا مصاري، بنطلع من الدار هاي وبنشتري لنا دار تانية.
5: وإذا اشترينا دار تانية كمان بدنا ندفع اشتراك كهرب واشتراك مية، وبدنا نشتري كمان غاز وبابور، ونشتري كمان معالج وشوك.
6: طيب يا رجب ما احنا معانا مصاري كتير. صار مين بدق يا رجب؟
5: لقيت انا بشوفه زي اخويا بدي اقول له ماليش دخل انا بالمرة. مين؟
7: افتح يا رجب، معاك المعلم نازك.
5: مين المعلم قازك؟
7: نازك نازك يا رجب، صاحب المصنع اللي كنت تشتغل عنده.
5: اعرف سهلة اعرف سهلة، تفضل.
7: كيف حالك يا رجب؟ وين هالغيبة؟
5: كنت غايب عشان الاستاذ قال لنا ممنوع حد يجي.
7: اقطع شرك يا رجب، ما خف دمك.
5: شكرا. بدك شيء؟
7: هو احنا بدنا نقعد نحكي على الباب؟ قل له تفضل يا رجب، انا جايك في موضوع مهم.
5: طيب ماشي تفضل، خذ طريق، خش هبة تخبك في المطبخ، سكر حالك، في ناس جايين. سلام علي مناصر.
7: اهلا بيك يا رجب، قصدي اسف يا استاذ رجب.
5: شكرا شكرا استاذ، وانت مدير صح؟
7: صارت نكت يا رجب من وراي.
5: لا من قدامك، انا هنا قاعد بنكت.
7: طيب اسمعني منيح يا رجب.
5: انا بسمع. يا شاب دلاي مقبره زي حط القطايف داني.
7: يسلم لك دنيك يا ربي.
5: وانت يسلم لك رموش عينيك يا ربي.
7: رجب انا سمعت انه مرتك ورثت مصاري من ابوها، والمصاري هدول تقريبا من 1,000,000 إلى 1,700,000 صح؟
5: صحيح.
7: طيب وانا عشان هيك جيك، هل جيت انا جاي اعرض عليك عرض؟
5: عرض ايش تعرض علي؟
7: انا يا رجب شخصيا عندي 3 شركات، وعندي مزرعتين، وعندي مصنع النيلود اللي انت كنت تشتغل فيه.
5: بعرفه.
7: بحب لك يا رجب تفوت مصاريك او نصهم او جزء منهم او تفوتهم كلهم وتصير شريك معاي.
5: ما بدي اصير شريك، انا كمان بدي اشتغل في النظافة، ممنوع حد يجي يشتغل بدالي، ده جمل زبالة.
7: بنفعش يا رجب، انت حتكون زي زيك، هذه شركة وحيكون لك مكتب وكرسي وانت اللي حتحاسب الجماعة.
5: وقديش حق في اليوم؟ في 40 شيكل.
7: شو 40 شيكل يا رجب؟ انت بتحكي في مش معقول، الاف الدولارات.
5: مش عارف، خليني افكر، باش برد عليك.
7: رجب انا اجيت قبل هيك مرتين على دارك وما لقيت كاش، يعني بصراحة ما صدقت اني اشوفك. انا هلقيت بدي رد بسرعة.
5: ما كنت في البنك وكنت عندنا سابي، ما كنتش فاضي.
7: طيب وقت ايش ترد علي يا رجب؟
5: بدي اشاور هبة، باش برد عليك بجيك عالمصنع.
7: طيب ماشي يا رجب، توكل على الله، انا هلقيت بستنى منك رد.
5: ماشي مع السلامة. بتشرب كولا؟
7: لا لا لا شكرا.
5: هبا هبا اطلع من تحت التخت. هبا
6: تخت مين انت التاني؟ فضحتني، كنت في الغرفة تبعتي انا.
5: طيب اطلع يا خلاص، بعدين في الزواج. خلاص
6: احنا مش بالزواج. هلقيت ايش بده منك الزلمة؟
5: بده قال خليني اخش شريك معاه واعطيك كل المصاري واصير على مدير شركة.
6: ايش قصتهم الناس؟ بشوف كلهم هجموا علينا مرة واحدة.
5: ما مش عارف، بس هذا كويس مش حرامي، هذا زي اخويا وزي نصايبي.
6: احنا يا رجب الحل الوحيد لازم نرحل من المنطقة.
5: وكلهم بدهم المصاري، كلهم بدهم المصاري، ولا واحد بيمشي مع المصاري، كله جراي بيجري، كله جراي. بدي اخذ 2.5 شيكل من عند دار عمك، اخذوهم مني في البنك.
6: بدناش اياهم يا رجب، بدناش اياهم، خلينا ناخذ اغراضنا ونروح نسكن لنا في مكان تاني.
5: خلاص ماشي، بكره من الصبحيات بدي اخذ الاغراض واروح، بس اخوي ابو النسر مش حيخليني ابيع الدار، حياخذها.
6: بدناش اياها الدار، مبروك عليه.
8: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام، هلا ابو الديب.
8: والله اجيب لك باكيت قهوه وكرتونة شاي وسجلهم على الدفتر.
9: اي لا مش مصدق دنيا انا.
8: ليش ايش الدعوه؟ ممنوع نشرب شاي ولا قهوه؟
9: لا على اساس انه انت مش نقدي دافع يعني.
8: ما انت شايف الوضع صعب يا بلبل.
9: صعب على كل الناس الا عليك يا ابو الديب.
8: مالك بتحكي معي وكاني انا رجل اعمال؟
9: اي معقول، ما صبكاش من الطيب نصيب من رجب ومرته؟
8: والله اذا وصلك بكون وصلني.
9: انت نسيبه والبنت كمان بنت عمك، يعني اقل حاجة بنت عمك رشت عليك 10-20,000 دولار، هذا اقل اشي.
8: صح كلامك، بس هذا بالاحلام بكون.
9: معقول يا وديب؟
8: والله يا اخوي طلعوا هدول ما هم قليلين، والله بيطلع من ريشهم ريش.
9: ليش طلبت انت منهم ورفضوا؟
8: انا ما طلبتش احط في جيبتي، عرضت عليهم وقلت لهم هاتوا مصاريكم يا عم نشغلهم والمربح إلهم، بس احنا ناخد اجر تعبنا. تصور رحنا على البنك قديش طلع رصيدهم؟
9: انا اللي بعرفه 1,700,000 دولار.
8: 2.5 شيكل.
9: شو هذا؟
8: رصيد رجب وهبة.
9: اي لا
8: هاي
9: طب والمصاري اللي طلع إلهم وين راحل؟
8: هدول طلعوا مش هبلان ومساكين يا بلبل، هدول عفاريت خبوا المصاري وحطوا 2.5 شيكل في البنك.
9: معلش يا ابو الديب، في النهايه هدول مصاريهم وهم حرين فيهم.
8: كلامك صح، بس انا بالنهايه كنت بدي اخدم مش اكتر.
4: ايش يا رجب، بشوفك بتعزل في غراضك، وين بدك تنقلع؟
5: بدي اقطع بار، بدي ابيع الدار واروح في مكان تاني.
4: بيع الدار؟ ما هي دارك هذه.
5: بس انت قلت لي هذه داري واعطيتني اياها.
4: ولا تقعدش تخوت علي، انا مش فاضي لافلامك القرعه.
5: ايوه افلامي قرعه وافلامي بشعر، ايش بدك مني؟ بدنا نرحل احنا.
4: بدك ترحل هيك بالسهل؟ في حساب بيني وبينك.
5: حساب ايش؟
4: انا في الاول قلت لك مسامحك في كل اللي عليك، على اساس انه انا بدي اخذ مصاريك واشغلهن الك، وبما انه انت طلعت كذاب وبتتخوت على اخوك وخبيت المصاري وبتعاملني كاني يهودي بدي اكلك، عشان هيك بدك تدفع اللي عليك.
5: وانا قديش علي؟ انا كل مصاري صديتها عند بلبل، اخذت حبه اسكمو واخذت كمان اندومي.
4: انا ماليش في بلبل، ماليش في الاندومي.
5: ايش بدك مني؟
4: الدين تبعك يا رجب اقل اشي 15000 دينار.
5: مش انت قلت لي 5000 دينار؟
4: كان زمان يا حبيبي، كان زمان. هلقيت زاد دينك زاد.
5: اما وين بدأ اجيب لك مصاري؟
4: يخرب بيتك على بيت مرتك، ولا قبضين 2 مليون دولار انتو.
5: مين قالك 2 مليون دولار؟ مين قال لك؟
4: بلاش، 1,700,000.
5: مش اي مهني، مش اي يا هبة.
4: بلك هذه مرتك العرجة، وين بتودي مصاريها؟ وين؟ مش اخرتها لك ولا؟
5: اخرتها لك كلها، ولا
4: بتاتي يا رجب، بتاتي من كتر المصاري.
5: طيب ايش بدي اعملك انا؟ ما انا مش اي مصاري.
4: اسبوع زمان يا رجب، جبت المصاري جبت، ما جبتنش والله لبلغ عنك الشرطة.
5: الشرطة هذاك اللي معاه مسدس ولا جنبه كشاف؟
4: لا مش كشاف، جنبه مخشير. تبع الكشاف هذا نقلوه على مركز ثاني، هذا بالمخشير مع دبس كمان بخبط على الراس.
5: ابو ليش نقلوه؟ ليش ما يرجع تبع الكشاف؟
4: الله يخرب بيتك عبيت الشرطة، انا نقصت كشاف هلقيت.
5: طيب خلاص خلاص، ما بشوف هبة وبرد عليك.
4: هاني بقول لك، والدار هذه فيش بيع، هذه الدار إلي.
5: الله أكبر عليك، مين يخشيك؟
4: رجاب، إذا خليتنا شاغل مصاريك كل هذا الكلام اللي حكيته حيروح عنا خلاص. لا حطلب منك دين، ولا حطلب منك أجار، ولا حطلب منك أي إشي. شوف مرتك، حرام حرام تضيع مصاريكو هيك.
5: قلت بشوفها، ما شفتهاش من امبارح.

0: ادوارهم، بس انت ما رضيتش تمسكني اياه.
1: تقعد اشتعمل فيها ابو علي هالجيت، انت بديت معي خطوه بخطوه.
2: طب انتوا على ايش تتكاتلوا؟ بتتكاتلوا على مال حرام؟
1: اه شايف، احنا ولاد حرام وبنتقاتل على مال حرام، ايش رايك انت عاد؟
2: يا اخوي يا اخوي الله يرضى عليك، هذا مال البنت، هذا حقها الشرعي، احنا ايش دخلنا فيه؟
1: ولك افهم افهم، ما تضايقش تطلعنا انه احنا حراميه. اسمع ايش اللي بتحكي لك اياه.
2: تفضل.
1: هل جيت بنت عمك متجوزه مع غروب ولا لا؟
2: صحيح.
1: المبلغ اللي معاها بيغوي بني ادم بيصلي ليل نهار، فما بالك لما يكون واحد زي ابو النسر؟ يعني من الاخر، احنا بدنا نحافظ على مال بنتنا.
2: واذا كان بنتنا بتقولنا مالكوش دخل، هدول مصاري وانا حره فيهم.
3: مش على قد كيفه، هادي بتتهابل قاعده.
2: ليش بتتهابل؟ تحكي صح.
3: طيب انا يا وائل بدي اسالك سؤال وتجاوب عليه.
2: قول تفضل.
3: هل جيت انت بتقول انه هذا مالها وهي حره فيه؟ موافق على كلامك.
2: طيب ايش المشكله؟
3: لو صار في المستقبل وانه ابو النسر اخذ مصاريها، مين بده يقف معاها؟ بلبل صاحب السوبر ماركت الغريب والله، ولاد عمها؟
2: طبعا ولاد عمها.
3: خلاص انتهت القصة.
1: اللي بدي يوصل لك اياه اخوك ابو الذكر انه احنا بدنا نحافظ على مال بنت عمك قبل ما حد ينهبه.
2: يا عمي ماشي، بس انتوا بتقدروش تعملوا حاجة غصب عنها.
1: طب واذا مصاريها انسرقوا؟
2: انتوا بتتحملوش المسؤولية.
3: يا راجل يا راجل، انت ايش فهمك في قصص زي هادي؟ يا راجل غور عنا، غور يا راجل.
2: ماشي، خططوا واعملوا اللي بدكم اياه، انا ماليش دخل فيكو.
1: ايش بدنا نعمل يا ابو الذكر؟
3: اسمع، هل جيت اللي حيلعب في الملعب لحاله ابو النسر؟
1: لا لا لا اظن.
3: ليش يا حبيبي؟
1: رجب ومرته ما دام ما اعطوناش المصاري مستحيل يعطوهم لابو النسر.
3: هو ابو النسر بده ياخدهم، ما هو بده يفلم ويداون عليهم.
1: طب اسمع، خلينا نشوف هل ابو النسر قاعد بيلعب لعبه عشان ياخذ المصاري ولا لا. اذا اخذهم ان كلام تاني،
3: واذا ما قدرش ياخذهم يا ابو الديب
1: كويس انه وإله.
3: كيف؟
1: حنحط ايدينا في ايدين بعض كلهيتنا، وكل واحد ياخذ نصيبه.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

سعينا معا نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه في مسجده، إذ بتلك المرأة التي تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وترسل تلك الكلمات المدوية التي أفزعت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أصبت حدا فطهرني، لقد وقعت تلك المرأة في فاحشة الزنا، وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تريد أن يطهرها، فإذا به صلى الله عليه وسلم يعرض عنها، فجاءته من قبل وجهه وقالت: يا رسول الله، علك تريد أن تردني كما رددت ماعزا، فوالذي نفسي بيده إني لحبلى من الزنا. أي مصيبة هذه المصيبة التي حلت، وأي يوم هذا اليوم، وأي مسألة عظيمة هذه التي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت تائبة وهي حبلى، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنصرف حتى تضع مولودها ثم تعود، لأن هذا المولود الذي في بطن أمه ما ذنبه؟ لماذا يقام عليها حد فيتأثر هذا المولود الذي لا ذنب له؟ انصرفت ولم يأخذ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكيلا ولا كفيلا ولا شهيدا، ولم يسألين هي يريد منها أن تستتر بستر الله، لكنها مرت عليها الليالي والأيام سريعة، وكلما تحرك ذلك الحول في أحشائها تحركت نيران الخوف من الله في قلبها، فتابت وفاضت عبرتها وتحركت التوبة من جديد في نفسها. فلما وضعته جاءت به للنبي صلى الله عليه وسلم في لفافة وقالت: يا رسول الله، ها قد وضعته فطهرني. نظر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصغير، ما ذنبه؟ من الذي سيرضعه؟ اذهبي حتى ترضعيه. فذهبت وأرضعت، ثم عادت بعد فترة بالصغير وما زالت نيران المعصية تشتعل في جوفها، تخاف من ربها ومولاها، وجاءت بالصغير وقد فطمته ومعه كسرة خبز يأكلها بنفسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصغير، فتبناه أحد الصحابة وانطلق به ليرعاه بعد موت أمه، وجاء بتلك المرأة وشد عليها ثيابها، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فرجمت، فلما رماها بعض الصحابة أصاب الدم الذي خرج منها شيئا من ثيابه فكأنه سبها، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبها، فوالذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لفوسعته، وفي رواية: تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. إنها امرأة تائبة مقبلة على الله عز وجل، فرطت في جنب الله فعصت، لكن علمت أن باب التوبة مفتوح، وأن فضل الله يغدو به ربنا ويجود بالليل والنهار، فجاءت تائبة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترها، لكنها أبت إلا أن تقام عليها ذلك الحد، لكن الله قد تاب عليها. إنه نموذج للتائبات التي تبنى إلى ربهن سبحانه وتعالى. هذه المرأة تابت وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقبل الله توبتها، والله غفور رحيم، يقبل توبة التائبين، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يحب التوابين ويحب المتطهرين، يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أشد فرحا من رجل كانت معه دابته عليها طعامه وشرابه فانفلتت منه فذهب يطلبها فلم يجدها، فلما عاد وجلس عند الشجرة إذ بها واقفة بزمامها، فأخذ بالزمام وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا بناقته. إنه الله الغفور الرحيم. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما يقول الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي إنه الغفور الرحيم الرؤوف اللطيف غافر الذنب قابل التوب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فاللهم اغفر لنا وارحمنا واغفر لكل تائب تاب إليك وصل ربنا على رسولنا صلى الله عليه وسلم وارض اللهم عن صحابته الغر الميامين.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: الظهيرة من الميادين، أهلا بكم وفي عناوينها. وسائل أعلام غربية تتحدث عن دوي انفجارات قوية في الرياض، والقوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف تجمعات مدعومة سعوديا في رأس العارة وجنوب باب المندب والسقية، ومصادر تؤكد للميادين صنعاء ستستمر في خيار التصعيد. في اليوم الوطني للقوة البحرية الإيرانية، الإدميرال شهرام إيراني يؤكد أن تعاون الجيش وحرس الثورة يشكل دعامة الاقتدار البحري، ومخبر يقول أن المضيق لن يفتح حتى حل مشكلات البلاد، وتراجع في حركة المرور إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهرين. بازشكيان يتعهد بإفشال الحرب الاقتصادية، وعراقتشي يؤكد أن الخسائر الأمريكية أكبر من المعلنة، وبيسكوف يقول أن مسألة انسحاب إيران من معاهدة عدم الانتشار قد تبحث على أعلى المستويات. الأمن يعتقل عددا من المحتجين على ترامب خلال تجمع انتخابي في تكساس، والمدعي العام للولاية يقر بأن الحرب مع إيران وأسعار الوقود تسبب متاعب للجمهوريين. في ذكرى الطوفان ومع استمرار المجازر الإسرائيلية، المكتب الإعلامي في غزة يدعو المجتمع الدولي للتدخل لوقف الحرب، وتظاهرات في مختلف العواصم دعما لفلسطين ضد الاحتلال. حزب العمال الكردستاني يعلن سحب جميع قواته من تركيا، وينتقد تقاعس أنقرة بعملية السلام. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع استهداف تجمعات وتحشيدات تابعة للسعودية في معسكر قعوة بمنطقة رأس العارة، إلى جانب استهداف آخر لتجمعات وتحشيدات جنوب باب المندب ومنطقة السقية ورأس العارة، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. كما أعلن سريع استهداف مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي تسبب في تعطيل حركة المطار، مجددا تحذير شركات الطيران العالمية كافة من مغبة استمرارها في تسيير رحلتها في الأجواء السعودية باستثناء أجواء مكة المكرمة والمدينة المنورة. أدى وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن دوي انفجارات قوية في الرياض لم تتضح تفاصيلها حتى الآن، وأفاد دبلوماسيون لوكالة فرانس بريس عن تلقيهم تعليمات بالاحتماء في أماكنهم داخل مقار سفاراتهم في الحي الدبلوماسي بالرياض بعدما دوت انفجارات قوية في أرجاء العاصمة السعودية. ونقلت الوكالة الفرنسية عن سكان في الرياض الأمر نفسه، كما أشار للوكالة أيضا المركز الرئيسي للأعمال في الرياض مركز الملك عبد الله المالي عن إجلاء بعض الشركات موظفيها من المنطقة. وأكد القائم بأعمال وزير الخارجية لحكومة صنعاء عبد الواحد أبو راس للميادين أن اتجاه النظام السعودي نحو المواجهات العسكرية في منطقة باب المندب قد يلقي بظلاله السلبية على حركة الملاحة. وفي حديث للميادين شدد أبو راس على أن أي عسكرة لمنطقة الساحل الغربي ستلحق الضرر بحركة الملاحة الدولية نتيجة أعمال النظام السعودي، وأشار إلى تحميل النظام السعودي كامل المسؤولية بما سيحدث في الساحل الغربي إذا اتجه نحو عسكرة أو العسكرة، وأضاف أن صنعاء ماضية في مسار التصعيد بالتصعيد، وحمل المجتمع الدولي المسؤولية كاملة في حال لم يضغط على النظام السعودي في إيقاف أعماله العسكرية. من جانب آخر، أكدت وزارة الخارجية في صنعاء أن المجتمع الدولي معني بالضغط على السعودية للالتزام بما عليه من استحقاقات للشعب اليمني وفي مقدمتها رفع الحصار وإنهاء العدوان. بيان الوزارة أوضح أن السعودية حولت باب المندب إلى ساحة حرب ما يمثل تهديدا حقيقيا للملاحة البحرية، وأشارت إلى أن المجتمع الدولي يغض الطرف عن ذلك لكونه يصب في مصلحة الأمريكي والإسرائيلي، وشددت الوزارة على تحميل السعودية مسؤولية التصعيد في باب المندب. ميدانيا، نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد من عمليات القوات المسلحة اليمنية في مديريتي المعافر والمواسط بمحافظة تعز وطرد التحشيدات التابعة للسعودية من المحافظة. وجرت السيطرة على أبرز المواقع العسكرية والمنشآت الإدارية، وتضمنت المشاهد اقتحام منزل رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي.
1: المجاهدين يتحركون إلى تطهير مواقع العدو. المجاهدين يقتحمون مواقع العدو يا ربي لك الحمد. المجاهدين يقتحمون مواقع العدو. بعدهم يا رجال بعدهم ما كافر يرفع لهم. المجاهدين مواصلين بعد الأعداء. فوقهم يا رجال فوقهم. هذا مدرع بالعدو شارده يا رجال.
2: بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، ضربة مزدوجة تستهدف إمدادات عسكرية سعودية في معسكر بدر في محيط مقار عدن جنوب اليمن، وفق المتحدث باسم قوات صنعاء، مؤكدا مصرع وإصابة عدد من الضباط السعوديين. رسالة نارية أردفتها صنعاء بتحذير عسكري واضح من استخدام المطار المدني لأغراض عسكرية.
3: الضربات اليوم التي جاءت في مدينة عدن هي ضربات تنم عن قدرة استخباراتية وعسكرية للجيش اليمني والقوات المسلحة، أولا في تحديد هذه التحركات ورصدها، وثانيا في ضربها بدقة عالية.
2: بالتوازي مع استهداف الإمدادات السعودية في عدن، صواريخ ومسيرات يمنية أخرى تضرب مطاري الملك خالد بالرياض وأبها وقاعدة خميس مشيط الجوية وفق المتحدث العسكري، في حين أعلنت السعودية اعتراض صاروخ شمال العاصمة الرياض. ضربات صنعاء امتدت إلى استهداف التحشيدات السعودية في معسكري الدغارير والموسم في جيزان ومعسكر عاكفة في عسير، مخلفة عشرات القتلى والجرحى بينهم سعوديون، إضافة إلى احتراق عدد من مخازن الأسلحة كما قال الناطق باسم قوات صنعاء.
4: نحن نقول اليوم بأن القوات المسلحة اليمنية ستستمر في فرض هذه الكلفة العقابية على العدو السعودي وتستهدف كافة منشآته وبوتيرة أكبر من حجم الوتيرة السابقة وبزخم ناري أكبر.
2: عشرات الضربات الصاروخية والمسيرة أعلن عنها المتحدث العسكري في صنعاء، واتسعت رقعتها من جبهات القتال في تعز والجوف ومأرب ولحج وعدن في الداخل اليمني إلى المعسكرات السعودية الحدودية، فالمطارات والأهداف الحيوية في العمق السعودي قابلها 66 غارة سعودية بالترافق مع استمرار القصف المدفعي والصاروخي السعودي على المناطق الحدودية اليمنية. يرى مراقبون أن صنعاء نجحت في كسر التفوق الجوي ونقل الضغط إلى العمق السعودي في وقت تؤكد فيه القوات المسلحة تثبيت مكاسبها على الأرض وتصديها لمحاولات تقدم فاشلة على أكثر من محور قتال والسيطرة على مناطق جديدة. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين.
0: وللمزيد ينضم إلينا الزميل عبد الله الفرح مدير مكتب الميادين في اليمن. نرحب بك عبد الله. مزيد من التفاصيل الميدانية والوقائع حتى الساعة، خصوصا أنه آخر المعلومات التي ترد تتحدث عن تطورات في مخص الميدان، أيضا مواقف من قبل مسؤولين في حكومة صنعاء وإصرار على المضي بسياسة الحصار بالحصار حتى وصلت إلى الحصار الجوي، وبالتالي كيف يبدو المشهد انطلاقا من كامل هذه المعطيات؟
5: نعم، هناك حتى هذه اللحظات ما يقرب من 15 غارة للطيران السعودي استهدف بها محافظة صعدة وإب وكذلك صنعاء، واستهدف في معظمها الأهداف المدنية كشبكات الاتصال، بالإضافة إلى مواقع مدنية لا صلة لها بالجانب العسكري. وهذا هو ربما طبيعة الأهداف السعودية منذ اندلاع التصعيد الأخير واستهداف مطار العاصمة صنعاء. فحتى الآن ما يقرب من 15 غارة حتى هذه اللحظة استهدفت بها هذه الأعالي المدنية. في محافظة تعز هناك أنباء تتحدث عن سيطرة الجيش اليمني على جبل حبشي، وهو أعلى الجبال الاستراتيجية في محافظة تعز، وهناك سلاسل ممتدة من هذا الجبل. وهناك أنباء تتحدث عن السيطرة الكاملة على هذه السلاسل الجبلية وإحراز تقدم ميداني جديد في محافظة تعز، وليتبقى المدينة وبعض الجبال المحيطة بالمدينة. ربما هناك دعوات من قبل وسطات تقول وتتحدث للتحشيدات التابعة للسعودية هناك بأن عليهم أن يكونوا كما بقية زملائهم في بعض المديريات الذين دخلت على في الوسط الوساطة وسمحت لهم بالخروج والهروب إلى عدن. ولذلك الآن الجيش اليمني ربما قد يعلن خلال الساعات المقبلة تطهير السلسلة الجبلية إلى جانب استهداف التحشيدات التابعة للسعودية في رأس العارة وفي ساحل طبعا فيما يتعلق بساحل لحد والمناطق الممتدة إلى ما يقرب من باب المندب. فهناك استهداف للتحشيدات العسكرية، وهناك استهداف أيضا لمعسكر هناك كان يعتبر نقطة انطلاق لهذه التحشيدات، تم استهدافه أيضا بعدد من الصواريخ البالستية، بالإضافة إلى إسقاط طائرة تركية بريكدار في على أجواء محافظة تعز. ونحن نتحدث الآن عن دخول عمليات لطيران الاستطلاع التركي، ربما أسقطت الطائرات خلال الأشهر والأيام الماضية، ولكن اليوم أيضا أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط هذه الطائرة. فيما يتعلق بالعمليات داخل العمق السعودي، هناك استهداف لبعض المعسكرات بالأمس في جيزان وفي نجران وفي المديريات في المحافظات أو في المناطق الحدودية لليمن، بالإضافة إلى استهداف مطار الملك خالد، والأنباء تتحدث عن توقف المطار إقلاعا وهبوطا حتى الوقت المتأخر من الآن.
0: شكرا جزيلا لك الزميل عبد الله الفرح مدير مكتب الميادين في اليمن. إذن قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، وفي الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، أكد أن اليمنيين قدموا أقصى ما يستطيعونه ولم يتأثر موقفهم بالابتزاز والتهديد.
6: حمل شعبنا على أن يتحرك بأقصى مستوى تحركا غير مسبوق في تاريخه، ولا تجاه أي قضية حتى من قضاياه هو. حجم الحضور الشعبي المليوني في الساحات في كل جمعة معظم تلك المدة الزمنية على مدى عامين وأكثر لا نظير له ولا مثيل له في كل العالم. العمليات البحرية واستهداف الكثير من السفن التي تحمل البضائع للعدو الصهيوني كانت كذلك بأرقام كبيرة. عمليات الاستهداف بالصواريخ والطائرات المسيرة لم تتوقف حتى على مستوى المشاعر الإنسانية. شعبنا العزيز الذي هو كما في الوصف النبوي ألين قلوبا وأرق أفئدة.
0: السيد الحوثي كشف أن السعودية استعانت بضباط إسرائيليين لتنفيذ عمليات تجسس ورصد في أجواء اليمن في فترة من الزمن، وأضاف أن الضباط نقلوا إلى حدود الأراضي السعودية بطائرات أمريكية.
6: كما كانت الإحداثيات فعلا التي اعترفوا بها مطابقة تماما لعمليات القصف من العدو الإسرائيلي ومن العدو الأمريكي في جولتي العدوان التي قام بها على بلدنا. عمل على استضافة ضباط صهاينة في داخل المملكة بإمكاناتهم وعتادهم من أجل تنفيذ عمليات استطلاع مباشرة في أجواء محافظة الصعدة بطائرات لا يمكن إطلاقها من فلسطين المحتلة للاستطلاع فوق أجواء اليمن. قامت طائرة نقل أمريكية بنقل الضباط الصهاينة من قبرص إلى السعودية إلى قواعد ومعسكرات قريبة من الحدود اليمنية، وعملوا منها لزمن في الاستطلاع المباشر. هذه حقائق نمتلك الأدلة عليها.
0: وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية اللواء الركن يوسف المداني الاستعداد لمواجهة أي تصعيد على غزة بأكثر من مرحلة طوفان الأقصى. وفي رسالة تهنئة إلى كتائب القسام بمناسبة الذكرى الثالثة للطوفان، أكد المداني عدم السماح بعودة الحرب والعدوان على قطاع غزة، وجدد تأكيد الجاهزية الكاملة للعودة إلى التصعيد العسكري فورا إذا ما عاد العدو الإسرائيلي إلى محاولة العدوان أو شن الحرب على القطاع. وتوجه إلى القسام بتأكيد الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى النصر وتحرير الأقصى. إلى إيران، حيث أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في اجتماع مع قادة قوى الأمن الداخلي أن إيران ستفشل الحرب الاقتصادية من خلال تقديم الخدمات ومرافقة الشعب، وشدد على تقدير التضحيات والجهود المتواصلة التي يبذلها قادة قوى الأمن الداخلي وعناصرها في حماية أمن البلاد وكيانها. وأشار إلى أن أعداء إيران حاولوا خلال الحرب الأخيرة إغراق البلاد في الفوضى الداخلية، لكن صمود القوات المسلحة والشعب أحبط المخطط وجعل إيران مرفوعة الرأس. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي إن الخدمات البحثية في الكونغرس الأمريكي أقرت في أيار مايو بإسقاط القوات المسلحة الإيرانية 42 طائرة عسكرية أمريكية، مشيرا إلى أن العدد ارتفع إلى الآن إلى 81 طائرة. وفي منشور عبر منصة إكس، تساءل عراقتشي عن سبب رفض القيادة المركزية الأمريكية السماح لعضو في مجلس الشيوخ بتفقد القواعد التي تقول إنها لم تتضرر، وأردف أنه لا يمكن لأمريكا خداع الناس كل الوقت. الخارجية الإيرانية ذكرت أن الوزير عراقتشي قدم خلال اجتماع مع ممثلي مجلس الشورى تقريرا مفصلا عن المباحثات والأنشطة التي أجريت خلال زيارة الوفد الإيراني لنيويورك. ونقلت الخارجية عن الوزير عراقتشي أن طرح خطة تتألف من 7 أيام لإعادة الأمن إلى مضيق هرمز، ولفتت إلى أن الوفد الإيراني عرض شروط إيران واعتباراتها على الوسطاء، وأشارت إلى أنه بات واضحا للجميع أن إيران مثلما هي صلبة ومصممة في الدفاع عن نفسها، فإنها جادة في استخدام أدوات الدبلوماسية لتأمين مصالحها وأمنها الوطنيين. هذا وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن إيران تتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر وسطاء، وأضاف أن الملاحظات والشروط الإيرانية لإنهاء الحرب المفروضة على جميع الجبهات قد جرى توضيحها، وتشمل إعادة الأمن إلى منطقة الخليج ومضيق هرمز، وسيتم تقديم الرد اللازم على مقترحات الطرف الآخر وعن الاتفاق مع سلطنة عمان. وقال بقائي أن الجانبين اتفقا كذلك على الإحداثيات الجغرافية للمسارات الآمنة وكيفية عكس هذا الموضوع على مستوى المرجع الدولي ذي الصلة. أكد مستشار ومساعد قائد الثورة والجمهورية محمد مخبر أنه سيتم اتخاذ أي إجراء يصب في مصلحة البلاد ويسهم في تعزيز اقتدارها، كما أكد أن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تحل قضايا البلاد ومسائلها المختلفة.
7: سنتخذ أي إجراء يصب في مصلحة البلاد ويسهم في تعزيز اقتدارها. هذا لا يعني القول أننا سنقوم بإجراء استباقي أو ردعي. فموقف العدو في الحقيقة هو الذي يحدد مسار استراتيجياتنا. بالتوازي مع التغييرات التي يدخلها العدو على استراتيجياته، نقوم نحن أيضا بتغيير استراتيجياتنا. مضيق هرمز لن يفتح ما لم تحل قضايا البلاد ومسائلها المختلفة.
0: أكد قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أن التكامل بين القوات البحرية للجيش والحرس الثوري يشكل دعامة الاقتدار البحري الإيراني. ولمناسبة يوم القوات البحرية لحرس الثورة، قال الأدميرال شهرام أن القوات البحرية لحرس الثورة أدت خلال سنوات ماضية بحضورها في مياه الخليج دورا مؤثرا في حماية المصالح الوطنية الإيرانية وأمن الممر المائي الاستراتيجي، وأضاف أنها أعطت المسؤولية أهمية مضاعفة خلال الحرب في رمضان ومعركة هرمز عندما تصدى المقاتلون للعدوان الأمريكي الصهيوني. أكد قائد القوات البحرية في حرس الثورة لواء علي عظمائي أن مقاتلي الحرس أثبتوا قدرة إيران على حماية سيادتها في مياه الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان، وأضاف أن النصر لا يتحقق بالسلاح والمعدات وحدها بل بالصبر والثبات والتضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن. للمزيد ينضم إلينا من طهران مفاد الميادين إلى هناك حيدر خليل. نرحب بك حيدر، ونسأل عن إحاطة بشأن الموقف على المستوى السياسي والمواقف التي تخرج عن مسؤولين عسكريين حتى هذه اللحظة من إيران.
8: تحية لك دينا ولجميع المشاهدين. بالفعل هي جملة من التصريحات والمواقف الإيرانية على جميع المستويات السياسية والأمنية والعسكرية. نبدأ بالسياسة، حيث أكد وزير الخارجية عباس عراقشي أنه بصدد يعني تقديم الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية أو على الملاحظات الأمريكية خلال أيام، وهو يتم عبر الوسطاء. هذا ما أكده عراقشي، وأيضا أكده المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي ليل البارحة أن يعني هناك محادثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية عبر وسطاء، وهكذا يتم هكذا تتم المحادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية. هناك أيضا جملة مواقف أكدها المسؤولون العسكريون في إيران، حيث أن هناك جاهزية للرد بسرعة وبقوة على أي اعتداء من قبل إسرائيل أو من قبل القوات الأمريكية في المنطقة. إيران دائما تؤكد جاهزيتها العسكرية، وهي في تطوير دائم لترسانتها العسكرية حتى في ظل هذه الضغوط الاقتصادية الكبيرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن الأخيرة بصدد يعني تطوير دائم لأسلحتها لاستهداف أي عدوان يأتي إلى هذه البلاد. أيضا من جملة المواقف هناك تطمينات من قبل وزارة الاقتصاد أن هذه الخطط التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي لصالح جميع المواطنين وليست بصدد الكشف عنها. هناك خطط سرية تقوم بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمساعدة المواطنين في هذه الظروف الصعبة وفي ظل هذا الحصار الاقتصادي الخانق على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إذن هناك مساران في إيران، المسار الدبلوماسي والمسار العسكري. إذا فشل المسار الدبلوماسي فالمسار العسكري هو الأكثر ترجيحا لأن يكون في الأيام والأسابيع المقبلة. هناك تصريحات تؤكد دائما جاهزية إيران لكلا المسارين. المسار الدبلوماسي جاهزة إيران من أجله، ولكن تقول دائما أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي لم تنفذ هذه الشروط. إيران جاهزة لفتح مضيق هرمز، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية يجب عليها أن تلتزم بالشروط الإيرانية في المبدأ، ومن بعدها يتم الانتقال إلى طاولة المفاوضات من أجل الوصول إلى حل مستدام لأزمة مضيق هرمز. أما من الناحية العسكرية فإيران تؤكد أنها اتبعت استراتيجية جديدة معتمدة على الرد غير المتناسب، على الرد عالي الكلفة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لضرب القواعد الأمريكية في المنطقة ويعني السيطرة على مضيق هرمز. دائما تؤكد إيران أنها تسيطر على هذا المضيق عبر الممرات الآمنة والغير آمنة. الممرات غير الآمنة تقول إيران أن أي سفينة أو أي ناقلة نفط تمر من هذا أو تعبر من هذا الممر هي عرضة للاستهداف وهي في عين الاستهداف الإيراني، ولكن الممرات الآمنة وأيضا كما ذكر المتحدث باسم الخارجية ليل البارحة أن هناك مفاوضات مع عمان وهناك تشاورات يمكن أن يرشح عنها شيء ما في الأيام المقبلة أو الأسابيع المقبلة، ستكون يعني عبر الممرات الآمنة أو الوصول إلى حل مستدام للأمن الإقليمي في هذه المنطقة. إذن هناك مساران في إيران، نحن ننتظر بالفعل تقديم الرد الإيراني على هذه الملاحظات الأمريكية عبر الوسطاء لنرى إذا ما ستؤول إليه الأمور، إن كان تصعيد عسكري أو سنصل إلى حل دبلوماسي في الأسابيع والأيام المقبلة دينا.
0: شكرا جزيلا لك الزميل حيدر خليل مفاد الميادين إلى طهران. أكد رئيس هيئة الأركان المسلحة الإيرانية انتقال جبهة المقاومة من استراتيجية الدفاع إلى الهجوم، فيما أعلن الجيش الإيراني أن البلاد قد تلجأ إلى عمليات استباقية ضد العدو لسلب الخصم زمام المبادرة. أحمد البحراني.
9: منذ 7 أكتوبر تقول طهران أن قواعد المواجهة تغيرت، لكن التغيير وفق قراءتها لم يتوقف عند جبهة المقاومة بل امتد إلى منظومتها العسكرية نفسها، فهي تؤكد أن الحروب الأخيرة فرضت مراجعة في عقيدتها العسكرية، فمن الدفاع والانتظار إلى المبادرة والتحرك قبل الخصم. تتحدث المؤسسة العسكرية الإيرانية عن انتقال بات جزءا من حساباتها الجديدة.
10: طبقنا عقيدتنا الهجومية في الحرب الأخيرة حيث استهدفنا القاعدة الأمريكية في الأردن وقواعد الانفصاليين في إقليم كردستان بهجمات استباقية منعنا فيها العدو من القيام بالمبادرة.
9: وإذا كانت التجربة العسكرية أعادت تعريف مفهوم المبادرة، فإنما بعد الحرب يفتح جبهة أخرى لا تقل أهمية بالنسبة إلى طهران، الداخل. هنا يدخل الاقتصاد والأمن في صلب معادلة الصمود، وهذا ما يضعه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في صدارة الأولويات.
11: الأمريكيون أدركوا أنهم غير قادرين على إلحاق الضرر بإيران بعدوانهم العسكري، لذلك يحاولون التركيز على فرض ضغوط اقتصادية.

0: أشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى أنه إذا ارتأت إيران ضرورة إبلاغ روسيا بقرارها الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، قد يبحث الأمر على أعلى المستويات خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الإيراني مسعود بازشكيان. وأكد ترحيب بلاده بأي محاولات أو جهود من جانب عدد من الدول من شأنها أن تساهم بأي شكل من الأشكال في تسوية النزاع في أوكرانيا، كما نفى وجود أي مسار لتسوية سلمية للوضع حول أوكرانيا حاليا. وفي كلمة له لأفراد حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن، هاجم وزير الحرب الأمريكي ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن الوضع على الحاملة وما تردد عن محاولات بعض بحارتها الانتحار.
1: أنا من وقع على سجل الأوامر مرتين لتمديد خدمته. الرئيس ترامب تابع عملكم منذ البداية لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، وهو أمر لن تحصل عليه أبدا. لقد حاول بعض الإعلاميين تحويل حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن إلى رمز للخلل الوظيفي أو رمز لتدني للروح المعنوية أو رمز لفشل المهمة، لكن ما أراه هنا يؤكد لي أن الأمر عكس ذلك.
0: قال مسؤول في البيت الأبيض الميادين أن القائد العام للقوات المسلحة الأمريكية يمتلك جميع الخيارات في أي وقت. هذا الكلام للمسؤول الأمريكي يأتي تعليقا على تقرير ذا أتلانتيك بشأن طلب البيت الأبيض من البنتاغون إعداد خيارات لاستهداف مواقع إيرانية قبل الانتخابات النصفية. أكد أن الرئيس يمسك بكل الأوراق وسيتخذ ما يصب في مصلحة الولايات المتحدة. ترامب قال أن الصراع مع إيران سيحل قريبا وطهران لم تعد تشكل تهديدا نوويا لواشنطن، فيما أضاف في مقابلة مع قناة سي بي اس أوستن أن حصول إيران على أسلحة نووية كان سيشكل تهديدا بشن هجمات صاروخية على مدن أمريكية كبرى. في ولاية تكساس الأمريكية، وبينما كان يسعى الرئيس الأمريكي إلى حشد الناخبين لدعم مرشح مجلس الشيوخ كين باكستون، عطلت سلسلة الاحتجاجات تجمعه الانتخابي في سان أنطونيو. المحتجون قاطعوا كلمة ترامب مرارا، فيما اقتادت الشرطة بعضهم بعيدا عن المكان وأطلق الحشد صيحات الاستهجان. الاحتجاجات سلطت الضوء على الصعوبات التي يواجهها الحزب الجمهوري في تكساس خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة الشهر المقبل. وتعد تكساس أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان، التي يعد الحزب الجمهوري فيها مهيمنا بصورة موثوقة، إلا أنه مع بقاء أقل من شهر على الانتخابات تهدد معدلات التأييد المنخفضة لترامب والحرب على إيران والارتفاع الحاد في أسعار الوقود الجمهوريين في جميع الولايات تقريبا.
2: بفضل دعمكم وبعد 27 يوما من الآن سنكتسح الديمقراطي الشيوعي جيمس تلافليكو وسنلحق به هزيمة ساحقة في صناديق الاقتراع. سنعيد انتخاب كين باكستون وهو ربما يكون أعظم نائب عام في الولايات المتحدة، بل أعتقد أنه على الأرجح أعظم نائب عام في تاريخ ولاية تكساس، فهو رجل قوي ووقف معنا دائما، ولذا أود أن أتوجه إليه بالشكر، فهو شخصية رائعة.
0: المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ كين باكستون وفي تسجيل صوتي مسرب قال أن ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن حرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران يضر بحزبه قبيل انتخابات التجديد النصفي.
2: إنها الحرب وأسعار الغاز والديزل، حيث يبلغ سعر جالون الديزل 6 دولارات. أعني أن هذا الأمر يضخ الأموال في عدد كبير من الشاحنات من خلال الديزل ويؤثر نوعا ما على صناديق التقاعد. لذلك أقول أن هذه على الأرجح هي أكبر مشكلة، ثم بالطبع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وكل شيء آخر، فكل هذه أمور لا نتحكم بها، ولذلك فهي أكبر مشكلة لدينا. وأعتقد أن هذا هو السبب في أننا نواجه صعوبة في الأرقام، أن الكثير من العوامل في السباق الفيدرالي خارجة عن سيطرتنا. أنا لا أتخذ القرارات ولا أعرف ما الذي يقف وراء بعض هذه القرارات.
0: إلى قطاع غزة، حيث وقعت عدة إصابات جراء غارة من مسيرات إسرائيلية شمال غرب المدينة غزة ونفع

0: خاض جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف ضخمة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وأطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة جنوب مدينة خان يونس باتجاه مدرسة وخيام تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع. كذلك قصفت مدفعية الاحتلال شرق مدينة غزة. أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وحمل الاحتلال والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. كما طالب المحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن بالانتقال من الإدانات إلى إجراءات ملزمة لوقف الحرب ومحاسبة قادة الاحتلال، ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط لفتح جميع المعابر بشكل فوري ودائم وإدخال المساعدات والوقود ومواد الإيواء والإعمار والمعدات اللازمة للعمل الإنساني، إلى جانب السماح العاجل بسفر الجرحى والمرضى لتلقي العلاج وإنقاذ حياتهم. ودعما لغزة تجمع متظاهرون خارج مبنى بلدية نيويورك. المتظاهرون ارتدوا الكوفية الفلسطينية وحملوا لافتات ورددوا هتافات مثل فلسطين حرة، كما طالبوا المؤسسات بالكشف عن استثماراتها وسحبها من إسرائيل. ودعا عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني إلى إنهاء تواطئ الحكومة الأمريكية مع إسرائيل من خلال استمرار إرسال الأسلحة إليها. فضت الشرطة الألمانية بالقوة مظاهرة داعمة لفلسطين في العاصمة برلين بعد مشاركة أكثر من 1000 شخص في احتجاجات تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة وتنتقد الدعم الألماني لإسرائيل. وبعد توقيف المسيرة مؤقتا في شارع سكالتزرس، تدخلت الشرطة وأوقفت عددا كبيرا من المتظاهرين ومنعت استكمال المسيرة قبل إنهائها بداعي تعرض السلام العام لخطر جسيم. وطلبت الشرطة المشاركين بمغادرة المكان وأوقفت من رفضوا الامتثال. شهدت العاصمة التونسية مسيرة شعبية بمناسبة الذكرى الثالثة لملحمة طوفان الأقصى، رفع خلالها المشاركون شعارات داعمة لكل جبهات المقاومة مستذكرين المعاني الكبرى لعملية الطوفان التي فضحت الجرائم الإسرائيلية. وشهدت مدن تونسية فعاليات فكرية وتضامنية. مراد الدلنسي.
1: 7 أكتوبر يا ماجيل على دربك لن نحيد.
2: الشعارات المرفوعة خلال مسيرة إحياء الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى جمعت بين تأكيد الأهمية الاستراتيجية لهذه الملحمة الفلسطينية ودعم صمود بقية الجبهات في لبنان وإيران واليمن، حيث دعا المشاركون إلى استخلاص العبر والمعاني الحضارية والتاريخية لهذا الحدث.
3: دروس من طوفان الأقصى تعلمنا الحقيقة، تعلمنا معنى الكرامة، تعلمنا معنى أنه العربي ما هوش درجة ثانية، العربي هو إنسان، هو تاريخ، هو حضارة، هو حق، هو حرية.
4: الطوفان كما قلنا أحيا القضية، وكذلك هو وعرف العالم بجريمة الكيان الصهيوني، فهو كيان عدواني وكيان عنصري وكيان هو معادي للإنسانية.
2: فملحمة 7 أكتوبر وما رافقها من إجرام إسرائيلي وصمود فلسطيني عرت الكيان المحتل ولا سيما أمام الشعوب الغربية، وأعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة من جديد بعد محاولات الطمس وكي الوعي لدى الأجيال الجديدة. إضافة إلى مسيرة العاصمة، شهدت مدن تونسية أخرى كمدينة بنزرت تحركات رمزية لإحياء الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، حيث تم التأكيد على مواصلة دعم الجبهات المقاومة في مواجهة العدوان الأمريكي والإسرائيلي. فقد شهدت مدن كصفاقس وجندوب ندوات فكرية حول الطوفان، وفي بنزرت شمالي البلاد أكد المشاركون في الخيمة التضامنية بهذه المناسبة تشبثهم بالمقاومة بكل أشكالها.
5: لا خيار لنا إلا المقاومة وتحرير القدس، كامل القدس، هذه هي غايتنا وهذه هي رسالة لرجال فلسطين.
1: علاش اخواتنا في غزة تموت؟
2: مراد الدلنسي، تونس، الميادين.
6: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.

0: هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطع سطع سطع. فكانت للإعلام بريقة،
1: كانت للإعلام بريقة،
0: تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها،
1: في سمائها.
0: إنها
1: صوت الحق،
0: إذاعة التوحيد الإسلامي،
1: تألق
0: في سماء الإعلام الهادف.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
0: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: عودة بكم الآن،
3: عودة بكم الآن
2: لمتابعة برامجنا،
3: لمتابعة برامجنا.
4: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا المارد أن يخرج من قلقوبه من بعد
0: دقيقة. معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية، يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، وهذه حلقة جديدة من عبر الأثير. في نازلة فقهية مؤثرة واجهت إحدى العائلات، وصلتني رسالة جاء فيها امرأة أصيبت بمرض السرطان. قام أحد أبنائها بجمع حملة تبرعات من الأقارب والمعارف لتغطية تكاليف العلاج. توفيت الأم رحمها الله قبل استخدام المبلغ. قام الابن بالتبرع بالمبلغ كاملا لدفع الأقساط الجامعية لشاب فقير كانت الأم تدعمه في حياتها، وذلك بنية الصدقة الجارية عن الأم. طبعا هذا من دون أن يستأذن إخوته أو بقية الورثة إلا بعد إنفاق المال، لم يخبرهم إلا بعد إنفاق المال. السؤال، ما هو الحكم الشرعي في هذا التصرف؟ هل هذا المال يعتبر تركة يتقاسمها الورثة أم يرجع للمتبرعين؟ ما الذي يجب على هذا الابن فعله الآن لتبرئة ذمته أمام الله عز وجل؟ أولا، الأصل في أموال التبرعات المشروطة بغرض معين كما هو الحال هنا العلاج، الأصل أن يستأذن المتبرعون في حال عدم استخدام المال في الغرض المحدد أو يرد إليهم. نستأذنهم في أننا سنضع هذا المال في موضع آخر، لكن القاعدة الفقهية تقول العادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، والعرف المستقر في مجتمعاتنا أن المتبرع إذا دفع مالا لمريض فإنه يخرجه خروجا تاما عن ملكه للمريض، ولا ينتظر، عادة هذا يحدث، لا ينتظر استرداد ما تبقى منه بعد الشفاء أو الوفاة. بناء على هذا العرف يصبح مبلغ التبرعات ملكا تاما للوالدة في حياتها، لكن بمجرد وفاتها ينتقل هذا المال تلقائيا ليصبح جزءا من تركتها وحقا خالصا لجميع الورثة، ولا يعتبر مالا سائبا ولا يجوز التفرد بالتصرف فيه. ثانيا، هنا نسأل عن حكم التبرع بالمال كصدقة جارية من دون إذن الإخوة أو بقية الورثة. طبعا التبرع بالمال للطالب الجامعي، أقول أيها الإخوة، رغم نبل مقصد هذا الفعل ورغم وجود نية طيبة، هو تصرف في مال مشترك بين الورثة من دون إذنهم. طبعا هذا يعرف في الفقه بتصرف الفضولي، لا يحق له أن تصرف وتصرف، هو تصرف غير جائز شرعا موقوف على إجازة بقية الورثة أو بقية الإخوة، لأنك بتبرعك هذا تصدقت بمالهم لا بمالك الشخصي. ثالثا، ما يجب فعله الآن لتبرئة الذمة أمام الله عز وجل؟ أقول من حق الورثة أن يعلموا أين ذهب مالهم، وهنا وحرصا على إحقاق الحق من دون مشاكل يمكن استعطافهم بأن المال تم صرفه لدعم الطالب الجامعي تحقيقا لرغبة الوالدة في حياتها وبنية الصدقة الجارية عن روحها. الهدف من هذا الاستعطاف أيها السادة عدم التخاصم بين الإخوة أو الورثة، وتحقيق المسامحة بأن يطلب منهم إجازة ما فعل من إنفاق المال تطيبا لروح الوالدة، فإذا وافقوا وسامحوا وطابت نفوسهم نفذت الصدقة وبورك فيها، ولهم جميعا الأجر والثواب، وتبرأ ذمة من تصرف في هذا المال حتما. إذا رفض الورثة أو أحد الورثة إذا رفض هذا التصرف أو كان بينهم قاصرون يحتاجون للمال، فاعلم أن من حقهم الشرعي المطالبة بنصيبهم. في هذه الحال يجب عليك أيها الأخ الذي تصرفت في مالهم من دون إذن، يجب عليك تعويضهم ودفع نصيبهم الشرعي من مالك الخاص ليوزع عليهم، لأنك تسببت في إنفاق مالهم من دون إذن. هنا تتحول الصدقة السابقة كاملة في هذه الحالة كصدقة جارية خاصة بك أنت، لأنك من غرمت ثمنها. مثل هذا يقال في كلفة الجنازة ولوازم العزاء، يعني لا يجوز لأحد الورثة أن يدفع تكاليف الجنازة والعزاء من مال المتوفى من دون إذن الورثة. لماذا؟ لأن المال ينتقل إليهم بمجرد الوفاة. تكاليف العزاء تتفاوت، قد تضيق وقد يتوسع فيها كثيرا، وهذه من المسائل التي ينصح أن يكون أهل البيت على وفاق فيما لو حدثت فجأة. والعرف العام الذي عليه كثير من المجتمعات أن تكاليف الجنازة والعزاء من مال المتوفى برضا الورثة، وإن كان المتوفى فقيرا وجب على ورثته تحمل تكاليف الجنازة والعزاء ومشاكل ذلك، فالغنم بالغرم. ختاما يا كرام، النية الطيبة لا تبيح التصرف في حقوق الآخرين، وأموال التركة بعد الموت تصبح حقا لكل الورثة، ولا يجوز الاستفراد بها ولو في أبواب الخير والصدقات. فإن أردتم الصدقة عن ميتكم من تركته فاجعلوا ذلك برضا الورثة، لتجتمع القلوب على البر وتبرأ الذمم. لا تنسوا أن تشاركوا هذه الأحكام مع عائلاتكم لتعم الفائدة والوعي. أسئلة جديدة وأحكام شرعية أخرى نجيب عنها سوية في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا

اردم خبي ذنبي ما تفضحنيش يوم القيامة. طب الرحمة هي عدم العذاب أصلا. طب العفو إنه ما يبقاش الذنب بتاعك سايب أثر في سجلاتك يوم القيامة. ولذلك أنت لو زعلان من واحد يقولك إيه اعفو عني وتقول له عفيت، يقولك إيه يعني خلاص يعني إحنا خلصين ما عرفش إيه، آه خلصين ما فيش أي حاجة شائبة صافية لبن زي ما بيقولوا كده، ما فيش تلوث في النفس، ما فيش تلوث ولا شائبة، شيء لا تشوبه شائبة. إذن العفو هو الستر، المغفرة الرحمة عدم العذاب. طيب الرحمة عدم العذاب، يبقى وقل رب اغفر وارحم، شوف الفرق بين الاثنين، وأنت خير الراحمين. يبقى المغفرة هي الستر والرحمة عدم العذاب. الكلام ده أقدر أدعي للميت بتاعي؟ طالما ميت على التوحيد تستطيع أن تدعو له بهذا الدعاء الجميل، الدعاء الذي أوصى به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان بيدعي يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغائبنا وحاضرنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذا الدعاء الذي يدعو به للمتوفى، والمتوفى يكون في أمس الحاجة إليه. أنا عاوز أقول لكم نحن سنموت وسنكون في حاجة لهذا الدعاء، وإذا كان الجزاء من جنس العمل فإذا أكثرت بهذا الدعاء لموتاك سيأتي من بعدك من يقومون بالدعاء لي ولك. هيا أمنوا معي عسى أن تكون ساعة إجابة.

اللهم أمين يا رب، اللهم أمين. شوفوا الدعاء لما بيكون فيه توفيق من الله سبحانه وتعالى، عندما تقف أمام المقابر ناس كتيرة جدا بتسأل ندعي للمتوفى نقول له إيه، ناس بتعجز عن الدعاء، وبالتالي المتوفى لا يستفيد، المتوفى لا يستفيد من التعديد عليه أو من البكاء عليه أو من اللطم أو من النياحة أو من الكلام الذي لا يفيد. الناس دلوقتي بتروح المقابر إلا من رحم ربك بيقولوا كلام يعني لا يجوز أن يقوله إنسان، لا يجوز أن يتفوه به إنسان، لابد أن يلتزم الإنسان أمام المقابر بحالة من حالات الاستحضار والخشوع. الأئمة كانوا كده، الأئمة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا في حالة استحضار لهذا الدعاء واستحضار لهذا الخشوع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف أمام المقابر يصمت فيصمتون، ثم يدعو الله عز وجل فيؤمنون، ويعلم الصحابة كيف يقومون بالدعاء للمتوفى. الدعاء اللي انت بتدعوه ده بقى بينزل على المتوفى بردا وسلاما ورحمة ومغفرة. ويوعى تفتكر ان المتوفى ما بقاش سامع اللي في الحياة، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يعني حتى يسمع خشاشا نعالكم، يعني بيبقى سامع حركة الناس وهي ماشية وترك القبر، وتيجي الملائكة وهما منكر ونكير، وهما ملكان مسؤولان عن سؤال القبر. خدوا بالكم في حاجة اسمها سؤال القبر وفي حاجة اسمها حساب الآخرة. سؤال القبر غير حساب الآخرة، سؤال القبر دوت أمر بيسأل عن ربي.

وعن دينه وعن النبي الذي بعث إليه. إنما حساب الآخرة ده حساب الآخرة بيكون عن الأعمال والأقوال والأفعال، وده ميت، دوت سكير، ده زاني، ده شارب خمر، ده مصلي، ده تقي، ده ساجد، ده عقل والديه، ده برب والديه. يعني التقسيمة يوم القيامة بتكون كبيرة جدا لا حصر له. أنا عاوز أقول إن الحالة التي يكون فيها المتوفى ما بتكونش هي انتهاء عن الحياة، لا، ده انتقال إلى صورة أخرى من صور الحياة. خدوا بالكم يا جماعة، احنا بنعيش في أربع مراحل في الحياة. المرحلة الأولى هي مرحلة اسمها عالم الذر. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. المرحلة الثانية كانت المرحلة الذر ديت الأرواح قبل ما يخلق الأجساد، والمرحلة الثانية خلق الأجساد ووضع فيها الأرواح اللي هي الحياة الدنيا اللي احنا فيها دلوقتي. المرحلة الثالثة اللي هي الانتقال إلى عالم اسمه عالم البرزخ بعد ما نموت. عالم البرزخ يعني الحاجز أو الفاصل أو الحاجز بين الشيء والشيء. قال تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يعني حاجز بينهما لا يبغيان. المرحلة الرابعة اللي هي الأخيرة اللي هي مرحلة الآخرة. بعض الناس بيخلطوا في المفاهيم، ما بيعرفوش الفارق بينها، فبيفتكروا ان القبر هو المرحلة الأخيرة. ولذلك لما بيجوا يدفنوا واحد يقولك، تسمع بعض المذيعين يقولك ايه، وانتقل البطل فلان او انتقل فلان الى مثواه الأخير. لا، هو مش الى مثواه الأخير، الى مثواه قبل الأخير. ليه بقى؟ لان حتى ربنا مسميها مكان زيارة مش مكان إقامة. شوف ربنا بيقول: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ما قالش حتى سكنتم المقابر. لو قال حتى سكنتم المقابر يبقى معنى ذلك ان الميت هيخرج يدخل قبر، مش هيخرج للآخرة ابدا باي حال من الاحوال. عموما انا عاوز اقول لك انه دي مرحله مؤقته، ترانزيت يعني زي ما بيقولوا كده في لغه السياحه والطيران، يعني مؤقتا، وبعد كده بتنتقل الى المرحله الاخيره اللي هي المرحله الاخيره، إما إلى جنة وإما إلى نار. جعلني الله وإياكم من أهل الجنة يا رب العالمين ونجانا من النار. الميت هنا في الحالة البرزخية دي بقى محتاج إيه؟ محتاج تحسين مجموع، محتاج لجنة رأفة، محتاج واحد يساعده على تخطي الأزمة في سؤال القبر اللي بعض الناس بينكروه ويقول لك إيه، أصل القبر ومش القبر، وأصل ما فيش الشجاع الأقرع. لا، في الشجاع الأقرع، والشجاع الأقرع دوت مش اللي مالوش شعر، يعني واحد ربنا رزقه شوية جهل نادرين بيتريع على الأحاديث اللي وارد فيها الشجاع الأقرع، يقولك ما فيش شجاع أقرع وشعر. والغريب أنه يعمل يعني أستاذا جامعيا، يعني فأنا تعجب أن الرجل مش عارف معاني الكلمات. الأقرع ملهاش علاقة بالرأس، الأقرع يعني الذي يقرع القلوب، الذي يقرع القلوب. إحنا بنقول من يقرع الباب، من يقرع الباب، يبقى بشتي بالواقف على الباب بيخبط بقوله يقرع؟ لا، من يقرع الباب مين اللي بيخبط الباب؟ عشان كده بنقول قرع الطبول. فثعبان مخيف ده المسلطه على مين؟ على مانع الزكاه. انت وبعدين كل الناس يقول لك لا ما تخوفناش من عذاب القبر. حاضر يا سيدي، مش هنخوفك، بس ليه ما تجتهدش زي الطالب يقول لك ما تخوفنيش من السقوط؟ مش هخوفك من السقوط واجتهد، انما الطالب يقول لك ما تخوفنيش من السقوط وعمال يلعب في الشارع، ما تخوفنيش من السقوط اخر السنه وعمال يلعب في الشارع، ما تخوفنيش من السقوط اخر السنه وعمال يطوح في الكتب بتاعت المدرسه ويهمل في واجباته المدرسيه. لا، هخوفك من السقوط، طالما انت مهمل يبقى خوفك من السقوط. مين اللي حقه علينا ان احنا ما نخوفوش؟ اللي هو الناس اللي عندها دم، اللي هي ما بتخافش الا من الله سبحانه وتعالى. فأقم الصلاة لذكري، دخلت على العبادة، دخلت على الطاعة من غير ما تتأخر. يبقى بعض الناس يستحق انك تخوفه، وبعض الناس زيكم عنده احساس. سيذكر من يخشى. ربنا بيقول في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: وتعيها اذن واعية. ربنا بيقول عن القرآن نفسه: هدى للمتقين، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين؟ للمتقين. إنما اللي مش متقي عمره ما هينتفع بالقرآن. ربنا اشترط قبل الانتفاع بالذكر إنك تكون مؤمن. علشان كده لاحظوا من الآية الكريمة، وربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى لو فهمت هذا المعنى تقدر تفهم معنى الذكر، وانه الدعاء للمتوفى هو دعاء لواحد كان من اهل الذكر في الدنيا، وانت تساعده على اجتياز محنتي. هذا السؤال بخير وسلام. ميتينكم محتاجينكم بايه؟ بدعائكم، بصلاحكم، باتجاهكم الى الله سبحانه وتعالى، ان ربنا يلقنهم حجتهم ويبدد غربتهم
ويوسع مدخلهم وينور قبورهم ويغفر لذنوبهم ويستر عيوبهم ويرحمهم برحمته ويعافيهم بمعافاته ويجود عليهم بجوده ويغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد وينقيهم من الذنوب والخطايا والأثام كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس. يا رب ارحم أبوينا وارحم آباءنا وأمهاتنا ومن له حق علينا، واغفر لهم بمغفرتك وجودك يا أكرم الأكرمين. وإلى هذا الدعاء والتأمين

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم بتحية الإسلام نحييكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع أن نبحر في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نتفيأ ظلال هذه الأمثال مع فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، اليوم الآية مثل ضربه الله تعالى في القرآن، وهذا المثل حتى المشركون في مكة قالوا: ما شأن هذا المثل؟ لماذا يضربه الله تعالى؟ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ لو مشينا معهم قليلا، ماذا أراد الله بهذا المثل، ولماذا يضرب المثل بالبعوضة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
0: صلى الله عليه وسلم.
1: الله عز وجل يقول: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. معنى ذلك أن الآيات هي القنوات الوحيدة السالكة لمعرفة الله. آياته أنواع ثلاث: آيات كونية خلقه، وآيات تكوينية أفعاله، آيات قرآنية كلامه. الآيات الكونية موقف الإنسان وقد فرض عليه التفكر، تفكر ساعة خير من أن تعبد الله 60 عاما، لأن هذا التفكر يضعك وجها لوجه أمام عظمة الله. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. تحت كلمة عظيم ضع 5 خطوط. إبليس آمن بالله، قال له ربي فبعزتك، وهو إبليس اللعين
0: وكان من الكافرين.
1: فالبطولة أن تؤمن بالله العظيم، ولن تؤمن بالله العظيم إلا إذا حملك هذا الإيمان على أن تستقيم على أمره. فأي إيمان لا يحملك على طاعة الله لا قيمة له ولا وزن له في الآخرة. والدليل فرعون، أكبر طاغية في العالم، عندما أدركه الغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. فالبطولة أن تؤمن بالله العظيم، وأن تؤمن قبل فوات الأوان، لا بد من هذين الشرطين. فالله عز وجل خلق الفيل 150 طن، يعني 50 طن لحم وعظم ودهن، و90 برميل زيت،
0: شيء في الحوت. الحوت الأزرق.
1: نعم. الحوت شيء كبير جدا، 150 طن الحوت، و50 طن زيت، 90 برميل زيت، 50 طن لحم، 50 طن دهن، 50 طن عظم. لكن في أشياء دقيقة جدا بعوضة، يعني أحقر شيء بحياة إنسان بعوضة. إذا كان قتل بعوضة هل يستغفر؟
0: لا يشعر بشيء
1: أبدا. بعوضة،
0: لو أن الدنيا تعدل عند الله،
1: لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. هي البعوضة شيء لا يصدق، لها 100 عين، 100 عين، و48 سنا.
0: الله.
1: هذه البعوضة لها مخالب، إن وقفت على سطح خشن تستخدم مخالبها، ولها محاجم مبنية على الضغط، وإن سقطت على سطح ناعم
0: تستخدم المحاجم.
1: محاجمها عندك، تعلق شيء على سيراميك، في
0: يعني مطاط،
1: أداة تعليق مطاط على تفريغ الهواء. نعم. فعندها مخالب إن وقفت على سطح خشن، ومحاجم إن وقفت على سطح أملس، مع جهاز رادار ترى حاجتها بالحرارة، اسمه جهاز استقبال حراري. جهاز استقبال حراري،
0: ترى الإنسان النائم،
1: يعني غرفة كبيرة دنيا وقت الشتاء، النائم 37 حرارته، لا ترى إلا النائم.
0: هدفها؟
1: أنه حرارته 37، جهاز استقبال حراري. دم الإنسان كما يقال كطرفة سمج،
0: نعم،
1: عنده جهاز تميع للدم بتميعه، وجهاز تخدير حتى ما يقتله. شو بصير؟ تلدعه، يتألم، يضربها، تكون في السقف هي.
0: نعم.
1: في كان تخدير مع جهاز تميع للدم، جهاز تخدير، جهاز تحليل. ما كل دم بناسبة. يناموا أخواني على سرير، الأول يستيقظ وقد ملئ بلسع البعوض، الثاني ما في شيء، مع جهاز تحليل دم. ما كل دم بناسبة، مع جهاز تخدير، مع جهاز تميع، مع جهاز رادار. إلى مخالب، إلى محاجم. 100 عين، 48 سن. والذي يلفت النظر أخيرا، قال: فما فوقها؟ فوق البعوضة كائن آخر قد لا يرى بالعين، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أنا إيماني ما لم تعظم ربك تعظيما حقيقيا، والدليل إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. والتعظيم يأتي من التفكر، التفكر يضعك وجها لوجه أمام عظمة الله. الإيمان الذي لا يحمل صاحبه على طاعة الله لا قيمة منه إطلاقا، أو لا يثمر. نعم، الكلمة دقيقة. والآيات كوني شمس والقمر والنجوم والمجرات، وتكوينية أفعاله، قرآنية كلامه.
0: نتابع في كلامه جل جلاله. نعم. قال: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. يعني يوم أنزلت هذه الآية سيدي ما كان هذه المعلومات موجودة.
1: هذه الكلمة متداولة مئات ألوف المرات بكل بلد كل يوم.
0: نعم.
1: الحق هو الله، الحق الشيء الثابت والهادف. يعني إنشاء جامعة حق، لتخريج جيل مؤمن يملك خبرات عالية جدا يقود أمته. والسرك باطل، أسبوعين. نعم. ألعب بالهوانية فقط،
0: انتهى دوره.
1: فالحق الشيء الثابت والهادف، والباطل الشيء العابس والزائل.
0: والزائل.
1: الحق الشيء الثابت والهادف، والباطل الشيء الزائل والعابس.
0: عابس يعني ليس له هدف سيدي.
1: ما في هدف.
0: دون هدف، عبث.
1: إذا واحد سهر لساعة 3 يلعب طاولة، شيش بيش،
0: باطل.
1: شو صار يعني؟ طيب واحد استلقى بالحمام بماء ساخن 5 ساعات، بيصير طبيب؟
0: مستحيل.
1: بيصير مهندس؟ الاستمتاع سهل،
0: فكيف إذا كان بالمحرمات؟
1: بس ما له أثر مستقبلي. نعم. التنعم بالدنيا ما له أثر مستقبلي. لذلك ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، لبست فأبليت، تصدقت فأبقيت.
0: نعم.
1: الطعام مستهلك، واللباس مستهلك، والذي يبقى العمل الصالح. وسمي صالحا لأنه يصلح للعرض على الله. ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا. فالتفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريق إلى الله، وأوسع باب ندخل منه على الله.
0: هذا مثل سيدي. نعم. الله تعالى يقول في ختام الآية: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. المثل نفسه.
1: نعم.
0: يهدى به أناس ويضل
1: يعني
0: به أناس.
1: واحد استاج جامعة.
0: نعم.
1: وعطى درس عن البعوضة، ما خطر في باله الخالق إطلاق.
0: معلومات علمية.
1: معلومات علمية. فلذلك النقطة الدقيقة، إذا ما في انعكاس لهذا العلم، استقامة، تعظيم لله، خوف منه، طمع برضوانه، عمل صالح، خدمة عباده، استقامته، ما استفاد من هذا العلم؟ هذا النبي استعاذ من علم لا ينفع.
0: نعم.
1: ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع.
0: نعم.
1: والإنسان بحاجة إلى ركعتين والساعة الثانية بالليل ودمعتين.
0: ركعتان مع دمعتان.
1: ركعتين مع دمعتين.
0: ساعتين.
1: نعم. ساعتين.
0: سيدي، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. كنتم تقولون مثل هذه الكاميرات القديمة اللي كان لها يعني فيلم، فإذا كان غير الفيلم غير موجود،
1: يعني آلة كان قديمة بوكس اسمها.
0: نعم.
1: في فيلم، لو الآلة ما فيها فيلم
0: التقط المشاهد
1: والتقط أجمل منظر، ما في شيء
0: لم ينعكس،
1: هو صدقك بالطلب الحق والفيلم.
0: نعم.
1: يعني ما في علماء فيزياء ورياضيات وفلك معهم معلومات مذهلة بس ما أمنوا.
0: نعم.
1: إلا أنه أينشتاين حتى أكون دقيق أكبر عالم فيزيائي قال كل إنسان لا يرى في هذا الكون قوة هي أقوى ما تكون، رحيمة هي أرحم ما تكون، عليمة هي أعلم ما تكون، هو إنسان حي ولكنه ميت.
0: نعم.
1: كلمة مرة ثانية بعيدة، كل إنسان لا يرى في هذا الكون قوة هي أقوى ما تكون، رحيمة هي أرحم ما تكون، حكيمة هي أحكم ما تكون، هو إنسان حي ولكنه ميت.
0: نعم. وما يضل به إلى الفاسقين. نعم. المنحرف لا ينتفع بهذه. نعم. الأمثال العظيمة. بارك الله فيكم.
1: المنتفع قالت ما فيها فيلم
0: من غير فيلم، يلتقط المشاهد دون أن تنتقل. نعم. تعظيما وحبا لخالقه. جزاكم الله خيرا إخوتي الأكارم. لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بحضوركم وطاب بلقاء شيخنا جزاه الله عنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما على خير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للبارد أن يخرج من قلقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
4: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
5: على شفا جرف هارم.
4: على شفا جرف هارم.
5: على شفا جرف هارم.
4: مع الأستاذ أحمد بركات.
5: مع الأستاذ أحمد بركات.
6: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نتناول في هذه الحلقة من برنامج على شفا جرف هار، نتناول الكبيرة الكبر. والكبر هو شعور خادع بالعظمة والتجبر والترفع عن العباد وعدم قبول الحق. هو الاستعلاء على الناس والترفع عليهم، وكل ذلك مصحوب باحتقارهم وازدرائهم والاستخفاف بهم. ومنه ألا يعترف الإنسان بخطئه، وأن يحتقر الآخرين ويزدريهم، وأن ينكر الحق ولا يقبله إذا جاء عن طريقهم. فالكبر كبيرة من الكبائر. إذن يقول الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. ومعنى بطر الحق الاستنكاف عن قبوله ورده والنظر إليه بعين الاستصغار، وذلك للترفع والتعاظم. ومعنى غمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.
4: كنا وإياكم مع برنامج
5: على شفا جرف هارم.
4: على شفا جرف هارم.
5: على شفا جرف هارم.
4: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات.
5: الأستاذ أحمد بركات.
4: قدمناه لكم من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
7: صراع النفس بين نداء الهوى ودعاء الهدى، وهي تحاول السمو والارتقاء في معارج السماء.

0: قرآن يتلى
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: سنة تشرح
2: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
0: أنشودة نترنم بها مديح تطيب له النفوس
3: هذا القوسين يا حبيبي يا محمد
0: نغم صاف عبر الأثير
4: نغم صاف عبر الأثير
0: نغم صاف باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
5: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
5: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
5: إذاعة التوحيد
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة وقتا طيبا نرجوه لكم
6: فزع الأخوة لما حدث من تلك الحية الصغيرة وحاولوا الهروب حتى نجوا جميعا وعادوا ليكملوا رحلتهم وأثناء سيرهم مروا على أرض جرداء
7: انظروا يا إخوتي جمل سمين وسط هذه الأرض الجرداء
8: عجبا لهذا الأمر
9: لا تتوقفوا هيا لنكمل السير فقد أوشكت الشمس على الغروب
8: عجبا لما أرى لا أكاد أصدق
10: كيف لهذا الجمل أن يصير هزيلا ضعيفا هكذا وسط هذا الوادي الأخضر الذي يفترشه العشب
11: يبدو أننا لن نتوقف عن الدهشة طوال رحلتنا هذه
6: وصار الأخوة إلى الكهف ودخلوا ليستريحوا من عناء رحلتهم التي ما بقي منها الكثير ومرت الليلة هادئة حتى استيقظوا على صوت أخيهم الأصغر مع بداية الفجر
12: يا الله ما هذا؟
11: ماذا ترون يثير دهشتكم لهذه الدرجة؟ ها؟
12: لا أكاد أصدق إنني أحلم بالتأكيد نحن داخل حلم الآن
8: يا للعجب ما هذا؟ وأي نوع من الطيور يكون هذا الطائر؟
13: إنه يتنقل بين سدرتين وما أن يهبط على واحدة حتى تخضر وتصير الأخرى يابسة
9: لا أظن أنه بإمكاننا تفسير ما رأينا من عجائب في رحلتنا هذه
6: وواصل الإخوة السير وهم في حيرة من أمرهم حتى وصلوا القرية التي فيها القاضي فسألوا عن منزله
9: السلام عليكم أيها القاضي
14: وعليكم السلام يا أبنائي ولكني لست القاضي هو أخي الأكبر ويسكن في هذا المنزل
15: أخوك الأكبر؟ حسنا أقصد شكرا يا سيدي
13: السلام عليكم
14: وعليكم السلام
15: هل رأيتم هذا الشيخ المسن؟ هو الأخ الأصغر للقاضي فما بالكم بحال القاضي؟
11: لقد أخبرتكم أنه لا فائدة من هذه الرحلة
9: صبرا جميلا وعلى أي حال نحن على بعد خطوات من نهاية هذه الرحلة ها نحن أمام بيت القاضي
16: ماذا وراءكم يا ضيوف الكرام؟
9: جئناك في مسألة واحدة ولكن في طريقنا إليك صارت 5 مسائل
16: هاتوا المسائل الأربع التي اعترضتكم في طريقكم ثم اعرضوا علي مسألتكم التي جئتم من أجلها عسى الله أن يوفقني وإياكم لحلها
9: أما المسألة الأولى عندما سرنا إليك وجدنا ثعبانا صغيرا فلما هاجه أحدنا فتح فاه فكاد يسد الطريق علينا لولا أننا تسللنا منه لواذا لما استطعنا الهرب منه
16: هذا يا أبنائي الشر أوله صغير يستطيع كل شخص مجانبته فإذا دخل فيه كبر واستفحل هات الثانية يا أبنائي
15: المسألة الثانية أن لما سرنا وجدنا جملين الأول منهما كان يرعى في روضة جرداء قاحلة وحالته سمينة والثاني منهما يرعى في أرض خضراء وحالته هزيلة فعجبنا من حالتيهما فأخبرنا عنهما
16: أما الجمل الأول وهو السمين القانع بما أعطاه الله فينتفع بما في يديه فارتاح في دنياه وأما الثاني فهو الرجل كثير المال عنده خيرات كثيرة من المال والولد لا يشكر ربه على ما أعطاه فلا ينتفع بشيء أبدا هات الثالثة
9: لما سرنا
7: وجدنا طائرا عنده سدرتان، إذا وقع على إحداهما اخضرت والأخرى يبست، وهكذا دواليك.
16: نعم يا أبنائي، ذلك الرجل المتزوج زوجتان إذا ذهب وأتى واحدة غضبت الأخرى، فإذا جاءها رضيت وغضبت الأخرى، وهكذا شأنه كله.
13: أما المسألة الرابعة، حينما دخلنا القرية سألنا عن منزلكم، فأرشدنا لمنزل أخيك الأصغر، فوجدنا شيخا هرما، فلما سألناه عنكم قال إن داره هناك، فلما جئنا إليكم ازداد عجبنا، حيث رأيناك ما شاء الله بصحة وعافية متعك الله بهما، فما سر صحتك مع أنك أكبر منه وهو أضعف منك بكثير؟
16: أما ما وجدتموه من حال أخي الأصغر فإنه يرجع إلى أن عنده امرأة صليطة اللسان بذيئة المنطق، فهي تسلخ منه كل يوم، عسى الله أن يفرج عنه ما هو فيه. وأما أنا فإنني والحمد لله على هذا أعيش عيشة هنيئة، أسأل الله أن يحفظها علي، فزوجتي صالحة حيية أمينة، فأنتم جئتم وكنت نائما فلم توقظني حتى جهزت القهوة وكل ما تحتاجونه، ثم أيقظتني فجئت إليكم وأنا نشيط مرتاح، والحمد لله على هذا، هذا سر سعادتي.
9: والخامسة هي مسألتنا، فنحن أبناء شيخ قبيلتنا، قبل ما يتوفى والدنا قسم حظوظنا من أمواله بيننا ووضعها في صناديق لا تفتح إلا بعد موته، فلما مات فتحناها فوجدنا في كل صندوق اسم واحد منا، وكان من نصيبي في الصندوق الأول السيف وختم الرئاسة،
17: وكان من نصيبي الرمل والحجارة،
18: وكان من نصيبي أنا العظام.
9: فاختلفنا عند ذلك، وكان أبي أوصانا أن نرجع إليكم، فها نحن قد جئنا إليكم لتحكم بيننا بما أراك الله، ونسأل الله أن يوفقكم للعدل والإنصاف، ونحن مستعدون لتنفيذ ما تحكم به بيننا.
16: لقد كان أبوكم حكيما يا أبنائي، فمن كان نصيبه السيف وختم الرئاسة والراية فهو شيخ القبيلة سلفا لأبيه، وعليكم السمع والطاعة له، وأن ترجعوا إليه في كل أمر من أموركم. ومن كان نصيبه الرمل والحجارة فله العقار والبيوت والأراضي، ومن كان نصيبه العظام فله المواشي من خيل وإبل وبقر وغنم، ومن كان نصيبه الذهب والفضة فهو أضعفكم، فلا تنسوه عند انتهاء ما لديه من مال. وأوصيكم يا أبنائي بالاتفاق وجمع الكلمة، وأسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم.
6: ثم انصرفوا من عنده راضين بما حكم به لهم وما فرض لهم أبوهم، ويسألون لأبيهم المغفرة والرحمة والرضوان. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجلا آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق، ورجلا آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: منهاجنا دعوة،
1: دعوة إبراهيم،
0: دعوتنا عزة،
2: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا،
1: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: بسم الله، اليوم لقاءنا حيكون للأباء والأمهات اللي عندهم أطفال من ذوي الإعاقة أو أصحاب الهمم كما يسميهم بعض الدول تسمية رائعة. ووصايا مهمة جدا لهذا الموضوع، يعني غريبة شوية لكنها مهمة شوي أو كثير. الوصية الأولى إنه إحنا لازم نعمل اختبارات دورية لأبنائنا وبناتنا على الأقل كل 3 سنوات، وإذا كل 2 سنين ممتاز. هاي الاختبارات الدورية مش بس فحص الدم وتحليل الدم، لا، في اختبارات تشخيصية لأولادي في مثلا موضوع، في اختبار مهم جدا للآي كيو، لنسبة أو قدرة الذكاء أو العمليات العقلية عند أولادي، لازم عمر 3 سنوات أعمله، وعمر 6 سنوات أعمله، 9 سنوات وهكذا. هذا الاختبار كثير رائع ومحكم عالميا، هو أمريكي صراحة، لكن بيكشف لي إذا في خلل معين عند أولادي أو قديش نسبة ذكائهم. في حالة شكيت إنه عند أولادي مشكلة ما، لازم فورا أعمل صراحة فحص، لأنه نسبة الإعاقات في الأبناء وبالذات موضوع التوحد عم بسجل أرقام مخيفة عالميا، لأنه عم بتشخص بطريقة أفضل، وفي نسبة عالية عم بسجلوا أبنائنا بالوطن العربي بالعالم أجمع نسب عالية من التوحد، فلازم إذا شكيت أروح فورا أفحص. الوصية الأخرى أنه ما حدا يفتي في موضوع الإعاقة بدون علم، ولا حتى المعلمين جوا الصفوف. أنا هذا شيء بيألمني، في جيل أم عندنا بدها تشخص ابنها، طفلي عنده توحد، طفلي عنده إعاقة، طفلي من أصحاب الهمم، طب شو الموضوع؟ والله المعلمة قالت لي طفلك بتحرك فعنده ADHD، عنده كثرة حركة وضعف التركيز. طب من أنت أيتها المعلمة المحترمة الرائعة والراقية أكيد حتى تشخصي وتدخلي الأم أيام وأسابيع وهي بخوف وترقب ابني عنده ADHD، يعني ابني يعني مضطرب، ابني عنده توحد؟ أرجوكم لا حدا شخص، ممكن تنصحيها، والنصيحة كثير لورا مش لقدام، اسمعي ديري بالك، ما نصحك تروحي تفحصي، هذا غلط، ابنك شكله لا، ترى ديري بالك ابنك ما شاء الله رائع ومميز، بس احنا بنعرف بانه كتربويين كل 3 سنوات مش غلط اروح اشيك على ابني، انت خليها تروح تعمل فحص لابنها اذا انت شاكه بشيء، لكن بطريقه لطيفه. الكلام كثير مهم والتعبيرات كثير مهمه للاباء والامهات، خاصه اذا كان في شك معين في اعاقه معينه عند او اضطراب معين عند الاطفال. الموضوع الاخر، لما يصير في اعاقه عند الطفل، اكتشاف إعاقة عند الطفل بعد الولادة أثناء الحمل، أو لا سمح الله بسبب حادثة تعرض لها، إحنا أول شيء بنمر بمراحل. المرحلة الأولى سماع الخبر، فورا بعديه ندخل بمرحلة الصدمة، وهذا طبيعي. المرحلة الصدمة ربما يصيبها نوع من الرفض، لكن نتخطاها لمرحلة التقبل وبدء العلاج حقيقة بعقيدة إسلامية راقية، كل من عند الله وكل فيه خير، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالموضوع التقبل لازم مرحلة ثالثة أدخلها سريعا. بعض الأهل بيعلقوا في مرحلة الصدمة، بيضلهم مصدومين شو اللي صار، مش قادرين يتقبلوا، برفضوا، وبالتالي بدخل الطفل بمشاكل كبرى. الوصية الأخرى للأسف وهم ندرة، لكن في بعض الأهالي اللي عندهم أطفال من ذوي الإعاقة بتاجروا بإعاقة أبنائهم للأسف، وهذا شيء مؤلم وشيء مؤذي للناس، للطفل أو الطفلة. فاتقوا الله سبحانه وتعالى بهذا الطفل ولا تتاجروا فيه أرجوكم حتى يكون عندنا جيل مميز إن شاء الله.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان. إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
3: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
5: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
4: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
5: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
4: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
5: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
4: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
5: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
4: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
6: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
0: أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله. خلق الذرة

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم هذا خلق الله. سنتناول فيها بإذن الله تعالى الحديث عن موضوع مهم، وهو خلق الذرة، وعن بيان شيء من الإعجاز الإلهي في خلقها.
1: تكمن أهمية حلقتنا اليوم في أننا سنتكلم فيها بإذن الله تعالى عن مخلوق متناهم في الدقة والصغر، شيء موجود في أجسادنا وفي كل ما حولنا، وقد جعل الله تعالى له نظاما خاصا يحكمه.
0: إن المادة هي كل ما له كتلة وحجم ويشغل حيزا في الفراغ. ومن أمثلة المواد التي نراها فيما حولنا الماء والهواء والكواكب والنجوم والنباتات والجمادات والحيوانات وغير ذلك.
1: والمادة تتكون من عناصر، والعناصر تتكون من ذرات، فالذرة هي الوحدة الأساسية في بناء المادة.
0: وقد مرت قرون طويلة من عمر البشرية، والعلماء يرون أن الذرة هي أصغر شيء في المادة.
1: وحتى بداية القرن العشرين الميلادي كان العلماء يعتقدون أن الذرة هي أصغر وحدة في المادة، وأنها الجوهر الذي لا ينقسم.
0: ثم تمكن العلماء من تفتيت الذرة وقسموها إلى مكونات أصغر وأصغر، وقد كان القرآن الكريم سباقا في الإشارة إلى وجود ما هو أصغر من الذرة. قال تعالى: وما

0: ويؤكد بعض علماء المسلمين المعاصرين المهتمين بالإعجاز العلمي في القرآن أن معنى الذرة في القرآن الكريم هو عين معنى الذرة في العلم الحديث الآن، ويعدون هذا إعجازا علميا عظيما،
1: لأن العلم لم يكتشف حقيقة الذرة إلا في القرن العشرين الميلادي، أي منذ عقود قليلة، بينما أشار القرآن الكريم إليها منذ أكثر من 1400 عام.
0: لكننا نؤكد على أن منهجنا هنا ليس هو الاستدلال على صدق القرآن الكريم باكتشافات العلم الحديث، فنحن نؤمن إيمانا مطلقا بصدق القرآن وقدسيته، فهو كلام الله عز وجل الذي أوحى به إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم.
1: هذه الذرة المتناهية في الصغر والتي لا ترى بالعين المجردة، يصعب على العلماء تحديد سرعة ومكان أحد مكوناتها في آن واحد، وهو الإلكترون، فسبحان الله العظيم الخالق.
0: وتمثل هذه الذرة بالغة الصغر والتي لا ترى بالعين المجردة كما قلنا، تمثل عالما واسعا محكم الدقة والتنظيم، يقول عنه العلماء إنه يشبه النظام الشمسي، فمن صنع هذا النظام الدقيق؟

ويقول العلماء كذلك إننا لو قارنا النظام الشمسي بالنظام الذري معتبرين أن الشمس تمثل النواة وأن الأرض التي تبعد عن الشمس بنحو 15 مليون كيلومتر، فإن الأرض يلزمها أن تبعد 500 ضعف بعدها الحالي حتى تحاكي النظام الذري، فلا نستطيع إلا أن نردد دائما سبحان الخالق العظيم.

0: يقول العلماء إن تركيب الذرة يشبه ملعبا دائريا في مركزه توجد النواة، والإلكترونات تدور حولها في مدارات عكس اتجاه حركة عقارب الساعة.
1: والمجموعة الشمسية تتكون من الشمس في المركز، وتدور حولها 9 كواكب كل في فلك يسبحون، وجميعها تدور أيضا عكس اتجاه حركة عقارب الساعة، أي في نفس اتجاه حركة الطائفين حول الكعبة المشرفة.
0: وقد دفع هذا التشابه بين اتجاه حركة دوران الإلكترونات حول أنوية الذرات، واتجاه حركة دوران الكواكب حول الشمس، واتجاه حركة دوران الطائفين حول الكعبة، إلى أن يقول بعض العلماء إن الكعبة المشرفة هي مركز الكون، وكأن الكون كله يدور حول الكعبة، فسبحان الله الخالق العظيم.
1: لقد أثبت العلم الحديث أن الذرة تتكون من جسيمات دون الذرة، هي البروتونات والإلكترونات والنيترونات، بل اكتشفت وحدات أصغر في الذرة اسمها الكواركات، فسبحان العليم اللطيف الخبير.

0: نحن في هذه الحلقة لا نتكلم عن شيء بعيد جدا عنا مثل الشمس أو القمر، كما لا نتكلم عن شيء غيبي لا نراه مثل الجن والملائكة،
1: بل نتكلم عن شيء موجود داخل كل خلية من خلايا أجسامنا، عن شيء موجود في الطعام الذي نأكله، وفي الماء الذي نشربه، وفي الهواء الذي نتنفسه، وفي الملابس التي نرتديها، في الشارع الذي نمشي فيه، في السيارة التي نركبها، في الكرسي الذي نجلس عليه، والكوب الذي نمسك به، في كل شيء في هذا الكون.
0: إنها الذرات التي تتشكل منها كل المواد الموجودة في الحياة، وهذا العالم الذري الموجود داخل كل ذرة يتوازن في نظام بديع متقن أوجده الخالق العظيم جل وعلا.
1: وقد وضع العلماء نموذجا ذريا يدرس الذرات من حيث مكوناتها والطاقة الهائلة الكامنة فيها وكيفية وجود روابط وتفاعلات بين ذرات العناصر المختلفة.
0: ويتعجب المرء كيف يستقر هذا الكون رغم ما يحدث في أعماقه من حركة وتفاعلات هائلة حتى داخل الذرات.
1: لقد وجد العلماء أن الذرة تتكون من نواة تدور حولها الإلكترونات، فيما أطلقوا عليها اسم السحابة الإلكترونية.
0: فعلى عمق متناه في الدقة والصغر يوجد عالم فسيح جدا هو عالم الإلكترونات.
1: في هذا العالم الغامض يدور الإلكترون حول نواة الذرة بسرعة رهيبة تبلغ نحو 1000 كيلومتر في الثانية الواحدة.
0: ويدور الإلكترون في مدارات ثابتة ومنفصلة لا تختلف عن بعضها البعض، فسبحان الله العظيم كيف لا يحدث تصادم فيما بينها.
1: إنها عملية خلق غاية في الإبهار والإعجاز، ورأها لا شك خالق عظيم قادر، لأن الإلكترونات متطابقة تماما، ومع ذلك تدور في مدارات مختلفة وتتبع مسارات ثابتة دون إخفاق أو اصطدام.
0: وهذه السرعة الخاصة بالإلكترون التي تبلغ 1000 كيلومتر في الثانية هي السرعة المثالية التي تتيح للإلكترون الالتفاف حول النواة دون السقوط فيها،
1: لأن الإلكترون سالب الشحنة بينما بروتونات النواة موجبة الشحنة، وهذا يستدعي التجاذب فيما بينهما، لكن هذه السرعة الرهيبة تساعد في عدم حدوث التجاذب، وبالتالي تساهم في عدم انهيار الذرة.
0: إن النموذج الذري يخضع لنظام بديع محكم خلقه الله عز وجل، نظام لا يتخلف ولا يفسد، مع أن المليمتر الواحد به تريليونات الإلكترونات، فسبحان الله الخالق العظيم الذي أبدع هذا الكون وجعل فيه هذا النظام المعجز الذي يمسك معمار الذرات وبنيتها التي هي عماد المواد التي يتكون منها هذا الكون الهائل الذي خلقه الله اللطيف الخبير.

إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، وقد تحدثنا فيها عن خلق الذرة. نتمنى لكم أطيب الأمنيات بقضاء أجمل الأوقات في عبادة التفكر في خلق الأرض والسماوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله. فقيرا جئت بابك يا إلهي، ولست إلى عبادك بالفقير، غنيا عنهم بيقين قلبي، وأطمع منك بالفضل الكبير. إلهي، ما سألت سواك عفوا، فحسبي العفو من رب غفور. إلهي، ما سألت سواك هديا، فحسبي الهدي من رب بصير. إذا لم أستعن بك يا إلهي، فمن عوني سواك ومن مجيري؟

0: إنها صوت الحق.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزك عبر الأثير.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرويات الحب تروي لنا قصة الحب هذه ومروية الحب هذه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أيكره لقاء الله إذا كره الموت؟ فكلنا يكره الموت يا رسول الله، ما في أحد من أهل الدنيا يكره الحياة، بل كثير من الناس يسألون الله عز وجل طول العمر، بل جاءت أحاديث بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم تحكي جزاء بعض الأعمال أن الله عز وجل يطيل عمره، مثل وصل الأرحام أن الله عز وجل يمد في أجله، وهناك بعض الأعمال مثل ذلك. من منا يحب الموت؟ وهل كراهيتنا للموت تعني أننا نكره لقاء الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، يعني ليس هذا المعنى الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا المقصود مما جاء بالوحي للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني معنى من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، مو معناه حبك للموت أو كراهيتك للموت. قد يأتي إنسان فاسق، فاجر، عاصي، إنسان فيه كثير من الأمور والبلاء واشتدت عليه وكثرت، وهو إنسان يمكن ليس من أهل الإسلام ويحب الموت، بل يقول: أين أنت يا موت؟ تعال خذ روحي. هل هذا معناه يحب لقاء الله؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عند الموت، يعني الإنسان وهو قاعد يحتضر. قال: فيبشر برحمة الله ومغفرته، تأتي عالم الملائكة يبشرون: أبشر برحمة الله، أبشر بمغفرة الله. قال: فيحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه. إذن الذين يحبون لقاء الله ويحب الله عز وجل لقاءهم، أولئك الذين إذا بشروا برحمة الله ومغفرته عند الاحتضار أحب لقاء الله وزاد الرجاء في الله، وعلم بأنه سيأتي إلى الرحيم، أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. نعم، هو قد يكون قلب حزين على زوجته، على أبنائه، على أمواله، على مصالحه، على خلانه، على دنياه، ولكن الله عز وجل ماذا قال؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قيل في الآخرة عند الاحتضار يبشرون، فيؤمنهم الله ويمسح على قلوبهم ويشعرون بالفرح لأنهم سيلقون الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم عند الاحتضار خير بين الدنيا والآخرة، فقال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، حتى فاضت روحه صلى الله عليه وسلم يريد لقاء الله عز وجل. قال: وإذا بشر، أي عند الموت، بعذاب الله عز وجل وسخطه كره لقاء الله، فكره الله عز وجل لقاءه. أعاذنا الله عز وجل وإياكم أن نكون من أولئك. من هؤلاء؟ الكفار والمشركين والمنافقين، ومن ابتدع بدع عظيمة في دين الله وقد وردت عنهم أخبار والله مخيفة بأنهم عند الاحتضار ساءت أحوالهم، وتراه كأنه كاره إلى لقاء الله، والله عز وجل يكره لقاء أمثال هؤلاء. إذن بعملك الصالح وبطاعتك لله وبتوحيدك له وباتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم وبسيرك على منهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة، فإنها بشارات مقدمة إلى رحمة الله وإلى فرح الله عز وجل بلقائك، وإنك ستفرح بلقاء ربك سبحانه وتعالى. جعلني ربي عز وجل وإياكم من السعداء وممن يفرح الله عز وجل ويحب لقاءهم، وأن نحب لقاءه، إنه أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة في شكل كل واحد الظاهري، هو لما ربنا يحب ينظر لك يحب يشوف شكلك ايه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فدخل رجل ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج فأصلح رأسك ولحيتك، ففعل ثم رجع، فقال عليه الصلاة والسلام: أليس هذا خيرا من أن يلقى أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ خلص الحديث. سيدك النبي عليه الصلاة والسلام ما بيتكلمش في المواضيع السطحية، سيدك النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم في المواضيع المهمة اللي ربنا بيوحيله بيها. فلما النبي يقول له واحد: لو سمحت روح صرح شعرك ولحيتك ونظف نفسك، سيدنا محمد بيتكلم في موضوع مهم، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. كنز النهاردة: إن الله جميل يحب الجمال. من أسماء وصفات الله الجميل. وعلى فكرة المؤمن مأمور أن يتخلق بأخلاق الله، فأنت مأمور أن تكون جميلا لأن ربنا جميل. الله جميل على قدره الرباني الإلهي، وأنت كمان لازم تسعى أن تكون جميلا على قد ما تقدر على قدرك البشري. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيسعى أن يكون جميلا، فكان يفرق شعره، يفرق شعره من النص، ثم يأمر عائشة أن تضع الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام كما يقول أحد الصحابة: صافحت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت ليديه عطر كأنه بات ويده في جؤنة عطار. كأن النبي عليه الصلاة والسلام حاطط إيديه طول الليل في كيس مليان عطر من كتر عطر النبي الفواح صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم كثير الترجل، الترجل يعني بيصرح شعره كتير عليه الصلاة والسلام، بيحترم شكله، يحترم شعره، يحترم لحيته، يحترم نظافة لبسه، يحترم ريحته الجميلة. لأنك خليفة الله في الأرض، وخليفة الله في الأرض لازم يكون مشرف. سيدنا محمد لما شاف هذا الإنسان قال له: لو سمحت روح وتعالى. طب ده كده هيسيب المسجد، هيسيب درس النبي عليه الصلاة والسلام، هيسيب صحبة النبي لدقايق، وإحنا عايزين لو كنا عايشين أيام النبي ما نشلش عينينا من على النبي. لا، لو سمحت روح صرح شعرك، صرح لحيتك، نظف لبسك، اغسل وشك، العطر يفوح منك كلك. ده مراد الله ورسوله. إن الله جميل يحب الجمال. بوصي كل إنسان وإنسانة بيسمعوني دلوقتي، ما تقولش دي حاجات بسيطة من الدنيا. تنظيمك لشكلك وريحتك وشعرك ولبسك ده من عمل الآخرة، وإلا ما كانش وصى به صلى الله عليه وسلم، الذي يدلنا على كل ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. كنز النهاردة: إن الله جميل يحب الجمال، فكن جميلا في عين الله. ربنا يفهمنا ويعلمنا وياخد بأيدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام ننصت خاشعين إلى أذان المغرب يرفع حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قرقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: يا ابو الديب بشوف ايد ورا وايد قدام، ايش فيه؟ وين المصاري؟
2: ما تقلقيش، المصاري موجودات مع ابو الذكر اخوي.
1: وكيف بتعطيله اياهم؟
2: امان انا هي الامان اللي سابوا ابوك لك ولاخوك.
1: وين المصاري يا ابو الذكر؟
3: معلش يا مرت اخوي بعد اذنك هات لجن العجين علشان نحط المصاري في قلبه.
1: يو والله كلامكم اهو داخل مخي بالمره، وين المصاري يا ابو الديب؟
2: وبعدين معاك يا ابو الذكر طلع المصاري وانهينا.
3: بتكيش تجيب صحن العجين بلاش، افتح ايدك خدي.
1: يو والله كلكم بتضحكوا علي انتوا الاثنين، ايش هذا؟
3: اثنين شكل ونص بحسبة رجب 25,000، يعني نقصات المصاري 1,450,000.
1: وبعدين معك يا ابو الذكر، هو انت جاي تنكش راس علي؟ وين المصاري يا ابو الديب؟
2: فيش مصاري يا نهيل، رجب اللي كنا نفكره هالفوت هو والعرجة تبعته طلعوا بيلعبوا بالبيضة والحجر.
1: يعني ما تكوش المصاري؟
2: حاطت اثنين شيكل ونص في البنك وبقول لي هيكون رصيدي.
1: اي والله ما هو داخل مخي هالكلام.
3: انا عارف مين اللي ورا القصة هادي كلها، اللي ورا القصة هادي اخوه ابو النسر.
1: طب وايش بدكو تعملوا؟
2: لازم نقعد ونخطط من اول وجديد.
1: والله يا رجب، والله يا هبة، لا وانا التاني قاعدة بحلم بدي اشتري لي جوزين حية ولا جوزين صورة ولا وانصة من الغليات. يا وردي علي وعلي جرالي.
4: والله عفارم عليك يا رجب، حطيت اثنين شيكر ونص في البنك عشان نسابق ياخذوهن وانا اخذ 1,700,000 دولار. الله نقبلها يا غشلن. وقتيش بدنا نحدد يوم ونروح انا وياك على البنك؟ ايش اليوم ولا بكره ولا بعده؟
5: ما فيش مصاري بالمره، كل رصيد اثنين شيكر ونص.
4: ولا اتفكرنيش اهبل زي نسايبك، بقطم رقبتك قطم.
5: ايش تقطم رقبتي قطم؟ يا رقبتي كانت ايش يعني خشبه ولا ابصر ايش؟
4: ولك المصاري اللي اخذتهن من ورا مرتك وين وديتهن؟
5: مش انا وين وديتهن، هي مخبياهن مش عارف ايش.
4: مخبياهن؟ وانت مش عارف يعني وين مخبياهن؟
5: والله جيت اقولها ممنوع تتزوجي، ممنوع تتزوجي بدل مصاري.
4: ولا أبدل كاش تقول لي زواج ومش زواج تقعد تتهبل علي، بفغصك فغص أنا سامع؟
5: وش أنا قطة في عيني بتقعد تفغص فيا زيك وتطلع البصر مني؟
4: وين المصاري يا رجب؟ أنا أخوك وقلبي عليك.
5: ما فيش مصاري معي بالمرة، فيش معي مصاري هبة، بصر وين ودتهن؟
4: يعني أنت بدك تقول لي مش عارف وين هبة ودت المصاري؟
5: وحق بضل أقولها ممنوع تتزوجي، أنا ممنوع تتزوجي يجيب المصاري.
4: بقول لك ما تجيب لي سيرة الزفت على لسانك.
5: ما هي عشان شرحت لها كيس خيش ما هي زواج، وهي بضلها تقول لي ما فيش مصاري.
4: رجب معاك من هير لبكره، ما قلت ليش وين المصاري؟ والله لأذبح الذبح.
5: طيب اذبحني، ما تفكرني دجاجة بدك تذبحني وتظني عامل بجناحيني هيك هيك هيك هيك بعش اخبط في الحيطة.
4: ماشي يا رجب براحتك.
6: كلهم طمعانين في مصارينا يا رجب، كلهم طمعانين في مصارينا.
5: وحياة انا اي واحد بيجي عباب الدار بده ياخد شيكل واغل اعطيه 4 شيكل اخو طقاف اقول له روح.
6: لا يا رجب مش رح نعطي اي واحد.
5: ما بقول لي وين هبة حط المصاري، وين هبة حط المصاري؟
6: ما لهم مش دخل، هدول مصارينا.
5: طب اخوي بضل يضربني وبضل يغلط علي.
6: خلص مش احنا معنا مصاري، بنطلع من الدار هاي وبنشتري لنا دار تانية.
5: وإذا اشترينا دار تانية كمان بدنا ندفع اشتراك كهرب واشتراك مية، وبدنا نشتري كمان غاز وبابور، ونشتري كمان معالج وشوك.
6: طيب يا رجب ما احنا معانا مصاري كتير. صار مين بدق يا رجب؟
5: لقيت انا بشوفه زي اخويا بدي اقول له ماليش دخل انا بالمرة. مين؟
7: افتح يا رجب معاك المعلم نازك.
5: مين المعلم قاسك؟
7: نازك نازك يا رجب صاحب المصنع اللي كنت تشتغل عنده.
5: اعرف سهلة اعرف سهلة تفضل.
7: كيف حالك يا رجب وين هالغيبة؟
5: انا كنت غايب عشان الاستاذ قال لنا ممنوع حد يجي.
7: اقطع شرك يا رجب، ما خف دمك.
5: شكرا. بدك شيء؟
7: هو احنا بدنا نقعد نحكي على الباب؟ قل له تفضل يا رجب، انا جايك في موضوع مهم.
5: طيب ماشي تفضل، خد طريق، خش يا هبه تخبك في المطبخ، سكع حالك، في ناس جايين. سلام علي مناصر.
7: اهلا بيك يا رجب، قصدي اسف يا استاذ رجب.
5: شكرا شكرا يا استاذ، وانت مدير صح؟
7: صارت نكت يا رجب من وراي.
5: يا من قدامك انا هنا قاعد بنكت.
7: طيب اسمعني منيح يا رجب.
5: بس معي جاب دلاي مقبره زي حط القطايف داني.
7: يسلم لك دنيك يا ربي.
5: وانت يسلم لك رموش عينيك يا ربي.
7: رجب انا سمعت انه مرتك ورثت مصاري من ابوها، والمصاري هدول تقريبا من 1,000,000 إلى 1,700,000 صح؟
5: صحيح.
7: طيب وانا عشان هيك جيت، هل جيت انا جاي اعرض عليك عرض؟
5: عرض ايش تعرض علي؟
7: انا يا رجب شخصيا عندي 3 شركات، وعندي مزرعتين، وعندي مصنع النيلون اللي انت كنت تشتغل فيه.
5: بعرفه.
7: بحب لك يا رجب تفوت مصاريك او نصهم او جزء منهم او تفوتهم كلهم وتصير شريك معي.
5: ما بدي اصير شريك، انا كمان بدي اشتغل في النظافة، ممنوع حد يجي يشتغل بدالي، ده قمل زبالة.
7: بنفعش يا رجب، انت حتكون زيك، هذه شركة وحيكون لك مكتب وكورس وانت اللي حتحاسب الجماعة.
5: وقديش حق في اليوم؟ في 40 شيكل.
7: شو 40 شيكل يا رجب؟ انت بتحكي في مش معقول، الاف الدولارات.
5: مش عارف، خليني افكر، باش برد عليك.
7: رجب انا اجيت قبل هيك مرتين على دارك وما لقيت كاش، يعني بصراحة ما صدقت اني اشوفك. انا هلقيت بدي رد بسرعة.
5: ما كنت في البنك وكنت عندنا سابي، ما كنتش فاضي.
7: طيب وقتش ترد علي يا رجب؟
5: بدي اشاور هبة وباش برد عليك، بجيك عالمصنع.
7: طيب ماشي يا رجب، توكل على الله، انا هلقيت بستنى منك رد.
5: ماشي، مع السلامة. بتشرب كولا؟
7: لا لا لا شكرا.
5: هبة هبة اطلع من تحت التخت. هبة
6: تخت مين انت التاني؟ فضحتني، كنت في الغرفة تبعتي انا.
5: طيب اطلع خلاص، بعدين في الزواجي خلاص.
6: احنا مش بالزواج هلقيت، ايش بده منك الزلمة؟
5: بده قال خليني اخش شريك معاه واعطيك كل المصاري واصير على مدير شركة.
6: ايش قصتهم الناس؟ بشوف كلهم هجموا علينا مرة واحدة.
5: ما مش عارف، بس هذا كويس مش حرامي، هذا زي اخويا وزي نصايبي.
6: احنا يا رجب الحل الوحيد لازم نرحل من المنطقة.
5: وكلهم بدهم المصاري، كلهم بدهم المصاري، ولا واحد بيمشي مع المصاري، كله جراي بيجري، كله جراي. بدي اخذ 2.5 شيكل من عند دار عمك، اخذوهم مني في البنك.
6: بدناش اياهم يا رجب، بدناش اياهم، خلينا ناخذ اغراضنا ونروح نسكن لنا في مكان تاني.
5: خلاص ماشي، بكره من الصبحيات بدي اخذ الاغراض واروح، بس اخوي ابو النسا مش حيخليني ابيع الدار، حياخذها.
6: بدناش اياها الدار، مبروك عليه.
8: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام، هلا ابو الديب.
8: والله اجيب لك باكيت قهوه وكرتونه شاي وسجلهم على الضفطه.
9: اي لا، مش مصدق دني انا.
8: ليش؟ ايش الدعوه؟ ممنوع نشرب شاي ولا قهوه؟
9: لا، على اساس انه انت مش نقدي دافع يعني.
8: ما انت شايف الوضع صعب يا بلبل.
9: صعب على كل الناس الا عليك يا ابو الديب.
8: مالك بتحكي معي وكاني انا رجل اعمال؟
9: أي معقول، ما صبكاش من الطيب نصيب من رجب ومرته.
8: والله إذا وصلك بكون وصلني.
9: أنت نسيبه والبنت كمان بنت عمك، يعني أقل حاجة بنت عمك رشت عليك 10-20,000 دولار، هذا أقل إشي.
8: صح كلامك، بس هذا بالأحلام بكون.
9: معقولة والديب؟
8: والله يا أخوي طلعوا هدول ما هم قليلين، والله بيطلع من ريشهم ريش.
9: ليش طلبت انت منهم ورفضوا؟
8: انا ما طلبتش احط في جيبتي، عرضت عليهم وقلت لهم هاتوا مصاريكم يا عم نشغلهم والمربح إلهم، بس احنا ناخد اجرة تعبنا. تصور رحنا على البنك قديش طلعوا رصيدهم؟
9: انا اللي بعرفه 1,700,000 دولار.
8: 2.5 شيكل.
9: شو هذا؟
8: رصيد رجب وهبة.
9: اي لا
8: هي
9: طب والمصاري اللي طلعن إلهم وين راحل؟
8: هدول طلعوا مش هبلان ومساكين يا بلبل، هدول عفاريت خبوا المصاري وحطوا 2.5 شيكل في البنك.
9: معلش يا ابو الديب، في النهايه هدول مصاريهم وهم حرين فيهم.
8: كلامك صح، بس انا بالنهايه كنت بدي اخدم مش اكتر.
4: ايش يا رجب، بشوفك بتعزف في غرضك، وين بدك تنقلع؟
5: بدي اقطع بار، بدي ابيع الدار واروح في مكان تاني.
4: بيع الدار؟ ما هي دارك هذه.
5: بس انت قلت لي هذه داري واعطيتني اياها.
4: ولا تقعدش تخوت علي، انا مش فاضي لافلامك القرعه.
5: ايوه افلامي قرعه وافلامي بشعر، ايش بدك مني؟ بدنا نرحل احنا.
4: بدك ترحل هيك بالسهل؟ في حساب بيني وبينك.
5: حساب ايش؟
4: انا في الاول قلت لك مسامحك في كل اللي عليك، على اساس انه انا بدي اخذ مصاريك واشغلهن الك، وبما انه انت طلعت كذاب وبتتخوت على اخوك وخبيت المصاري وبتعاملني كاني يهودي بدي اكلك، عشان هيك بدك تدفع اللي عليك.
5: وقديش علي انا؟ كل مصاري صديتها عند بلبل، اخذت حبه اسكومو واخذت كمان اندومي.
4: انا ماليش في بلبل ماليش في الاندومي.
5: ايش بدك مني؟
4: الدين تبعك يا رجب اقل اشي 15,000 دينار.
5: مش انت قلت لي 5,000 دينار؟
4: كان زمان يا حبيبي كان زمان، هلقيت زاد دينك زاد.
5: طب من وين بدأ اجيب لك المصاري؟
4: يخرب بيتك على بيت مرتك، ولا قبضين 2 مليون دولار انتو.
5: مين قالك 2 مليون دولار؟ مين قالك؟
4: بلاش، 1,700,000.
5: مش اي مهني مش اي يا هبة.
4: ولك هذه مرتك العرجة وين بتقعد مصاريها وين؟ مش اخرتها الك ولا؟
5: اخرتها الك كلها ولا.
4: بتأتي يا رجب بتأتي من كثر المصاري.
5: طيب ايش بدي اعملك انا؟ ما انا مش اي المصاري.
4: اسبوع زمان يا رجب، جبت المصاري جبت، ما جبتنش والله لبلغ عنك الشرطة.
5: الشرطة هذاك اللي معاه مسدس ولا جنبه كشاف؟
4: لا مش كشاف، جنبه مخشير. تبع الكشاف هذا نقلوه على مركز ثاني، هذا بالمخشير مع دبس كمان بخبط على الراس.
5: طب ليش نقلوه؟ ليش ما يرجع تبع الكشاف؟
4: الله يخرب بيتك عبيت الشرطة، انا نقصت كشاف هلقيت.
5: طيب خلاص خلاص، ما بشوف هبة وبرد عليك.
4: هاني بقول لك، والدار هذه فيش بيع، هذه الدار إلي.
5: الله أكبر عليك، مين يخشيك؟
4: رجاب، إذا خليتنا شغل مصاريك كل هذا الكلام اللي حكيته حيروح عنك خلاص. لا حطلب منك دين ولا حطلب منك أجار ولا حطلب منك أي إشي. شوف مرتك، حرام حرام تضيع مصاريك وهيك.
5: قلت بشوفها، ما شفتهاش من امبارح.
7: انت لو مسكتني الموضوع كان ورجيتك كيف انا بدي اسحب المصاري من زوارهم، بس انت ما رضيتش تمسكني اياه.
8: اقعدش تعمل فيها ابو علي هالجيت، انت بديت معي خطوه بخطوه.
10: طب انتوا على ايش تتكاتلوا؟ بتتكاتلوا على مال حرام؟
8: شايف، احنا اولاد حرام وبنتكاتل على مال حرام، ايش رايك انت عاد؟
10: يا اخوي الله يرضى عليك، هذا مال البنت، هذا حقها الشرعي، احنا ايش دخلنا فيه؟
8: ولك افهم ما تضايقش تطلعنا انه احنا حرامية. اسمع ايش اللي بدي احكي لك اياه.
10: تفضل.
8: هلقيت بنت عمك متجوزة مع غروب ولا لا؟
10: صحيح.
8: المبلغ اللي معاها بيغوي بني ادم بيصلي ليل نهار، فما بالك لما يكون واحد زي ابو النسر. يعني من الاخر، احنا بدنا نحافظ على مال بنتنا.
10: واذا كان بنتنا بتقولنا مالكوش دخل، هدول مصاري وانا حرة فيهم.
7: مش على قد كيف، هادي بتتهابل قاعدة.
10: ليش بتتهابل؟ تحكي صح.
7: طيب أنا يا وائل بدي أسألك سؤال وتجاوب عليه.
10: قول تفضل.
7: هلقيتها أنت بتقول إنه هذا مالها وهي حرة فيه، موافق على كلامك.
10: طيب إيش المشكلة؟
7: لو صار في المستقبل وإنه أبو النسر أخذ مصاريها، مين بده يقف معاها؟ بلبل صاحب السوبر ماركت الغريب والله أولاد عمها؟
10: طبعا ولاد عمها.
7: خلاص انتهت القصة.
8: اللي بدي يوصل لك اياه اخوك ابو الذكر انه احنا بدنا نحافظ على مال بنت عمك قبل ما حد ينهبه.
10: يا عمي ماشي، بس انتو بتقدروش تعملوا حاجة غصب عنها.
8: طب واذا مصاريها انسرقوا؟
10: انتو بتتحملوش المسؤولية.
7: يا راجل انت ايش فهمك في قصص زي هادي؟ يا راجل غور عنا غور يا راجل.
10: ماشي، خططوا واعملوا اللي بدكم اياه، انا ماليش دخل فيكم.
8: ايش بدنا نعمل يا ابو الذكر؟
7: اسمع، هلقيت اللي حيلعب في الملعب لحاله ابو النسر؟
8: لا اظن.
3: ليش يا حبيبي؟
8: رجب ومرته ما دام ما اعطوناش المصاري مستحيل يعطوهم لابو النسر.
3: هو ابو النسر بده ياخذهم، ما هو بده يفلم ويداون عليهم.
8: طب اسمع، خلينا نشوف هل ابو النسر قاعد بيلعب لعبه عشان ياخذ المصاري ولا لا. اذا اخذهم إنه كلام تاني،
3: واذا ما قدرش ياخذهم يا ابو الديب
8: كويس انه وإله.
3: كيف؟
8: حنحط ايدينا في ايدين بعض كلهيتنا، وكل واحد ياخذ نصيبه.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

سعينا معا نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
3: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
5: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
4: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
5: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
4: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
5: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
4: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
5: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
4: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا. دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
0: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عودة بكم الآن،
1: عودة بكم الآن
0: لمتابعة برامجنا،
1: لمتابعة برامجنا.
2: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: قرآن يتلى.
2: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
3: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك، هذا هو عنوان خواطرنا التي نتحدث من خلالها عن ربنا سبحانه وتعالى، عن أعظم محبوب، عن أعظم متحدث عنه، وهو الله عز وجل. لا يمكن للإنسان أن يشتاق لربه إلا إذا أحبه، ولا يمكن أن يحبه إلا إذا تعلم معاني أسمائه وصفاته، وتذكر وتذاكر عظيم نعمائه عليه وعلى خلقه. بين سمعين، الله سبحانه وتعالى هو السميع وهو البصير، والله سبحانه وتعالى يسمي الإنسان سميعا وبصيرا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالله سبحانه وتعالى هو السميع، والمخلوق الضعيف سميع، لكن والله العظيم فرق بين هذين السمعين، فرق بين هذين الاسمين. تعالوا أتأمل معكم ولو بصورة مختصرة عن مقدار سمع الإنسان. الإنسان سمعه محدود، هناك كما يقول أهل الاختصاص موجات فوق السمعية لا يدركها الإنسان، وموجات تحت السمعية لا يدركها الإنسان، فسمعه محدود. الإنسان أحيانا لا يسمع الصوت لأنه بعيد، لاحظوا لا يسمع الصوت، وأحيانا يسمعه لكنه لا يدرك كنها. ما هذا الصوت؟ أهو صوت إنسان أم حيوان؟ ربما حدد أنه إنسان لكنه لا يدرك ما الذي يقوله هذا الإنسان. نعم أنا أسمع صوتا من بعيد لكن ما أدري أهو يصوت لي أم لغيري، أهو يناديني، أهو يستغيث، أو يسبح الله سبحانه وتعالى، أو ينشد، أو يترنم، أو يحدو، لا أحدد، لا أستطيع أن أحدد. وأحيانا أصل إلى مرحلة أسمع صوته وأدري أنه يناديني ويستغيث بي، لكن لا أستطيع أن أتجاوب مع هذا الصوت، لا أستطيع أن آتيه، لا أستطيع أن أساعده. نعم، لأنك ضعيف، لأنك مخلوق محدود القدرة. أما الله سبحانه وتعالى السميع فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لو مشت النملة على الصخرة السوداء في الليل الظلماء، في الليل الأليل، لسمع الله سبحانه وتعالى خطواتها. والله سبحانه وتعالى يدرك كل شيء ويحيط بكل شيء، وهو قادر على الاستجابة لكل أحد. ولذلك من معاني السامع بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى أنه يسمع كل الأصوات ويدركها ويحيط بها ويستجيب للدعاء والنداء فيها. ولذلك ما معنى قولنا في الصلاة سمع الله لمن حمده؟ ليس المعنى هنا السماع، فالله يسمع من حمد ومن لم يحمد، إنما المقصود بالسمع هنا بالتحديد الإجابة، يعني يجيب الله من حمده، يستجيب الله لمن حمده وأثنى عليه. إني آمنت بربكم فاسمعون، يعني فأطيعون، فاستجيبوا لدعوتي. دعوت الله حتى خفت ألا يكون الله يسمع ما أقوله، هنا يسمع بمعنى الإجابة. إن ربي لسميع الدعاء، ليس المقصود سميع الدعاء يسمعه، إنما يجيبه. لذلك وجب علينا أن نحب هذا الإله السميع المدرك لكل شيء، وأن نعظمه وأن نثني عليه وأن ندعوه. أسجد واقترب من ربك سبحانه وتعالى، واهمس لهذه الأرض على أن يكون رجع صدى همسك ودعائك واستغاثتك في السماء عند ربك سبحانه وتعالى ليستجيب دعاءك. تذكر دائما وأبدا أن نداءك

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: الصداق. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: تزوج ولو بخاتم من حديد. أخرجه البخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: يا رسول الله زوجنيها. فقال: ما عندك؟ قال: ما عندي شيء. قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري ولها نصفه. قال سهل: وما له رداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له، فقال: ماذا معك من القرآن؟ فقال: معي سورة كذا وسورة كذا، لسور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أملكناكها بما معك من القرآن. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ أخرجه أبو داود والنسائي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود. أخرجه أصحاب السنن الأربعة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانة؟ فقالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر. فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها صداقها سهمي بخيبر. فأخذت سهما فباعته 100,000. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. أخرجه البيهقي. وعن عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى؟ قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن. قالت: واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء، إلى: وترغبون أن تنكحوهن. فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها، إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى في الصداق. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله رضي الله عنه: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وعند الأنصاري امرأتان، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فأتى السوق فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال: مهيم يا عبد الرحمن؟ فقال: تزوجت أنصارية. قال: فما سقت؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة. أخرجه أبو داود.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، ننبه في هذه الحلقة أيضا على بعض الكلمات التي قد نفهمها بخلاف ما يعني بخلاف ما تعنيه في موضعها في هذه الآية، بسبب إلفنا لاستعمالها في أماكن أخرى. من جملة ذلك قوله تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا قومك منه يصدون. يصدون بكسر الصاد، أي يضحكون. وأيضا هناك قراءة من القراءة العشر المتواترة: إذا قومك منه يصدون. يصدون بمعنى يعرضون. فإذا إن سمعناها يصدون بكسر الصاد فهي صحيحة متواترة بمعنى يعرضون، وإن سمعناها يصدون بضم الصاد فهي أيضا قراءة صحيحة متواترة بمعنى يعرضون. قرأ يصدون بكسر الصاد حفص، وقرأ يصدون بضم الصاد نافع من روايتيه قالون وورش. من جملة الكلمات التي ننبه عليها قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. ليس يظنون هنا بمعنى يعني يرجحون ذلك رجحانا ضعيفا، وإنما معناها هم متيقنون أنهم ملاقوا ربهم. فإن من معاني ظن تيقن، فهنا تعني الذين هم متيقنون من لقاء الله عز وجل. أيضا يقول الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. الفتنة هنا بمعنى الكفر، قاتلوهم حتى لا يكون كفر. ليس الفتنة هنا بمعنى النزاع والخصومة، أن من معاني الفتنة في اللغة النزاع والخصومة، لكن في هذا الموضع بالذات لا تعني النزاع ولا الخصومة، ولا تعني أيضا معنى الآخر. الناس تستعمل كلمة الفتنة بمعنى إذا شكى أحد إلى أحد يقول فلان فتن على فلان، ليس هنا معناها من هذا المعنى، وإنما معناها حتى لا يكون كفر. أيضا من المعاني التي علينا أن ننتبه إليها قول إخوة يوسف لسيدنا يعقوب: قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا. ما نبغي هنا من البغي، وليس بمعنى ما نريد. نحن نسمع في كثير من البلاد خاصة في الجزيرة العربية: ماذا تبغي وإيش تبغي، يعني بمعنى ماذا تريد. من بغى الشيء إذا أراد الشيء، لكن في هذه الآية معناها ما نبغي يعني من البغي، مشتقة من البغي. أيضا نقرأ في القرآن الكريم حكاية عما جرى بين أبينا آدم وأمنا حواء وبين إبليس أخزاه الله. قال تعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قاسمهما هنا يعني أقسم لهما الأيمان، وليس مشتق من القسمة. قاسمهما يعني قسم الأمر بين بعضهم. قاسمهما يعني حلف لهما الأيمان أنه من الصادقين. أيضا مما ننبه عليه قوله تعالى: كأن لم يغنوا فيها. يغنوا فيها بمعنى يقيموا في هذا المكان، كأن لم يقيموا في هذا المكان، من قول العرب غني فلان بالمكان، يعني أقام فيه، وليست من الغنى، ليست كأن لم يغنوا أي كأن لم يصبحوا أغنياء، فلننتبه إلى هذا الأمر. أيضا ننبه على قوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. ويتلوه هنا يتلوه بمعنى يأتي بعده، يعني يتبعه، وليس يتلوه مشتقا من التلاوة. يتلوه شاهد منه، لا، ليست كذلك. يتلوه شاهد يعني يأتي شاهد من بعده. أيضا نقرأ في سورة يوسف لما تداول الإخوة بين بعضهم ماذا يفعلون مع يوسف، قالوا: أو اطرحوه أرضا. أو اطرحوه أرضا يعني ألقوه أرضا بعيدة، وليس معناها اطرحوه أرضا يعني ارموه في الأرض التي تحتكم الآن، وإنما أرضا يعني بعيدة. هذه بعض الكلمات أحببت أن ننبه عليها، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم بفهم معاني كتابه. والسلام عليكم ورحمة الله.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة. المرأة المخيفة تخرج من المدينة. امرأة مخيفة لم يرها أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم، رآها تمشي في المدينة ناشرة شعرها المجعد، تمشي في كل اتجاه حتى خرجت منها وتوقفت فنزلت في الجحفة، وهي المنطقة التي تسمى مهيعة. استيقظ صلى الله عليه وسلم

التي نقل إلى مهيعة. هذه الرؤيا تدل على استجابة الله لدعائه السابق. أصبحت أجواء المدينة أصح، ومشاعر الحب في قلوب المهاجرين ونبيهم أعظم، حتى أعلن صلى الله عليه وسلم حبه في طرقاتها لأطفالها ورجالها ونسائها وحتى جبالها. ففي أحد الأيام رأى النساء والصبيان مقبلين من عرس، فقام وقال حبا للأنصار: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي. كلمات أبهجتهم أكثر مما أبهجهم العرس، لكن في المدينة قلوبا تريد اغتيال هذا الحب، تشتعل حسدا في صدور يهود، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول استمالتهم ويحب موافقتهم فيما لم يؤمر فيه، حتى في طريقة تسريح شعره، فقد كان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون شعورهم. فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته حتى يوم عاشوراء الذي كان النبي يصومه في مكة قبل الهجرة، فلما هاجر استمر في صيامه، ورغم ذلك حاول إشعار اليهود بشيء من الود لما رآهم يعظمونه ويتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم. حاول صلى الله عليه وسلم أن يشعرهم بحبه لأنبيائهم فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. قال ذلك رغم أنه كان يصومه بمكة. شعر اليهود بغرور، شعروا بتعال على هذا النبي المتواضع، وظنوا أنه يقلدهم، لكن الأمر لم يطل. ففجأة وبينما كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، إذ بالوحي ينزل عليه أثناء الصلاة، ينزل عليه بشيء أغاظهم، نزل بحكم جعله يتحرك في الصلاة، تحرك حركة أحرقت ما تبقى من كبريائهم، وجعلتهم يتمنون أن يعود لموافقتهم. نزل جبريل على النبي وهو يصلي بأصحابه، فأمره بالاستدارة نحو الكعبة واستقبالها، وترك استقبال بيت المقدس، وذلك بعد مرور عام وأربعة أشهر. جن جنون يهود

في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي، نحن نتكلم في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال محمود أو محمد بن محمود السمرقندي: سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول: الكلام الحسن حسن، وأحسن من الحسن معناه، وأحسن من معناه استعماله، وأحسن من استعماله ثوابه، وأحسن من ثوابه رضا من يعمل له. شوف الأولياء الله بيأتيهم الحكمة، بيصير بيتكلم كلام، يقول الكلام الحسن حسن

يعني يا محمد خير لازم تقول له يعني انه اعمل هيك، يعني ساوي هيك تقنية عملية بالاخير. بس بعدين وجدته يعني الوقت لا يسمح بذلك. بس هلا فعلا مثلا واحد سمع هالخطبة، ادعو الى سبيل الله في حلك وفي حضرك وسفرك، هي وحدة، ولا تحزن اذا اغلقت دونك ضروب الارض فانها تفتح لك ابواب السماء. طيب شو ساوي انا؟ يعني انت اللي سمعت الخطبة شو تساوي؟ هلا بدك تساوي تدعو الى سبيل ربك اللي القاعدين الحاضرين، يعني من هون للجمعة الجاي معك، وعطي هيك حدد مدة من هون للجمعة الجاي، اقل تقدير بدك تجيب لنا واحد معك على الجامع، او تنقل الذي سمعته لخمسه، او في لك رفيق بعيد عن درب الله معك جمعة، ضلك هيك تركع عليه لحتى بركي الله يجعل هدايته على يديك، تتفق انت ورفيقين ثلاثه. يعني الكلام الحسن حسن، بس يقول فهمه معناه أحسن واستعماله أحسن، أن تعمل بما سمعت وابدأ. ما بتعرف لعل الله يفتح عليك. في أخ سافر بيحضر معنا، سافر إلى بلد أوروبي، والله تفاجأت. هلأ في صارت حادثتين. في أخ يعني سافر، بعد ما سافر بشي شهر بعت لي تصوير فيديو، هو سافر على السويد، بعت لي تصوير فيديو انه هو عم يخطب، مصور حاله مسجل خطبته بالسويد. هلا هو هون لا له خطيب ولا له اديب، انه يعني عنده كلام ادبي، وقاعد هيك مثلكم يعني مفكر حاله انه هو ما بيعرف شيء. هلا لما راح على السويد شافوه قالوا له انت عربي وجاي من الشام كاين تحضر دروس، فهموا منه انه بيحضر كان دروس، قالوا له والله انت احسن واحد تخطب فينا. بخطب ما بخطب قالوا له بدك تخطب، برافو عليه طلع خطب. قال لي استاذ انا فتحت الموقع من عندك. هو كان يحضر يعني الخطب والدروس، في بعض خطب كان حاببها، يعني بعض الدروس حاببها، في خطبه مختصره هيك بورقه واحده وخاطبها فيهم، فسجل لي اياها. قال لي في لك ملاحظات، والله شيء حلو يعني خطبه حلوه. هلا نحن هون شايفينه او هو كمان شايف حاله انه انا شو بيعرفني ولا بعرف، بس ليك ولما دفشناه على المسبح طلع بيعرف يسبح. لا في كتير ناس يقول لك ما بعرف وبخاف وما بقدر والله بغرق. ما في طريقة يعني بعد ما تعلم الواحد السباحة، ما في طريقة غير انك تدفشه على المي يقوم بيسبح. بقى هلأ انتو كلكم تعرفون يعني تعرفون الدعوة. مرات نفس الواحد بتقول له انا ما بعرف وشو بدي اقول وبتلعثم وبخربت، ما في طريقة غير انك تروح تقتحم تقتحم، تجيب رفقاتك تقول لهم تعوا ساوي عليهم درس، جيب عيلتك مرتك وولادك ساوي عليهم درس، يوم الجمعة بتجتمعوا العائلة الأرحام. ما بدها شيء، ابدأ مع كتاب صحيح البخاري 700 حديث، قل لهم بدي أقرأ لكم خمسة أحاديث، أقرأ الأحاديث واشرحها. هلأ بجوز يضحكوا عليك، معلش برافو عليك. هلأ بتكون على السنة أنت. هلأ النبي صلى الله عليه وسلم ممكن لما كان يحكي كانوا يضحكوا عليه، بجوز يقولوا لك تبا لك لهذا جماعتنا. ماشي الحال، والله نيالك إذا بيقولوا لك هيك صرت على السنة مزبوط أنت. هلأ هو أنا عم يعني أعمل لك الجانب السلبي، بس الله وكيلك الناس تحب الخير، والله سيحمدونك ويشكرونك ويثنون عليك، والله يزيك الخير، والله فضلت علينا، والله مزبوط اللي عم تقوله لازم يصير، والله والله يعني يرفع قدرك عندهم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الله بيرفع لك ذكرك حتى عند أهلك وعند أرحامك وأصحابك. مستحيل يا أخوان يا شباب اللي بيمشي بدرب الله أنه الله عز وجل لا يكافئه، والله بيعطيك عطاء لا يخطر لك على بال، بس اشتغل اعملوا بالدعوة إلى الله عز وجل. بقى هلأ شو النتيجة العملية للخطبة؟ فورا أنت من هون للجمعة الجاية لازم، ومعلش اختبر حالك، يعني هلأ بجوز أنت تقول خلاص يلا والله هلأ بس اطلع من الجامع بدءا من هلأ بدي اشتغل. ثاني يوم تتردد، ثالث يوم تضعف، رابع يوم تتلبى، خامس يوم بتقول يلا، سادس يوم بيحمر وشك، سابع يوم تجي الجمعة الجاي. هلأ إذا جيت داعي واحد بتكون منيح حققت إنجاز، إذا ما دعيت حدا بتكتشف أنك أنت عندك مشكلة. تعال قول أستاذ أنا سبع أيام حاولت وما قدرت. هلأ هذا الأخ عم يخطب بالسويد، بس في أخ تاني كمان بيحضر معنا، ما له مو طلاب الشريعة يعني مثلكم هيك شباب مثلكم، وأنا نسيان شو بي

0: درسوا يعني أو شو بيعملوا.
1: هلأ في أخ تاني في بلد أوروبي آخر قال لي أساس في كل شهر في اثنين عم يأسلموا على إيدي. الله أكبر، هو مو مصدق، مو مصدق عم يأسلموا. في ناس يا رجل بس عم يستنوا بس تشرح لهم شوي، يعني هن مستويين بس بدهم واحد بس يشرح لهم شوي. وفي ناس الله بيهديهم على إيدك، الهداية بيد الله عز وجل. وقال لي أنا كنت ناوي بدي أرجع، هلأ ما عاد بدي أرجع. قلت له برافو عليك، يعني شو يا رجل كل شهر في اثنين، كل شهر في اثنين، شو هالرتبة العالية؟ فأنت ابدأ، لا تستخف بنفسك، أنت بفضل الله، بفضل الله هذه الصلاة، هذا الذكر، هذا القرآن الذي بين جنبيك، هذا الحديث النبوي الشريف، هذا كله يعطيك نورا في صدرك، ونورا في نطقك، ونورا في سمعك، ونورا في بصرك. وعندك هالمعلومات اللي أنت تراها بسيطة بس غيرك براها كتير كبيرة، وما هو مفهوم عندك ليس يشترط أن يكون مفهوما عند الآخرين. والله في ناس بس بده علمني كيف صلي، بس علمني كيف اتوضا، علمني كيف اذكر الله، شو هذا ذكر الله، علموني الذكر، علمني تعال صفحة قرآن كريم. ونحن كلنا يا أخوان يعني مشان ما نتحول إلى ناس سميعة، إنه درس حلو، خطبة حلوة، مجلس حلو، قصائد حلوة يا أخي، مولد حلو، طيب بعد الحلو شو يعني؟ بعدين أنا بدي أتحرك. فالأولياء يقولون، يحيى ابن معاذ يقول: الكلام الحسن حسن، وأحسن منه معناه. هلأ وأحسن من معناه استعماله، وبعد الشغل كمان وأحسن من استعماله ثوابه. بكرة بتلاقي الرتب العالية والمكان العالي لك في الدنيا وفي الآخرة، ثواب العمل الصالح. وأحسن من ثوابه رضا من يعمل له، إذا الله رضي عليك لأنك تعمل في نشر أوامره، نشر دينه، تعمل في دلالة الخلق عليه، تعمل في نشر الخير في هذه الأرض. وكان يحيى ابن معاذ يقول: إلهي حجتي حاجتي، وعدتي فاقتي، وسيلتي إليك نعمتك علي، وشفيعي إليك إحسانك إلي. لما يناجي ربه يقول حجتي إلهي حجتي حاجتي، أنا ما إلي عمل صالح، ما في عندي حجة أقدمها بين يديك لأنجو بها، لا عندي. هو من الأولياء والناس يتراه في رتب عالية، هو يقول يا رب أنا ما عندي شيء، إن كان في حجة أقدمها لك فهي افتقاري إليك وحاجتي إليك واضطراري إلى عطائك. إلهي حجتي حاجتي وعدتي فاقتي، وسيلتي إليك نعمتك علي، وشفيعي إليك إحسانك إلي. إلهي كيف أفرح وقد عصيتك، ترى أنا مقصر كثير كثير يا رب، شلون بدي أفرح، وكيف لا أفرح وقد عرفتك. الحمد لله أنا بعرفك بأنك كريم، بأنك رحيم. وكيف أدعوك وأنا خاطئ، وكيف لا أدعوك وأنت كريم. شوف الأولياء كيف يعني يناجون ربهم، بيقول: إلهي حجتي حاجتي، وعدتي فاقتي، وسيلتي إليك نعمتك علي، وشفيعي إليك إحسانك إلي. إلهي كيف أفرح وقد عصيتك، وكيف لا أفرح وقد عرفتك، وكيف أدعوك وأنا خاطئ، وكيف لا أدعوك وأنت كريم. يمكن الأسبوع الماضي أو اللي قبله أحد الأخوة سألني، لأنه فعلا أحدنا لكثرة ذنوبه يستحي أن يسأل ربه، يقول لك أنا شو بدي أدعي الله، أنا مو منيح، أنا مقصر، أنا عم بخطئ، أنا عم بذنب، وبعدين بدي أقول له كمان أعطيني، بدي أقول له أكرمني، بدي أقول له. الأولياء هذا حالهم، قالوا كيف أدعوك وأنا خاطئ، والله عم بستحي، بس بالمقابل كيف لا أدعوك وأنت كريم، لذلك أنا مهما قصرت ومهما أسأت لن أغادر باب رب العالمين. اللهم لا تجعلني ممن يدعو إليك بالأبدان ويهرب منك بالقلوب.
0: يعني أنا بحكي حكي هيك في الدعوة وفي الإيمان وفي الإسلام، بس من جوا مو هيك. الظاهر والكلام أنه أنا مقبل على الله، بس القلب يفر من الله. إلهي لا تجعلني ممن يدعو إليك بالأبدان ويهرب منك بالقلوب. يا أكرم الأشياء علينا لا تجعلنا أهون الأشياء عليك. وكان يحيى بن معاذ يقول: الذي حجب الناس عن التوبة طول الأمل. لو ألا تتوب؟ قال لك بكير بكير، إن شاء الله في وقت. حتى عند بعض الناس ما بعرف من أين سرت لهم، يشوفوا شاب جاي على الجامع بيقول له: أنت جاي على الجامع؟ شو هلأ جاي على الجامع؟ هلأ روح شوف هلأ عزك، هلأ وقتك. روح بكرة إن شاء الله، بس يصير عمري وعمرك 70 سنة بنطلع من حج ومنتوب توبة صادقة وخلص نقبل على الله. قال: الذي حجب الناس عن التوبة طول الأمل. أنه لسه أنا حبعيش 70 سنة، عنده أمل أنه عايش هو وقاعد ومطمئن أنه حيمشي الحال. الذي حجب الناس عن التوبة طول الأمل، وعلامة التائب إسبال الدمعة. لو تلاقي غير دمعته نسلت. وحب الخلوة، حب هيك أن يخلو بربه. والمحاسبة للنفس عند كل همة. علامة التائب إسبال الدمعة وحب الخلوة والمحاسبة للنفس عند كل همة. وكان يحيى بن معاذ يقول: ذنب أفتقر به إليه أحب إلي من طاعة أفتخر بها عليه. ذنب أفتقر به إليه أحب إلي من طاعة أفتخر بها عليه. شوف، لذلك كان في دعائه ومناجاته لربه يقول: إلهي حجتي حاجتي وعدتي فاقتي. والأولياء هذا شأنهم يا شباب، وأنتوا انتبهوا. لو أن الله عز وجل هدى على يديك كل أهل الأرض، خليك منكسر على باب الله عز وجل ضارع مفتقر إليه. شأن هيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله، آخر سورة نزلت عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. مين اللي دخلهم في دين الله أفواجا؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أفواجا كمان صارت الوفود تأتي إلى النبي. هلأ مثل ما سمعتم بمكة، يتقابل مع الزلمة ما يرضى، يروح الطائف يشتموا أهل مكة يخرجوا، يحكي مع الناس يستهزئوا به. مرت الأيام صار يأتي الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفواج أفواج تؤمن. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. استغفر ربك يا محمد خليه يتوب عليك. مش أنا شو مساوي؟ الناس دخلت أفواجا في دين الله. شايف الله بيعلم العبد ألا ينسى مكانه في العبودية. أنت لو كنت سبب في دخول الناس دين الله أفواجا، خليك هيك منكسر على باب الله ضارع إليه مفتقر متواضع لخلق الله تعالى. وإلا ذنب أفتقر به إليه أحب إلي من طاعة أفتخر بها عليه. إنه أنا صليت، أنا صمت، أنا اللي ساويت هالجامع، أنا هدون كلهم أجوا، أنا جبتهم على الدين، هدون ما كانوا مسلمين، أنا أسلم على إيدي بالشرق وبالغرب ناس. متى ما تكبر العبد، متى ما أعجب العبد بنفسه. مرات واحد يعني هيك بيصلي له كم ركعة وبيقرأ له كم صفحة، يشد ظهره هيك بيعمل شهيق قسري هيك كبير عشان تفخ صدره. إنه والله أموري كلها راكزة اليوم الحمد لله، هالأسبوع أموري ممتازة. ذنب أفتقر به إليه، لأنه الافتقار هو حال العبد، وأنت عبد وأنا عبد، والحقيقة نحن مفتقرون إلى الله في كل شيء. إن صليت فهو أعانك، وإن حجبت عن الذنب فهو أعانك. ما سيدنا يوسف وهو نبي، والأنبياء يا أخوان معصومون، بيقول له لرب العالمين: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. دخيلك يا رب، دخيلك والله أنا عبد ضعيف، دخيلك أعني أن لا تزل قدمي.
1: شايف الأنبياء كلهم افتقار إلى الله. سيدنا إبراهيم وإسماعيل إيديهم للسعتة يعني فيها طين الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل شبئوا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، وبعدين شو وتب علينا. شو تب علينا؟ شو عم تساوي؟ شو عم تساوي أنت وياه؟ شو كنتوا عم تشربوا خمر؟ كانوا عم يبنوا الكعبة ولسه الطين بإيدهم، يقول له رب دخيلك توب علينا، والله احنا مقصرين، إنك أنت التواب الرحيم. شايف الأنبياء بيعملوا الأعمال الصالحات بيفتقروا إلى الله ويعلموننا هذه الحال. وهذا الواقع العملي والحياتي يا إخوان، لأنه هلأ مثلا إذا طبيب بهالبلد بالشام مثلا جاب أعلى شهادة بالطب وكان عنده فعلا يعني خبرة، هو بيساوي عمليات ما حدا غيره بهالبلد بيساويها، فبالتالي هذا يعني حصل جهدا نوعيا، بس بعدين قرن هذا الجهد بالتكبر، صار يتكبر علينا وعلى المرضى وعلى الناس وعلى المشفى وعلى المراجعين وعلى الممرضات. شو بيكون فائدة هالعلم تبعه؟ بالعكس، هذا العلم صار يعني آذاه وآذانا كمان. لذلك هو لما مع هذا العلم الشديد بيقترن بتواضع شديد مشان ينتفع هو في العلم وينفع الآخرين، أما إذا قرنه بكبر يؤذينا ويؤذي نفسه. مشان هيك إذا عملت الأعمال الصالحات ينكسر أكثر، كل ما حملت يعني الشجرة التي تحمل ثمارا أكثر تتطامن أغصانها أكثر. شوف شجر الكرز، الغصن اللي حامل كرز أكثر بينزل أكثر والغصن الفاضي بيطلع لفوق. لذلك قالوا تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على طبقات الماء وهو رفيع. النجم بالسماء هو، بس أنت إذا واقف هيك على بركة ماء بتشوف النجمة بقلب صفحة الماء. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على طبقات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. نسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بآداب الصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه في مسجده، إذ بتلك المرأة التي تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وترسل تلك الكلمات المدوية التي أفزعت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أصبت حدا فطهرني، لقد وقعت تلك المرأة في فاحشة الزنا، وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تريد أن يطهرها، فإذا به صلى الله عليه وسلم يعرض عنها، فجاءته من قبل وجهه وقالت: يا رسول الله، علك تريد أن تردني كما رددت ماعزا، فوالذي نفسي بيده إني لحبلى من الزنا. أي مصيبة هذه المصيبة التي حلت، وأي يوم من هذا اليوم، وأي مسألة عظيمة هذه التي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت تائبة وهي حبلى، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنصرف حتى تضع مولودها ثم تعود، لأن هذا المولود الذي في بطن أمه ما ذنبه؟ لماذا يقام عليها حد فيتأثر هذا المولود الذي لا ذنب له؟ انصرفت ولم يأخذ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكيلا ولا كفيلا ولا شهيدا، ولم يسألين هي يريد منها أن تستتر بستر الله، لكنها مرت عليها الليالي والأيام سريعة، وكلما تحرك ذلك الحول في أحشائها تحركت نيران الخوف من الله في قلبها، فتابت وفاضت عبرتها وتحركت التوبة من جديد في نفسها. فلما وضعته جاءت به للنبي صلى الله عليه وسلم في لفافة وقالت: يا رسول الله، ها قد وضعته فطهرني. نظر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصغير، ما ذنبه؟ من الذي سيرضعه؟ اذهبي حتى ترضعيه. فذهبت وأرضعت، ثم عادت بعد فترة بالصغير وما زالت نيران المعصية تشتعل في جوفها، تخاف من ربها ومولاها، وجاءت بالصغير وقد فطمته ومعه كسرة خبز يأكلها بنفسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصغير، فتبناه أحد الصحابة وانطلق به ليرعاه بعد موت أمه، وجاء بتلك المرأة وشد عليها ثيابها، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فرجمت. فلما رماها بعض الصحابة أصاب الدم الذي خرج منها شيئا من ثيابه فكأنه سبها، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبها، فوالذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لفوسعته، وفي رواية: تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. إنها امرأة تائبة مقبلة على الله عز وجل، فرطت في جنب الله فعصت، لكن علمت أن باب التوبة مفتوح، وأن فضل الله يغدو به ربنا ويجود بالليل والنهار. فجاءت تائبة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترها، لكنها أبت إلا أن يقام عليها ذلك الحد، لكن الله قد تاب عليها. إنه نموذج للتائبات التي تبنى إلى ربهن سبحانه وتعالى. هذه المرأة تابت وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقبل الله توبتها، والله غفور رحيم، يقبل توبة التائبين، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يحب التوابين ويحب المتطهرين، يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أشد فرحا من رجل كانت معه دابته عليها طعامه وشرابه فانفلتت منه فذهب يطلبها فلم يجدها، فلما عاد وجلس عند الشجرة إذ بها واقفة بزمامها، فأخذ بالزمام وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا بناقته. إنه الله الغفور الرحيم. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما يقول الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي إنه الغفور الرحيم الرؤوف اللطيف غافر الذنب قابل التوب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فاللهم اغفر لنا وارحمنا واغفر لكل تائب تاب إليك وصل ربنا على رسولنا صلى الله عليه وسلم وارض اللهم عن صحابته الغر الميامين.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبدو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله، اليوم لقاءنا حيكون للأباء والأمهات اللي عندهم أطفال من ذوي الإعاقة أو أصحاب الهمم كما يسميهم بعض الدول تسمية رائعة، ووصايا مهمة جدا لهذا الموضوع، يعني غريبة شوية لكنها مهمة شوية أو كثير. الوصية الأولى إنه إحنا لازم نعمل اختبارات دورية لأبنائنا وبناتنا على الأقل كل 3 سنوات، وإذا كل 2 سنين ممتاز. هذه الاختبارات الدورية مش بس فحص الدم وتحليل الدم، لا، في اختبارات تشخيصية لأولادي في مثلا موضوع، في اختبار مهم جدا للآي كيو، لنسبة أو قدرة الذكاء أو العمليات العقلية عند أولادي، لازم عمر 3 سنوات أعمله، وعمر 6 سنوات أعمله، 9 سنوات وهكذا. هذا الاختبار كثير رائع ومحكم عالميا، هو أمريكي صراحة، لكن بيكشف لي إذا في خلل معين عند أولادي أو قديش نسبة ذكائهم. في حالة شكيت أنه عند أولادي مشكلة ما، لازم فورا أعمل صراحة فحص، لأنه نسبة الإعاقات في الأبناء وبالذات موضوع التوحد عم بسجل أرقام مخيفة عالميا، لأنه عم بتشخص بطريقة أفضل، وفي نسبة عالية عم بسجلوا أبنائنا بالوطن العربي بالعالم أجمع نسب عالية من التوحد، فلازم إذا شكيت أروح فورا أفحص. الوصية الأخرى أنه ما حدا يفتي في موضوع الإعاقة بدون علم، ولا حتى المعلمين جوا الصفوف. أنا هذا شيء بيألمني، تيجي الأم عندنا بدها تشخص ابنها، طفلي عنده توحد، طفلي عنده إعاقة، طفلي من أصحاب الهمم، طب شو الموضوع؟ والله المعلمة قالت لي طفلك بتحرك فعنده ADHD، عنده كثرة حركة وضعف التركيز. طب من أنت أيتها المعلمة المحترمة الرائعة والراقية أكيد حتى تشخصي وتدخلي الأم أيام وأسابيع وهي بخوف وترقب ابني عنده ADHD، يعني ابني يعني مضطرب، ابني عنده توحد. أرجوكم لا حدا يشخص، ممكن تنصحيها، والنصيحة كثير لورا مش لقدام، اسمعي ديري بالك، ما نصحك تروح تفحصي، هذا غلط، ابنك شكله مش شكله، لا ترى ديري بالك ابنك ما شاء الله رائع ومميز، بس احنا بنعرف بانه كتربويين كل 3 سنوات مش غلط اروح اشيك على ابني، انت خليها تروح تعمل فحص لابنها اذا انت شاكه بشيء، لكن بطريقه لطيفه. الكلام كثير مهم والتعبيرات كثير مهمه للاباء والامهات، خاصه اذا كان في شك معين في اعاقه معينه عند او اضطراب معين عند الاطفال. الموضوع الاخر، لما يصير في اعاقه عند الطفل، اكتشاف إعاقة عند الطفل بعد الولادة أثناء الحمل، أو لا سمح الله بسبب حادثة تعرض لها، إحنا أول شيء بنمر بمراحل. المرحلة الأولى سماع الخبر، فورا بعديه ندخل بمرحلة الصدمة، وهذا طبيعي. المرحلة الصدمة ربما يصيبها نوع من الرفض، لكن نتخطاها لمرحلة التقبل وبدء العلاج حقيقة بعقيدة إسلامية راقية، كل من عند الله وكل فيه خير، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالموضوع التقبل لازم مرحلة ثالثة أدخلها سريعا. بعض الأهل بيعلقوا في مرحلة الصدمة، بيضلهم مصدومين شو اللي صار، مش قادرين يتقبلوا، برفضوا، وبالتالي بدخل الطفل بمشاكل كبرى. الوصية الأخرى للأسف وهم ندرة، لكن في بعض الأهالي اللي عندهم أطفال من ذوي الإعاقة بتاجروا بإعاقة أبنائهم للأسف، وهذا شيء مؤلم وشيء مؤذي للناس للطفل أو الطفلة. فاتقوا الله سبحانه وتعالى بهذا الطفل ولا تتاجروا فيه، أرجوكم، حتى يكون عندنا جيل مميز إن شاء الله.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم، بتحية الإسلام نحييكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع أن نبحر في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نتفيأ ظلال هذه الأمثال مع فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، اليوم الآية مثل ضربه الله تعالى في القرآن، وهذا المثل حتى المشركون في مكة قالوا: ما شأن هذا المثل؟ لماذا يضربه الله تعالى؟ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ لو مشينا معهم قليلا، ماذا أراد الله بهذا المثل، ولماذا يضرب المثل بالبعوضة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
0: صلى الله عليه وسلم.
1: الله عز وجل يقول: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. معنى ذلك أن الآيات هي القنوات الوحيدة السالكة لمعرفة الله. آياته أنواع ثلاث: آيات كونية خلقه، وآيات تكوينية أفعاله، آيات قرآنية كلامه. الآيات الكونية موقف الإنسان وقد فرض عليه التفكر، تفكر

0: ساعة خير من أن تعبد الله 60 عاما، أن هذا التفكر يضعك وجها لوجه أمام عظمة الله. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. تحت كلمة عظيم ضع 5 خطوط. إبليس آمن بالله، قال له ربي فبعزتك، وهو إبليس اللعين
1: وكان من الكافرين.
0: فالبطولة أن تؤمن بالله العظيم، ولن تؤمن بالله العظيم إلا إذا حملك هذا الإيمان على أن تستقيم على أمره. فأي إيمان لا يحملك على طاعة الله لا قيمة له ولا وزن له في الآخرة. والدليل فرعون أكبر طاغية في العالم، عندما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. فالبطولة أن تؤمن بالله العظيم وأن تؤمن قبل فوات الأوان، لا بد من هذين الشرطين. فالله عز وجل خلق الفيل 150 طن، يعني 50 طن لحم وعظم ودهن، و90 برميل زيت،
1: شيء الحوت الأزرق.
0: نعم. الحوت الأزرق.
1: نعم.
0: الحوت شيء كبير جدا، 150 طن الحوت.
1: نعم.
0: و50 طن زيت، 90 برميل زيت، 50 طن لحم، 50 طن دهن، 50 طن عظم. لكن في أشياء دقيقة جدا بعوضة، يعني أحقر شيء بحياة إنسان بعوضة. إذا كان قتل بعوضة هل يستغفر؟
1: لا يشعر بشيء
0: أبدا. بعوضة،
1: لو أن الدنيا تعدل عند الله،
0: لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. هي البعوضة شيء لا يصدق، لها 100 عين، 100 عين، و48 سنا.
1: الله.
0: هذه البعوضة لها مخالب، إن وقفت على سطح خشن تستخدم مخالبها، ولها محاجم مبنية على الضغط، وإن سقطت على سطح ناعم
1: تستخدم المحاجم.
0: محاجمها عندك، تعلق شيء على سيراميك، في
1: يعني مطاط،
0: أداة تعليق مطاط على تفريغ الهواء.
1: نعم.
0: فعندها مخالب إن وقفت على سطح خشن، ومحاجم إن وقفت على سطح أملس، مع جهاز رادار ترى حاجتها بالحرارة، اسمه جهاز استقبال حراري. جهاز استقبال حراري،
1: ترى الإنسان النائم،
0: يعني غرفة كبيرة دنيا وقت الشتاء، النائم 37 حرارته، لا ترى إلا النائم،
1: هدفها
0: أنه حرارته 37. جهاز استقبال حراري، دم الإنسان كما يقال كطرفة سمج.
1: نعم.
0: عنده جهاز تميع للدم بتميعه، وجهاز تخدير حتى ما يقتله. شو بصير؟ تلدعه، يتألم، يضربها، تكون في السقف هي.
1: نعم.
0: في كان تخدير مع جهاز تميع للدم، جهاز تخدير، جهاز تحليل. ما قلت دم بناسبة. يناموا أخواني على سرير، الأول يستيقظ وقد ملئ بلسع البعوض، الثاني ما في شيء، مع جهاز تحليل دم، ما كل دم بناسبة، مع جهاز تخدير، مع جهاز تميع، مع جهاز رادار، إلى مخالب إلى محاجم. 100 عين، 48 سن. والذي يلفت النظر أخيرا قال فما فوقها، فوق البعوضة كائن آخر قد لا يرى بالعين، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أنا إيماني ما لم تعظم ربك تعظيما حقيقيا، والدليل إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. والتعظيم يأتي من التفكر، التفكر يضعك وجها لوجه أمام عظمة الله. الإيمان الذي لا يحمل صاحبه على طاعة الله لا قيمة منه إطلاقا، أو لا يثمر. نعم، الكلمة دقيقة. والآيات كوني شمس والقمر والنجوم والمجرات، وتكوينية أفعاله، قرآنية كلامه.
1: نتابع في كلامه جل جلاله.
0: نعم.
1: قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. يعني يوم أنزلت هذه الآية سيدي ما كان هذه المعلومات موجودة.
0: الحق. هذه الكلمة متداولة مئات ألوف المرات بكل بلد كل يوم.
1: نعم.
0: الحق هو الله، الحق الشيء الثابت والهادف. يعني إنشاء جامعة حق، لتخريج جيل مؤمن يملك خبرات عالية جدا يقود أمته، والسرك باطل، أسبوعين ألعب بالهوانية فقط
1: انتهى دوره.
0: فالحق الشيء الثابت والهادف، والباطل الشيء العابس والزائل.
1: والزائل.
0: الحق الشيء الثابت والهادف، والباطل الشيء الزائل والعابس. الزائل
1: عابس يعني ليس له هدف.
0: ما في هدف،
1: دون هدف، عبث.
0: إذا واحد سهل الساعة 3 يلعب طاولة شيش بيش
1: باطل،
0: شو صار يعني؟ طيب واحد استلقى بالحمام بماء ساخن 5 ساعات بيصير طبيب؟
1: مستحيل.
0: بيصير مهندس؟ الاستمتاع سهل،
1: فكيف إذا كان بالمحرمات؟
0: بس ما له أثر مستقبلي. نعم. التنعم بالدنيا ما له أثر مستقبلي. لذلك ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، لبست فأبليت، تصدقت فأبقيت.
1: نعم.
0: الطعام مستهلك، واللباس مستهلك، والذي يبقى العمل الصالح، وسمي صالحا لأنه يصلح للعرض على الله، ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا. فالتفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريق إلى الله، وأوسع باب ندخل منه على الله.
1: هذا مثل سيدي. نعم. الله تعالى يقول في ختام الآية يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. المثل نفسه.
0: نعم.
1: يهدى به أناس ويضل
0: يعني
1: به أناس.
0: واحد استاج جامعة.
1: نعم.
0: وعطى درس عن البعوضة، ما خطر في باله الخالق إطلاق.
1: معلومات علمية.
0: معلومات علمية. فلذلك النقطة الدقيقة، إذا ما في انعكاس لهذا العلم، استقامة، تعظيم لله، خوف منه، طمع برضوانه، عمل صالح، خدمة عباده، استقامته، ما استفاد من هذا العلم؟ هذا النبي استعاذ من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع. والإنسان بحاجة إلى ركعتين والساعة الثانية بالليل ودمعتين.
1: ركعتان مع دمعتان.
0: ركعتين مع دمعتين.
1: ساعتين.
0: نعم.
1: ساعتين. سيدي يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. كنتم تقولون مثل هذه الكاميرات القديمة اللي كان لها يعني فيلم، فإذا كان غير الفيلم غير موجود،
0: يعني آلة كان قديمة بوكس اسمها.
1: نعم.
0: في فيلم، لو الآلة ما فيها فيلم
1: التقط المشاهد
0: والتقط أجمل منظر، ما في شيء
1: لم ينعكس.
0: هو صدقك بالطلب الحق هو الفيلم.
1: نعم.
0: يعني ما في علماء فيزياء ورياضيات وفلك معهم معلومات مذهلة بس ما أمنوا.
1: نعم.
0: إلا أنه أينشتاين حتى أكون دقيق، أكبر عالم فيزيائي، قال كل إنسان لا يرى في هذا الكون قوة هي أقوى ما تكون، رحيمة هي أرحم ما تكون، عليمة هي أعلم ما تكون، هو إنسان حي ولكنه ميت.
1: نعم.
0: كلمة مرة ثانية بعيدة، كل إنسان لا يرى في هذا الكون قوة هي أقوى ما تكون، رحيمة هي أرحم ما تكون، حكيمة هي أحكم ما تكون، هو إنسان حي ولكنه ميت.
1: نعم. وما يضل به إلى الفاسقين. نعم. المنحرف لا ينتفع بهذه. نعم. الأمثال العظيمة. بارك الله فيكم.
0: المنتفع قالت ما فيها فيلم،
1: من غير فيلم يلتقط المشاهد دون أن تنتقل. نعم. تعظيما وحبا لخالقه. جزاكم الله خيرا إخوتي الأكارم. لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بحضوركم وطاب بلقاء شيخنا جزاه الله عنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما على خير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم.
0: على شفا جرف هارم.
1: على شفا جرف هارم.
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نتناول في هذه الحلقة من برنامج على شفا جرف هار، نتناول الكبيرة الكبر. والكبر هو شعور خادع بالعظمة والتجبر والترفع عن العباد وعدم قبول الحق. هو الاستعلاء على الناس والترفع عليهم، وكل ذلك مصحوب باحتقارهم وازدرائهم والاستخفاف بهم. ومنه ألا يعترف الإنسان بخطئه، وأن يحتقر الآخرين ويزدريهم، وأن ينكر الحق ولا يقبله إذا جاء عن طريقهم. فالكبر كبيرة من الكبائر. إذن يقول الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. ومعنى بطر الحق الاستنكاف عن قبوله ورده والنظر إليه بعين الاستصغار، وذلك للترفع والتعاظم. ومعنى غمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: فزع الأخوة لما حدث من تلك الحية الصغيرة وحاولوا الهروب حتى نجوا جميعا وعادوا ليكملوا رحلتهم. وأثناء سيرهم مروا على أرض جرداء.
2: انظروا يا إخوتي، جمل سمين وسط هذه الأرض الجرداء.
3: عجبا لهذا الأمر.
4: لا تتوقفوا، هيا لنكمل السير، فقد أوشكت الشمس على الغروب.
3: عجبا لما أرى، لا أكاد أصدق.
5: كيف لهذا الجمل أن يصير هزيلا ضعيفا هكذا وسط هذا الوادي الأخضر الذي يفترشه العشب؟
6: يبدو أننا لن نتوقف عن الدهشة طوال رحلتنا هذه.
1: وصار الأخوة إلى الكهف ودخلوا ليستريحوا من عناء رحلتهم التي ما بقي منها الكثير. ومرت الليلة هادئة حتى استيقظوا على صوت أخيهم الأصغر مع بداية الفجر.
7: يا الله، ما هذا؟
6: ماذا ترون يثير دهشتكم لهذه الدرجة؟ ها؟ لا أكاد أصدق، إنني أحلم بالتأكيد. نحن داخل حلم الآن.
3: يا للعجب، ما هذا؟ وأي نوع من الطيور يكون هذا الطائر؟
8: إنه يتنقل بين سدرتين، وما أن يهبط على واحدة حتى تخضر وتصير الأخرى يابسة.
4: لا أظن أنه بإمكاننا تفسير ما رأينا من عجائب في رحلتنا هذه.
1: وواصل الإخوة السير وهم في حيرة من أمرهم حتى وصلوا القرية التي فيها القاضي، فسألوا عن منزله.
4: السلام عليكم أيها القاضي.
9: وعليكم السلام يا أبنائي، ولكني لست القاضي، هو أخي الأكبر ويسكن في هذا المنزل.
5: أخوك الأكبر؟ حسنا، أقصد شكرا يا سيدي.
8: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام.
5: هل رأيتم هذا الشيخ المسن؟ هو الأخ الأصغر للقاضي، فما بالكم بحال القاضي؟
6: لقد أخبرتكم أنه لا فائدة من هذه الرحلة.
4: صبرا جميلا، وعلى أي حال نحن على بعد خطوات من نهاية هذه الرحلة. ها نحن أمام بيت القاضي.
10: ماذا وراءكم يا ضيوف الكرام؟
4: جئناك في مسألة واحدة، ولكن في طريقنا إليك صارت 5 مسائل.
10: هاتوا المسائل الأربع التي اعترضتكم في طريقكم، ثم اعرضوا علي مسألتكم التي جئتم من أجلها. عسى الله أن يوفقني وإياكم لحلها.
4: أما المسألة الأولى، عندما سرنا إليك وجدنا ثعبانا صغيرا، فلما هاجه أحدنا فتح فاه فكاد يسد الطريق علينا. لولا أننا تسللنا منه لواذا لما استطعنا الهرب منه.
10: هذا يا أبنائي الشر، أوله صغير يستطيع كل شخص مجانبته، فإذا دخل فيه كبر واستفحل. هات الثانية يا أبنائي.
5: المسألة الثانية أن لما سرنا وجدنا جملين، الأول منهما كان يرعى في روضة جرداء قاحلة وحالته سمينة، والثاني منهما يرعى في أرض خضراء وحالته هزيلة، فعجبنا من حالتيهما فأخبرنا عنهما.
10: أما الجمل الأول وهو السمين القانع بما أعطاه الله فينتفع بما في يديه فارتاح في دنياه، وأما الثاني فهو الرجل كثير المال، عنده خيرات كثيرة من المال والولد، لا يشكر ربه على ما أعطاه فلا ينتفع بشيء أبدا. هات الثالثة.
4: لما سرنا وجدنا طائرا عنده سدرتان، إذا وقع على إحداهما اخضرت والأخرى يبست، وهكذا دواليك.
10: نعم يا أبنائي، ذلك الرجل المتزوج زوجتان، إذا ذهب وأتى واحدة غضبت الأخرى، فإذا جاءها رضيت وغضبت الأخرى، وهكذا شأنه كله.
8: أما المسألة الرابعة، حينما دخلنا القرية سألنا عن منزلكم فأرشدنا لمنزل أخيك الأصغر، فوجدنا شيخا هرما، فلما سألناه عنكم قال إن داره هناك، فلما جئنا إليكم ازداد عجبنا، حيث رأيناك ما شاء الله بصحة وعافية متعك الله بهما، فما سر صحتك مع أنك أكبر منه وهو أضعف منك بكثير.
10: أما ما وجدتموه من حال أخي الأصغر فإنه يرجع إلى أن عنده امرأة صليطة اللسان بذيئة المنطق، فهي تسلخ منه كل يوم. عسى الله أن يفرج عنه ما هو فيه. وأما أنا فإنني والحمد لله على هذا أعيش عيشة هنيئة، أسأل الله أن يحفظها علي، فزوجتي صالحة حيية أمينة. فأنتم جئتم وكنت نائما فلم توقظني حتى جهزت القهوة وكل ما تحتاجونه، ثم أيقظتني فجئت إليكم وأنا نشيط مرتاح، والحمد لله على هذا. هذا سر سعادتي.
4: والخامسة هي مسألتنا، فنحن أبناء شيخ قبيلتنا. قبل ما يتوفى والدنا قسم حظوظنا من أمواله بيننا ووضعها في صناديق لا تفتح إلا بعد موته، فلما مات فتحناها فوجدنا في كل صندوق اسم واحد منا، وكان من نصيبي في الصندوق الأول السيف وختم الرئاسة،
3: وكان من نصيبي الرمل والحجارة،
6: وكان من نصيبي أنا العظام.
4: فاختلفنا عند ذلك، وكان أبي أوصانا أن نرجع إليكم، فها نحن قد جئنا إليكم لتحكم بيننا بما أراك الله، ونسأل الله أن يوفقكم للعدل والإنصاف، ونحن مستعدون لتنفيذ ما تحكم به بيننا.
10: لقد كان أبوكم حكيما يا أبنائي، فمن كان نصيبه السيف وختم الرئاسة والراية فهو شيخ القبيلة سلفا لأبيه، وعليكم السمع والطاعة له، وأن ترجعوا إليه في كل أمر من أموركم. ومن كان نصيبه الرمل والحجارة فله العقار والبيوت والأراضي، ومن كان نصيبه العظام فله المواشي من خيل وإبل وبقر وغنم، ومن كان نصيبه الذهب والفضة فهو أضعفكم، فلا تنسوه عند انتهاء ما لديه من مال. وأوصيكم يا أبنائي بالاتفاق وجمع الكلمة، وأسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم.
1: ثم انصرفوا من عنده راضين بما حكم به لهم وما فرض لهم أبوهم، ويسألون لأبيهم المغفرة والرحمة والرضوان. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجلا آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق، ورجلا آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرت لحظة كده، ايه الفرق بين المغفرة والرحمة والعفو؟ يا ده بينهم فروق غير عادية. المغفرة ان ربنا يغطي على ذنبك، تخيل، ولذلك جاية من كلمة المغفر اللي المرأة بتتغطى به، ثوب تلتحف به المرأة اسمه المغفر، التحفت المرأة بمغفرها. فلما اقول رب اغفر يعني استر، اردم، خبي ذنبي، ما تفضحنيش يوم القيامة. طب الرحمة هي عدم العذاب اصلا. طب العفو انه ما يبقاش الذنب بتاعك سايب اثر في سجلاتك يوم القيامة. ولذلك انت لو زعلان من واحد يقولك ايه اعفو عني، وتقول له عفيت يقولك ايه يعني خلاص، يعني احنا خلصين، ما عرفش ايه، اه خلصين، ما فيش اي حاجة شائبة، صافية لبن زي ما بيقولوا كده، ما فيش تلوث في النفس، ما فيش تلوث ولا شائبة، شيء لا يتشوبه شائبة. إذن العفو هو الستر، المغفرة الرحمة عدم العذاب. طيب الرحمة عدم العذاب، يبقى وقل رب اغفر وارحم، شوف الفرق ما بين الاثنين، وأنت خير الراحمين. يبقى المغفرة هي الستر والرحمة عدم العذاب. الكلام ده أقدر أدعي للميت بتاعي؟ طالما ميت على التوحيد تستطيع أن تدعو له بهذا الدعاء الجميل، الدعاء الذي أوصى به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان بيدعي يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغائبنا وحاضرنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذا الدعاء الذي يدعو به للمتوفى، والمتوفى يكون في أمس الحاجة إليه. أنا عاوز أقول لكم نحن سنموت وسنكون في حاجة لهذا الدعاء، وإذا كان الجزاء من جنس العمل فإذا أكثرت بهذا الدعاء لموتاك سيأتي من بعدك من يقومون بالدعاء لي ولك. هيا أمنوا معي عسى أن تكون ساعة إجابة. الله

اللهم أمين يا رب، اللهم أمين. شوفوا الدعاء لما بيكون فيه توفيق من الله سبحانه وتعالى، عندما تقف أمام المقابر ناس كتيرة جدا بتسأل ندعي للمتوفى نقول له إيه، ناس بتعجز عن الدعاء، وبالتالي المتوفى لا يستفيد، المتوفى لا يستفيد من التعديد عليه أو من البكاء عليه أو من اللطم أو من النياحة أو من الكلام الذي لا يفيد. الناس دلوقتي بتروح المقابر إلا من رحم ربك بيقولوا كلام يعني لا يجوز أن يقوله إنسان، لا يجوز أن يتفوه به إنسان، لابد أن يلتزم الإنسان أمام المقابر بحالة من حالات الاستحضار والخشوع. الأئمة كانوا كده، الأئمة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا في حالة استحضار لهذا الدعاء واستحضار لهذا الخشوع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف أمام المقابر يصمت فيصمتون، ثم يدعو الله عز وجل فيؤمنون، ويعلم الصحابة كيف يقومون بالدعاء للمتوفى. الدعاء اللي انت بتدعوه ده بقى بينزل على المتوفى بردا وسلاما ورحمة ومغفرة. ويوعى تفتكر ان المتوفى ما بقاش سامع اللي في الحياة، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يعني حتى يسمع خشاشا نعالكم، يعني بيبقى سامع حركة الناس وهي ماشية وترك القبر، وتيجي الملائكة وهما منكر ونكير، وهما ملكان مسؤولان عن سؤال القبر. خدوا بالكم في حاجة اسمها سؤال القبر وفي حاجة اسمها حساب الآخرة. سؤال القبر غير حساب الآخرة، سؤال القبر دوت أمر بيسأل عن ربه وعن دينه وعن النبي الذي بعث إليه، إنما حساب الآخرة ده حساب الآخرة بيكون عن الأعمال والأقوال والأفعال، وده ميت دوت سكير، ده زاني، ده شارب خمر، ده مصلي، ده طقي، ده ساجد، ده عقل والديه، ده برب والديه. يعني التقسيمة يوم القيامة بتكون كبيرة جدا لا حصر لها. أنا عاوز أقول إن الحالة التي يكون فيها المتوفى ما بتكونش هي انتهاء عن الحياة، لا، ده انتقال إلى صورة أخرى من صور الحياة. خدوا بالكم يا جماعة، احنا بنعيش في اربع مراحل في الحياة. المرحلة الاولى هي مرحلة اسمها عالم الذر. قال تعالى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى. المرحلة الثانية كانت المرحلة الذر ديت الارواح قبل ما يخلق الاجساد، والمرحلة الثانية خلق الاجساد ووضع فيها الارواح اللي هي الحياة الدنيا اللي احنا فيها دلوقتي. المرحلة الثالثة اللي هي الانتقال الى عالم اسمه عالم البرزخ بعد ما نموت. عالم البرزخ يعني الحاجز أو الفاصل أو الحاجز بين الشيء والشيء. قال تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يعني حاجز بينهما لا يبغيان. المرحلة الرابعة اللي هي الأخيرة اللي هي مرحلة الآخرة. بعض الناس بيخلطوا في المفاهيم، ما بيعرفوش الفارق بينها، فبيفتكروا أن القبر هو المرحلة الأخيرة. ولذلك لما بيجوا يدفنوا واحد يقولك، تسمع بعض المذيعين يقولك إيه، وانتقل البطل فلان أو انتقل فلان إلى مثواه الأخير. لا، هو مش إلى مثواه الأخير، إلى مثواه قبل الأخير. ليه بقى؟ لأن حتى ربنا مسميها مكان زيارة مش مكان إقامة. شوف ربنا بقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ما قالش حتى سكنتم المقابر. لو قال حتى سكنتم المقابر يبقى معنى ذلك أن الميت هيخرج يدخل قبر، مش هيخرج للآخرة أبدا بأي حال من أحوال. عموما أنا عاوز أقول لك إنه دي مرحلة مؤقتة، ترانزيت يعني زي ما بيقولوا كده في لغة السياحة والطيران، يعني مؤقتا، وبعد كده بتنتقل إلى المرحلة الأخيرة اللي هي المرحلة الأخيرة، إما إلى جنة وإما إلى نار. جعلني الله وإياكم من أهل الجنة يا رب العالمين ونجانا من النار. الميت هنا في الحالة البرزخية دي بقى محتاج إيه؟ محتاج تحسين مجموع، محتاج لجنة رأفة، محتاج واحد يساعده على تخطي الأزمة في سؤال القبر اللي بعض الناس بينكروه ويقول لك ايه، اصل القبر ومش القبر، واصل ما فيش الشجاع الاقرع. لا، في شجاع الاقرع، والشجاع الاقرع دوت مش اللي مالوش شعر، يعني واحد ربنا رزقه شويه جهل نادرين بيتريق على الاحاديث اللي وارد فيها الشجاع الاقرع، يقول لك ما فيش شجاع اقرع وشعر. والغريب انه يعمل يعني استاذا جامعيا، يعني فانا تعجب ان الراجل مش عارف معاني الكلمات. الاقرع ملهاش علاقه بالراس، الاقرع يعني الذي يقرع القلوب، الذي يقرع القلوب. احنا بنقول من يقرع الباب، من يقرع الباب يبقى بشتي من الواقف على الباب بيخبط بيقوله يقرع؟ لا، من يقرع الباب مين اللي بيخبط الباب؟ عشان كده بنقول قرع الطبول. فثعبان مخيف ده المسلط على مين؟ على مانع الزكاة. انت وبعدين كل الناس يقولك لا ما تخوفناش من عذاب القبر. حاضر يا سيدي مش هنخوفك، بس ليه ما تجتهدش زي الطالب يقولك ما تخوفنيش من السقوط، مش هخوفك من السقوط، واجتهد.
انما الطالب يقول لك ما تخوفنيش من صوته وعمال يلعب في الشارع، ما تخوفنيش من صوت اخر السنه وعمال يلعب في الشارع، ما تخوفنيش من صوت اخر السنه وعمال يطوح في الكتب بتاعت المدرسه ويهمل في واجباته المدرسيه. لا، هخوفك من الصوت، طالما انت مهمل يبقى هخوفك من الصوت. مين اللي حقه علينا ان احنا ما نخوفوش؟ اللي هو الناس اللي عندها دم، اللي هي ما بتخافش الا من الله سبحانه وتعالى. فأقم الصلاة لذكري، دخلت على العبادة، دخلت على الطاعة من غير ما تتأخر. يبقى بعض الناس يستحق انك تخوفه، وبعض الناس زيكم عنده احساس. سأتذكر من يخشى، ربنا بيقول في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم وتعيها اذن واعية. ربنا بيقول عن القرآن نفسه هدى للمتقين، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين؟ للمتقين. إنما اللي مش متقي عمره ما هينتفع بالقرآن. ربنا اشترط قبل الانتفاع بالذكر إنك تكون مؤمن. علشان كده لاحظوا من الآية الكريمة، وربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى لو فهمت هذا المعنى تقدر تفهم معنى الذكر، وإنه الدعاء للمتوفى هو دعاء لواحد كان من أهل الذكر في الدنيا، وأنت تساعده على اجتياز محنتي هذا السؤال بخير وسلام. ميتينكم محتاجينكم بإيه؟ بدعائكم، بصلاحكم، باتجاهكم إلى الله سبحانه وتعالى، إن ربنا يلقنهم حجتهم ويبدد غربتهم ويوسع مدخلهم وينور قبورهم ويغفر لذنوبهم ويستر عيوبهم ويرحمهم برحمته ويعافيهم بمعافاته ويجود عليهم بجوده ويغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد وينقيهم من الذنوب والخطايا والأثام كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس. يا رب ارحم أبوينا وارحم آباءنا وأمهاتنا ومن له حق علينا، واغفر لهم بمغفرتك وجودك يا أكرم الأكرمين. وإلى هذا الدعاء والتأمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: يا ابو الديب، بشوف ايد ورا وايد قدام، ايش فيه؟ وين المصاري؟
2: ما تقلقيش، المصاري موجودات مع ابو الذكر اخوي.
1: وكيف بتعطيله اياهم؟
2: امان يا نهيل امان، اللي سابه ابوك الك ولاخوك.
1: وين المصاري يا ابو الذكر؟
3: معلش يا مرت اخوي، بعد اذنك هات لجن العجين علشان نحط المصاري في قلبه.
1: يو والله كلامكم اهو داخل مخي بالمره، وين المصاري يا ابو الديب؟
2: وبعدين معاك يا ابو الذكر، طلع المصاري وانهينا.
3: بتكيش تجيب صحن العجين؟ بلاش، افتح ايدك خدي.
1: يو والله كلكم بتضحكوا علي انتوا الاثنين، ايش هذا؟
3: اثنين شيكل ونص بحسبة رجب 25,000، يعني نقصات المصاري 1,450,000.
1: وبعدين معك يا ابو الذكر، هو انت جاي تنكش راس علي؟ وين المصاري يا ابو الديب؟
2: فيش مصاري يا نهيل، رجب اللي كنا نفكره هالفوت هو والعرجة تبعته طلعوا بيلعبوا بالبيضة والحجر.
1: يعني ما تكوش المصاري؟
2: حاطت اثنين شيكل ونص في البنك وبقولي هاي كل رصيدي.
1: اي والله ما هو داخل مخي هالكلام.
3: انا عارف مين اللي ورا القصة هادي كلها، اللي ورا القصة هادي اخوه ابو النسر.
1: طب وايش بدكو تعملوا؟
2: لازم نقعد ونخطط من اول وجديد.
1: والله يا رجب، والله يا هبة، لا وانا التاني قاعدة بحلم بدي اشتري لي جزين حية ولا جزين صورة ولا وانصة من الغليات. يا وردي علي وعلي جرالي.
4: والله عفارم عليك يا رجب، حطيت اثنين شيكل ونص في البنك عشان نسابق ياخذوهن وانا اخذ 1,700,000 دولار. الله نقبلها يا غشلن. وقتيش بدنا نحدد يوم ونروح انا وياك على البنك؟ ايش اليوم ولا بكره ولا بعده؟
5: ما فيش مصاب المره، كل رصيد اثنين شيكل ونص.
4: ولا اتفكرنيش اهبل زي نسايبك، بقطم رقبة القطم.
5: ايش تقطم رقبة القطم؟ يا رقبتك كانت ايش يعني، خشبة ولا ابصر ايش؟
4: ولك المصاري اللي اخذتهن من ورا مرتك، وين وديتهن؟
5: مش انا وين وديتهن، هي مخبياهن مش عارف ايش.
4: مخبياهن؟ وانت مش عارف يعني وين مخبياهن؟
5: وانا جيت اقولها ممنوع تتزوجي، ممنوع تتزوجي بدل مصاري.
4: ولا اتضلكش تقول لي

0: باش اخبط في الحيطة.
1: ماشي يا رجب براحتك.
2: كلهم طمعانين في مصارينا يا رجب، كلهم طمعانين في مصارينا.
0: وحيط انا اي واحد بيجي عباب الضابط ياخد شيكل واغل اعطيه 4 شيكل اخبطه كافة اقول روح.
2: لا يا رجب مش رح نعطي اي واحد.
0: طب قل لي وين هبة حط المصاري؟ وين هبة حط المصاري؟
2: ما لهمش دخل، هدول مصارينا.
0: أبو أخوي بضل يضربني وبضل يغلط علي.
2: خلص مش إحنا معنا مصاري؟ منطلع من الدار هاي ومنشتري لنا دار تانية.
0: وإذا اشترينا دار تانية كمان بدنا ندفع اشتراك كهرب واشتراك مية، وبدنا نشتري كمان غاز وبابور، ونشتري كمان معالج وشوك.
2: طيب يا رجب ما إحنا معنا مصاري كتير. صار مين بدق يا رجب؟
0: رجيت أنا بشوفه إذا أخويا بدي أقول له ماليش دخل أنا بالمرة. مين؟
3: افتح يا رجب، معاك المعلم نازك.
0: مين المعلم قاسك؟
3: نازك، نازك يا رجب صاحب المصنع اللي كنت تشتغل عنده.
0: أعرف سهلة، أعرف سهلة. تفضل.
3: كيف حالك يا رجب؟ وين هالغيبة؟
0: كنت غايب عشان الأستاذ قال لنا ممنوع حد يجي.
3: اقطع شرك يا رجب ما خف دمك.
0: شكرا. بدك شيء؟
3: هو احنا بدنا نقعد نحكي على الباب؟ قل له تفضل يا رجب انا جايك في موضوع مهم.
0: طيب ماشي تفضل، خذ طريق، خش هبة تخبك في المطبخ، سكر حالك في ناس جايين. سلام علي مناصر.
3: اهلا بك يا رجب، قصدي اسف يا استاذ رجب.
0: شكرا شكرا استاذ، وانت مدير صح؟
3: صارت نكت يا رجب من وراي.
0: لا من قدامك انا هنا قاعد بنكت.
3: طيب اسمعني منيح يا رجب.
0: انا بسمع يا جاب دلاي مقبره زي حبط القطايف داني.
3: يسلم لك دنيك يا ربي.
0: وانت يسلم لك رموش عنيك يا ربي.
3: رجب انا سمعت انه مرتك ورثت مصاري من ابوها، والمصاري هدول تقريبا من 1,000,000 إلى 1,700,000 صح؟
0: صحيح.
3: طيب وانا عشان هيك جيت، هل جيت انا جاي اعرض عليك عرض؟
0: عظيم تعرض علي.
3: انا يا رجب شخصيا عندي 3 شركات وعندي مزرعتين وعندي مصنع النيلود اللي انت كنت تشتغل فيه.
0: بعرفه.
3: بحب لك يا رجب تفوت مصاريك او نصهم او جزء منهم او تفوتهم كلهم وتصير شريك معي.
0: ما بدي اصير شريك، انا كمان بدي اشتغل في النظافة، ممنوع حد يجي يشتغل بدالي، ده جمل زبالة.
3: بنفعش يا رجب، انت حتكون زيك، هذه شركة وحيكون لك مكتب وكرسي وانت اللي حتحاسب الجماعة.
0: وقديش حق في اليوم؟ في 40 شيكل؟
3: شو 40 شيكل؟ يا رجب انت بتحكي في المش معقول، الاف الدولارات.
0: مش عارف، خليني افكر باش برد عليك.
3: رجب انا اجيت قبل هيك مرتين على دارك وما لقيت كاش، يعني بصراحة ما صدقت اني اشوفك. انا هلقيت بدي رد بسرعة.
0: ما كنت في البنك وكنت عندنا سابي، ما كنتش فاضي.
3: طيب وقتش ترد علي يا رجب؟
0: بدي اشاور هبة وباش برد عليك، بجيك على المصنع.
3: طيب ماشي يا رجب توكل على الله، انا هلقيت بستنى منك رد.
0: ماشي مع السلامة. بتشرب كولا؟
3: لا لا لا شكرا.
0: هبة هبة اطلع من تحت التخت. هبة
2: تخت مين انت التاني؟ فضحتني، كنت في الغرفة تبعتي انا.
0: طيب اطلع يا خلاص، بعدين في الزواج. خلاص
2: احنا مش بالزواج هالجيت، ايش بده منك الزلمة؟
0: بده قال خليني اخش شريك معاه واعطيك كل المصاري واصير على مدير شركة.
2: ايش قصتهم الناس؟ بشوف كلهم هجموا علينا مرة واحدة.
0: ما مش عارف، بس هذا كويس مش حرامي، هذا زي اخويا وزي نصايبي.
2: احنا يا رجب الحل الوحيد لازم نرحل من المنطقة.
0: وكلهم بدهم المصاري، كلهم بدهم وراء المصاري، ولا واحد بيمشي مع المصاري، كله جراي بيجري، كله جراي. بدي اخذ 2.5 شيكل من عند دار عمك، اخذوهم مني في البنك.
2: بدناش اياهم يا رجب، بدناش اياهم، خلينا ناخذ اغراضنا ونروح نسكن لنا في مكان تاني.
0: خلاص ماشي، بكره من الصبحيات بدي اخذ الاغراض واروح، بس اخوي ابو النسر مش حيخليني ابيع الدار، حياخذها.
2: بدناش اياها الدار، مبروك عليه.
4: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام، هلا ابو الديب.
4: والله اجيب لك باكيت قهوه وكرتونه شاي وسجلهم على الضفطه.
5: اي لا مش مصدق دني انا.
4: ليش ايش الدعوه؟ ممنوع نشرب شاي ولا قهوه؟
5: لا على اساس

0: انت مش نقد دافع يعني.
1: ما انت شايف الوضع صعب يا بلبل.
0: صعب على كل الناس الا عليك يا بوديب.
1: مالك بتحكي معي وكأني انا رجل اعمال؟
0: اي معقول ما صبكاش من الطيب نصيب من رجب ومرته؟
1: والله اذا وصلك بكون وصلني.
0: انت نسيبه والبنت كمان بنت عمك، يعني اقل حاجة بنت عمك رشت عليك 10-20 ألف دولار، هذا اقل اشي.
1: صح كلامك، بس هذا بالاحلام بكون.
0: معقول يا وديب؟
1: والله يا اخوي طلعوا هدول مهم قليلين، والله بيطلع من ريشهم ريش.
0: ليش طلبت انت منهم ورفضوا؟
1: انا ما طلبتش احط في جيبتي، عرضت عليهم وقلت لهم هاتوا مصاريكم يا عم نشغلهم والمربح إلهم، بس احنا ناخذ اجر تعبنا. تصور رحنا على البنك قديش طلع رصيدهم؟
0: انا اللي بعرفه 1,700,000 دولار.
1: 2.5 شيكل.
0: شو هذا؟
1: رصيد رجب وهبة.
0: اي لا
1: هي
0: طب والمصاري اللي طلعن إلهم وين راحل؟
1: هدول طلعوا مش هبلان ومساكين يا بلبل، هدول عفاريت خبوا المصاري وحطوا 2.5 شيكل في البنك.
0: معلش يا بوديب، في النهاية هدول مصاريهم وهم حرين فيهم.
1: كلامك صح، بس أنا بالنهاية كنت بدي أخدم مش أكتر.
2: إيش يا رجب؟ بشوفك بتعزل في غرضك، وين بدك تنقلع؟
3: بدي أقطع بار، بدي أبيع الدار وأروح في مكان تاني.
2: بيع الدار؟ ما هي دارك هذه.
3: بس أنت قلت لي هذه داري وأعطيتني إياها.
2: ولا تقعدش تخوت علي، أنا مش فاضل أفلامك القرعة.
3: أيوة أفلامي قرعة وأفلامي بشعر، إيش بدك مني؟ بدنا نرحل إحنا.
2: بدك ترحل هيك بالسهل؟ في حساب بيني وبينك.
3: حساب إيش؟
2: أنا في الأول قلت لك مسامحك في كل اللي عليك، على أساس أنه أنا بدي أخذ مصاريك وشغلهن إلك، وبما أنه أنت طلعت كذاب وبتتخوت على أخوك وخبيت المصاري وبتعاملني كأني يهودي بدي أكلك، عشان هيك بدك تدفع اللي عليك.
3: ما قديش علي أنا؟ كل مصاري صديتها عند بلبل، أخذت حبة أسكمو وأخذت كمان أندومي.
2: أنا ماليش في بلبل ماليش في الأندومي.
3: إيش بدك مني؟
2: الدين تبعك يا رجب أقل إشي 15,000 دينار.
3: مش أنت قلت لي 5,000 دينار؟
2: كان زمان يا حبيبي كان زمان، هلقيت زاد دينك زاد.
3: طب من وين بدأ أجيب لك المصاري؟
2: يخرب بيتك على بيت مرتك، ولا قبضين 2 مليون دولار انتو.
3: مين قالك 2 مليون دولار؟ مين قال لك؟
2: بلاش 1,700,000.
3: مش أي مهني مش أي لهبة.
2: ولك هذه مرتك العرجة وين بتود مصاريها؟ وين؟ مش أخريتها إلك ولا؟
3: أخريتها إلك ولها ولها.
2: بتتأتئ يا رجب، بتتأتئ من كتر المصاري.
3: طيب ايش بدي اعملك انا؟ ما انا مش اي المصاري.
2: اسبوع زمان يا رجب، جبت المصاري جبتهن، ما جبتنش والله لبلغ عنك الشرطة.
3: الشرطة هذاك اللي معاه مسدس ولا جنبه كشاف؟
2: لا مش كشاف، جنبه مخشير تبع الكشاف، هذا نقلوه على مركز ثاني، هذا بالمخشير مع دبسة كمان بخبط على الراس.
3: طب ليش نقلوه؟ ليش ما يرجع تبع الكشاف؟
2: الله يخرب بيتك عبيت الشرطة، انا نقلت كشاف هلقيت.
3: طيب خلاص ما بشوف هبة وبرد عليك.
2: هاني بقول لك والدار هذه فيش بيع، هذه الدار إلي.
3: الله أكبر عليك، أمين يا شيخ
2: رجاب. إذا خليتنا شغل مصاريك كل هذا الكلام اللي حكيته حيروح عنا خلاص، لا حطلب منك دين ولا حطلب منك أجار ولا حطلب منك أي إشي. شوف مرتك، حرام حرام تضيع مصاريك. وهي
3: قلت بشوفها، ما شفتها أصلا امبارح.

0: بس انت ما رضيتش تمسكني اياه.
1: تقعدش تعمل فيها ابو علي هالجيت. انت بديت معي خطوه بخطوه.
2: طب انتوا على ايش تتكاتلوا؟ بتتكاتلوا على مال حرام؟
1: اه شايف، احنا ولاد حرام وبنتقاتل على مال حرام. ايش رايك انت عاد
2: يا اخوي؟ يا اخوي الله يرضى عليك، هذا مال البنت، هذا حقها الشرعي، احنا ايش دخلنا فيه؟
1: ولك افهم افهم، ما تضايقكش تطلعنا انه احنا حراميه. اسمع ايش اللي بدي احكي لك اياه.
2: تفضل.
1: هل جيت بنت عمك متجوزه مع غروب ولا لا؟
2: صحيح.
1: المبلغ اللي معاها بيغوي بني ادم بيصلي ليل نهار، فما بالك لما يكون واحد زي ابو النسر. يعني من الاخر، احنا بدنا نحافظ على مال بنتنا.
2: واذا كان بنتنا بتقولنا مالكوش دخل، هدول مصاري وانا حره فيهم.
3: مش على قد كيف هادي بتتهابل قاعده.
2: ليش بتتهابل؟ تحكي صح.
3: طيب انا يا وائل بدي اسالك سؤال وتجاوب عليه.
2: قول. تفضل.
3: هل جيت انت بتقول انه هذا مالها وهي حره فيه؟ موافق على كلامك.
2: طيب ايش المشكله؟
3: لو صار في المستقبل وانه ابو النسر اخذ مصاريها، مين بده يقف معاها؟ بلبل صاحب السوبر ماركت الغريب والله، ولاد عمها؟
2: طبعا ولاد عمها.
3: خلاص انتهت القصة.
1: اللي بدي يوصل لك اياه اخوك ابو الذكر انه احنا بدنا نحافظ على مال بنت عمك قبل ما حد ينهبه.
2: يا عمي ماشي، بس انتو بتقدروش تعملوا حاجة غصب عنها.
1: طب واذا مصاريها انسرقوا؟
2: انتو بتتحملوش المسؤولية.
3: يا راجل يا راجل، انت ايش فهمك في قصص زي هادي؟ يا راجل غور عنا، غور يا راجل.
2: ماشي، خططوا واعملوا اللي بدكم اياه، انا ماليش دخل فيكو.
1: ايش بدنا نعمل يا ابو الذكر؟
3: اسمع، هل جيت اللي حيلعب في الملعب لحاله ابو النسر؟
1: لا لا لا اظن.
3: ليش يا حبيبي؟
1: رجب ومرته ما دام ما اعطوناش المصاري مستحيل يعطوهم لابو النسر.
3: هو ابو النسر بده ياخدهم، ما هو بده يفلم ويداون عليهم.
1: طب اسمع، خلينا نشوف هل ابو النسر قاعد بيلعب لعبه عشان ياخذ المصاري ولا لا. اذا اخذهم ان كلام تاني،
3: واذا ما قدرش ياخذهم يا ابو الديب
1: كويس انه وإله.
3: كيف؟
1: حنحط ايدينا في ايدين بعض كلهيتنا، وكل واحد ياخذ نصيبه.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: حكاية العم صالح هي حكاية ضمير، في زمن بقت المصالح
3: بتغيرنا.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرويات الحب تروي لنا قصة الحب هذه ومروية الحب هذه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أيكره لقاء الله إذا كره الموت؟ فكلنا يكره الموت يا رسول الله، ما في أحد من أهل الدنيا يكره الحياة، بل كثير من الناس يسألون الله عز وجل طول العمر، بل جاءت أحاديث بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم تحكي جزاء بعض الأعمال أن الله عز وجل يطيل عمره، مثل وصل الأرحام أن الله عز وجل يمد في أجله، وهناك بعض الأعمال مثل ذلك. من منا يحب الموت؟ وهل كراهيتنا للموت تعني أننا نكره لقاء الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، يعني ليس هذا المعنى الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا المقصود مما جاء بالوحي للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني معنى من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، مو معناه حبك للموت أو كراهيتك للموت. قد يأتي إنسان فاسق، فاجر، عاصي، إنسان فيه كثير من الأمور والبلاء واشتدت عليه وكثرت، وهو إنسان يمكن ليس من أهل الإسلام ويحب الموت، بل يقول: أين أنت يا موت؟ تعال خذ روحي. هل هذا معناه يحب لقاء الله؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عند الموت، يعني الإنسان وهو قاعد يحتضر. قال: فيبشر برحمة الله ومغفرته. تأتي عالم الملائكة يبشرون: أبشر برحمة الله، أبشر بمغفرة الله. قال: فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. إذن الذين يحبون لقاء الله ويحب الله عز وجل لقاءهم أولئك الذين إذا بشروا برحمة الله ومغفرته عند الاحتضار أحب لقاء الله وزاد الرجاء في الله، وعلم بأنه سيأتي إلى الرحيم أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. نعم، هو قد يكون قلبه حزين على زوجته، على أبنائه، على أمواله، على مصالحه، على خلانه، على دنياه، ولكن الله عز وجل ماذا قال؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قيل في الآخرة عند الاحتضار يبشرون فيؤمنهم الله ويمسح على قلوبهم ويشعرون بالفرح لأنهم سيلقون الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم عند الاحتضار خير بين الدنيا والآخرة، فقال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، حتى فاضت روحه صلى الله عليه وسلم يريد لقاء الله عز وجل. قال: وإذا بشر، أي عند الموت، بعذاب الله عز وجل وسخطه كره لقاء الله فكره الله عز وجل لقاءه. أعاذنا الله عز وجل وإياكم أن نكون من أولئك. من هؤلاء؟ الكفار والمشركين والمنافقين ومن ابتدع بدع عظيمة في دين الله، وقد وردت عنهم أخبار والله مخيفة بأنهم عند الاحتضار ساءت أحوالهم وتراه كأنه كاره إلى لقاء الله، والله عز وجل يكره لقاء أمثال هؤلاء. إذن بعملك الصالح وبطاعتك لله وبتوحيدك له وباتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم وبسيرك على منهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة، فإنها بشارات مقدمة إلى رحمة الله وإلى فرح الله عز وجل بلقائك، وإنك ستفرح بلقاء ربك سبحانه وتعالى. جعلني ربي عز وجل وإياكم من السعداء وممن يفرح الله عز وجل ويحب لقاءهم، وأن نحب لقاءه، إنه أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله. خلق الذرة

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم هذا خلق الله. سنتناول فيها بإذن الله تعالى الحديث عن موضوع مهم، وهو خلق الذرة، وعن بيان شيء من الإعجاز الإلهي في خلقها.
1: تكمن أهمية حلقتنا اليوم في أننا سنتكلم فيها بإذن الله تعالى عن مخلوق متناهم في الدقة والصغر، شيء موجود في أجسادنا وفي كل ما حولنا، وقد جعل الله تعالى له نظاما خاصا يحكمه.
0: إن المادة هي كل ما له كتلة وحجم ويشغل حيزا في الفراغ. ومن أمثلة المواد التي نراها فيما حولنا الماء والهواء والكواكب والنجوم والنباتات والجمادات والحيوانات وغير ذلك.
1: والمادة تتكون من عناصر، والعناصر تتكون من ذرات، فالذرة هي الوحدة الأساسية في بناء المادة.
0: وقد مرت قرون طويلة من عمر البشرية، والعلماء يرون أن الذرة هي أصغر شيء في المادة.
1: وحتى بداية القرن العشرين الميلادي كان العلماء يعتقدون أن الذرة هي أصغر وحدة في المادة، وأنها الجوهر الذي لا ينقسم.
0: ثم تمكن العلماء من تفتيت الذرة وقسموها إلى مكونات أصغر وأصغر، وقد كان القرآن الكريم سباقا في الإشارة إلى وجود ما هو أصغر من الذرة. قال تعالى:

0: ويؤكد بعض علماء المسلمين المعاصرين المهتمين بالإعجاز العلمي في القرآن أن معنى الذرة في القرآن الكريم هو عين معنى الذرة في العلم الحديث الآن، ويعدون هذا إعجازا علميا عظيما،
1: لأن العلم لم يكتشف حقيقة الذرة إلا في القرن العشرين الميلادي، أي منذ عقود قليلة، بينما أشار القرآن الكريم إليها منذ أكثر من 1400 عام.
0: لكننا نؤكد على أن منهجنا هنا ليس هو الاستدلال على صدق القرآن الكريم باكتشافات العلم الحديث، فنحن نؤمن إيمانا مطلقا بصدق القرآن وقدسيته، فهو كلام الله عز وجل الذي أوحى به إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم.
1: هذه الذرة المتناهية في الصغر والتي لا ترى بالعين المجردة، يصعب على العلماء تحديد سرعة ومكان أحد مكوناتها في آن واحد، وهو الإلكترون، فسبحان الله العظيم الخالق.
0: وتمثل هذه الذرة بالغة الصغر والتي لا ترى بالعين المجردة كما قلنا، تمثل عالما واسعا محكم الدقة والتنظيم، يقول عنه العلماء إنه يشبه النظام الشمسي، فمن صنع هذا النظام الدقيق؟

ويقول العلماء كذلك إننا لو قارنا النظام الشمسي بالنظام الذري، معتبرين أن الشمس تمثل النواة، وأن الأرض التي تبعد عن الشمس بنحو 15 مليون كيلومتر، فإن الأرض يلزمها أن تبعد 500 ضعف بعدها الحالي حتى تحاكي النظام الذري، فلا نستطيع إلا أن نردد دائما سبحان الخالق العظيم.

0: يقول العلماء إن تركيب الذرة يشبه ملعبا دائريا في مركزه توجد النواة، والإلكترونات تدور حولها في مدارات عكس اتجاه حركة عقارب الساعة.
1: والمجموعة الشمسية تتكون من الشمس في المركز، وتدور حولها 9 كواكب كل في فلك يسبحون، وجميعها تدور أيضا عكس اتجاه حركة عقارب الساعة، أي في نفس اتجاه حركة الطائفين حول الكعبة المشرفة.
0: وقد دفع هذا التشابه بين اتجاه حركة دوران الإلكترونات حول أنوية الذرات، واتجاه حركة دوران الكواكب حول الشمس، واتجاه حركة دوران الطائفين حول الكعبة، إلى أن يقول بعض العلماء إن الكعبة المشرفة هي مركز الكون، وكأن الكون كله يدور حول الكعبة، فسبحان الله الخالق العظيم.
1: لقد أثبت العلم الحديث أن الذرة تتكون من جسيمات دون الذرة، هي البروتونات والإلكترونات والنيترونات، بل اكتشفت وحدات أصغر في الذرة اسمها الكواركات، فسبحان العليم اللطيف الخبير.

0: نحن في هذه الحلقة لا نتكلم عن شيء بعيد جدا عنا مثل الشمس أو القمر، كما لا نتكلم عن شيء غيبي لا نراه مثل الجن والملائكة،
1: بل نتكلم عن شيء موجود داخل كل خلية من خلايا أجسامنا، عن شيء موجود في الطعام الذي نأكله، وفي الماء الذي نشربه، وفي الهواء الذي نتنفسه، وفي الملابس التي نرتديها، في الشارع الذي نمشي فيه، في السيارة التي نركبها، في الكرسي الذي نجلس عليه، والكوب الذي نمسك به، في كل شيء في هذا الكون.
0: إنها الذرات التي تتشكل منها كل المواد الموجودة في الحياة، وهذا العالم الذري الموجود داخل كل ذرة يتوازن في نظام بديع متقن أوجده الخالق العظيم جل وعلا.
1: وقد وضع العلماء نموذجا ذريا يدرس الذرات من حيث مكوناتها والطاقة الهائلة الكامنة فيها وكيفية وجود روابط وتفاعلات بين ذرات العناصر المختلفة.
0: ويتعجب المرء كيف يستقر هذا الكون رغم ما يحدث في أعماقه من حركة وتفاعلات هائلة حتى داخل الذرات.
1: لقد وجد العلماء أن الذرة تتكون من نواة تدور حولها الإلكترونات، فيما أطلقوا عليها اسم السحابة الإلكترونية.
0: فعلى عمق متناه في الدقة والصغر يوجد عالم فسيح جدا هو عالم الإلكترونات.
1: في هذا العالم الغامض يدور الإلكترون حول نواة الذرة بسرعة رهيبة تبلغ نحو 1000 كيلومتر في الثانية الواحدة.
0: ويدور الإلكترون في مدارات ثابتة ومنفصلة لا تختلف عن بعضها البعض، فسبحان الله العظيم كيف لا يحدث تصادم فيما بينها.
1: إنها عملية خلق غاية في الإبهار والإعجاز، وراءها لا شك خالق عظيم قادر، لأن الإلكترونات متطابقة تماما ومع ذلك تدور في مدارات مختلفة وتتبع مسارات ثابتة دون إخفاق أو اصطدام.
0: وهذه السرعة الخاصة بالإلكترون التي تبلغ 1000 كيلومتر في الثانية هي السرعة المثالية التي تتيح للإلكترون الالتفاف حول النواة دون السقوط فيها،
1: لأن الإلكترون سالب الشحنة بينما بروتونات النواة موجبة الشحنة، وهذا يستدعي التجاذب فيما بينهما، لكن هذه السرعة الرهيبة تساعد في عدم حدوث التجاذب وبالتالي تساهم في عدم انهيار الذرة.
0: إن النموذج الذري يخضع لنظام بديع محكم خلقه الله عز وجل، نظام لا يتخلف ولا يفسد، مع أن المليمتر الواحد به تريليونات الإلكترونات، فسبحان الله الخالق العظيم الذي أبدع هذا الكون وجعل فيه هذا النظام المعجز الذي يمسك معمار الذرات وبنيتها التي هي عماد المواد التي يتكون منها هذا الكون الهائل الذي خلقه الله اللطيف الخبير.

إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، وقد تحدثنا فيها عن خلق الذرة. نتمنى لكم أطيب الأمنيات بقضاء أجمل الأوقات في عبادة التفكر في خلق الأرض والسماوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة في شكل كل واحد الظاهري، هو لما ربنا يحب ينظر لك يحب يشوف شكلك إيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجل ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج فأصلح رأسك ولحيتك، ففعل ثم رجع، فقال عليه الصلاة والسلام: أليس هذا خيرا من أن يلقى أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ خلص الحديث. سيدك النبي عليه الصلاة والسلام ما بيتكلمش في المواضيع السطحية، سيدك النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم في المواضيع المهمة اللي ربنا بيوحيله بيها. فلما النبي يقول له: واحد لو سمحت روح صرح شعرك ولحيتك ونظف نفسك، سيدنا محمد بيتكلم في موضوع مهم، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. كنز النهاردة: إن الله جميل يحب الجمال، من أسماء وصفات الله الجميل. وعلى فكرة المؤمن مأمور أن يتخلق بأخلاق الله، فأنت مأمور أن تكون جميلا لأن ربنا جميل. الله جميل على قدره الرباني الإلهي، وأنت كمان لازم تسعى أن تكون جميلا على قد ما تقدر على قدرك البشري. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيسعى أن يكون جميلا، فكان يفرق شعره، يفرق شعره من النص، ثم يأمر عائشة أن تضع الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام كما يقول أحد الصحابة: صافحت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت ليديه عطر كأنه بات ويده في جؤنة عطار. كأن النبي عليه الصلاة والسلام حاطط إيديه طول الليل في كيس مليان عطر من كتر عطر النبي الفواح صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم كثير الترجل، الترجل يعني بيصرح شعره كتير عليه الصلاة والسلام، بيحترم شكله، يحترم شعره، يحترم لحيته، يحترم نظافة لبسه، يحترم ريحته الجميلة. لأنك خليفة الله في الأرض، وخليفة الله في الأرض لازم يكون مشرف. سيدنا محمد لما شاف هذا الإنسان قال له: لو سمحت روح وتعالى. طب ده كده هيسيب المسجد، هيسيب درس النبي عليه الصلاة والسلام، هيسيب صحبة النبي لدقايق، وإحنا عايزين لو كنا عايشين أيام النبي ما نشلش عينينا من على النبي. لا، لو سمحت روح صرح شعرك، صرح لحيتك، نظف لبسك، اغسل وشك، العطر يفوح منك كلك، ده مراد الله ورسوله. إن الله جميل يحب الجمال. بوصي كل إنسان وإنسانة بيسمعوني دلوقتي، ما تقولش دي حاجات بسيطة من الدنيا. تنظيمك لشكلك وريحتك وشعرك ولبسك ده من عمل الآخرة، وإلا ما كانش وصى به صلى الله عليه وسلم، الذي يدلنا على كل ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. كنز النهاردة: إن الله جميل يحب الجمال، فكن جميلا في عين الله. ربنا يفهمنا ويعلمنا وياخد بإيدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء.
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان معركة الأحزاب وحسن الظن بالله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذه صورة ينقلها القرآن الكريم عن معركة الأحزاب، حرب أو معركة الأحزاب. يوم اتفقت قريش مع اليهود مع قبائل العرب على محاصرة المدينة المنورة والدخول إليها عسكريا وقتل الرسول ومن معه. اتفق أهل مكة المشركون مع يهود المدينة مع قبائل العرب، منهم أكبر قبائل قبيلة غطفان، أكبر قبائل، اتفقوا على أن يدخلوا المدينة دخول عسكري وأن يقتلوا المسلمين. فرب العالمين عم بيذكر المسلمين وعم بيعيد الصورة، يعيد الصورة القرآن الكريم للمسلمين اللي ذكروا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. كيف رب العالمين ما ترككم؟ اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، جنود يعني مكة، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، هو المدينة من تحت، وإذ زاغت الأبصار، طلعوا هيك عسكر، طلعوا هيك عسكر، طلعوا في كل الجهات حصار قوي. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، كيفما التفت في بزوغ البصر، وبلغت القلوب الحناجر، أحد يختنق الناس إن شاء الله، وتظنون بالله الظنونا. كل واحد يقول يا رب العالمين وعدنا بالنصر، وين النصر؟ كل واحد طالع طالع نازل. وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون زلزلوا زلزالا شديدا. زلزال في عقائدهم، زلزال في مواقفهم، يظنوا بالله يظنوا شو. وإذ يقول ومن في هذه الساعة يظهر على الساحة المنافقون، وإذ يقول المنافقون، منافق اللي آمن بلسانه وقلبه كافر يظهر الإسلام ويبطن كفر، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أصحاب المنافقين من المسلمين الضعاف النفوس يعني يقفوا دائما مع الشائعات. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قالوا تريد أفظع من هيك ده. اتهام لله تعالى، توصل التهم إلى الله. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ربنا والرسول كان عم يكذب علينا. شوف بقى كيف يفضح الله في الشدائد، رب العالمين يفضح يكشفهم على حقيقته. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا.

0: بيحرقوها نحن بيوتنا. مرة ريح من المدينة بيحرق كل وجه من بيتنا. وما هي بعورة رب العالمين؟ شو ما نباهي ما هي المكشوفة للعالم. إن يريدون إلا فرارا. يريدون يهربوا من نارك. يعني كل واحد يا ربي نفسي. يا ربي بيتي. لا لو حميوا المدينة بتنحمى كل البيوت. تترك المدينة بتفوت عد فوت عدوا كل البيوت. حدا بيقدر يدافع عن بيته يدفع جيشا عن بيته. بينما لو الكل يحمل المدينة بتنحمى بيوته. لكن هذه خطة المنافقين اللي بدون الذين يريدون أن تسقط المدينة. وعلى كل حال في نهاية المعركة رب العالمين أخبر عن النهاية. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. رد كيف ردوا؟ تحدث في أول قصة الأحزاب لما بيقول رب العالمين في أول الدخول بالقصة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون خبيرا. خبر رب العالمين سبحانه وتعالى عن نهاية المعركة في أول القصة حتى يطمئن المؤمنين. رب العالمين يسمع ويرى. رب العالمين هو الذي يدبر الأمر. نحن نريد أن نخرج من هذه القصة بالحديث عن الله سبحانه وتعالى. حسن الظن بالله من أهم ما يجب أن يتحلى به المسلم. حسن الظن بالله. وأخطر شيء يخرج الإنسان من الإسلام والإيمان سوء الظن بالله. إذا واحد سوء الظن بالله شو بقي من دينه؟ ماذا بقي من دينه؟
1: أنا معك.
0: إذا كان الإنسان فقد أمل بالله على شو بيتأمل؟ هذا المنافق اللي بيخرج ضعيف الإيمان يلي بصير بيتوكل على الناس بينسى التوكل على الله تعالى. لذلك حسن الظن في الله، حسن الظن بالله هو أساس عقيدة المؤمن. إن الله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لما المسلم يرى نفسه في مأزق يلتفت إلى الله، يتوجه إلى الله تعالى، يطلب منهم تفريج الكرب. لما إذا راح يعتمد على الناس رب العالمين ما بفرج كرب. وإذا فرج الكرب عن طريق الناس يدفع دينه ثمن تفريج الكرب. يدفع دينه للناس ثمن انه يفرجوا له عن كربه شوي متضايق ماليا يركض عند الناس بينسى رب العالمين. ما بينسى رب العالمين يكله الى الناس. توكل على الناس ما توكل لله. والناس غالبا بخلاء ولئام في غالب الناس يعني. واذا اعطاك ابن ادم بمننك بس رب العالمين ما بمننك. لذلك حسن الظن بالله سواء كنا في الحرب او في السلم، سواء كنا في الفقر أو في الغنى، سواء كنا في الأمن أو في الخوف، يبطل موصول بالله، صلتك بالله. ما تلتفت للناس. الناس مثلك عبيد محتاجين إلى الله. أغنى واحد فيهم فقير إلى الله تعالى. منين جاء الغني؟ منين جاء المال؟ ما من الله تعالى. فأنت تطلب من اللي عطى يعطيك، ما تطلب من الفقير يلي بيكنز ماله بيخبيه ويقول مالي مالي. وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولا استفأت ليت وتصدقت فأفنيت. لا تركض إلى الناس. شاعر بيقول كلمات حلوة، يقول: لا تسألن بني آدم حاجة. ابن آدم أسأل عن شيء. وسل الذي أبوابه لا تحجبه. الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. ابن آدم لما تطلب منه بيغضب، بس رب العالمين لما تطلب منه بيرضى. إذا سألت اسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا اللي عم تطلب منه فقير مثله. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. يقول عم تطلبوا منهم دول مثلكم. فليستجيبوا لكم. يستطيع يستجيب لك ابن آدم؟ ما بيستطيع. لذلك عندما يظن الناس بالله الظن الحسن يعطيهم الله تعالى من فضله بحسن ظنهم به. عندما يسوء ظن الناس بالله تعالى عند ذلك يعيشون حياة الأشقياء، يصيروا عبيد عند الناس، يتكففون الناس ولا يكادون يجدون حاجتهم عند الناس.

0: انطلاقا من هذا يا اخوان الرسول عليه الصلاه والسلام لا تحاسبوا، ما تحسد الغني على غنى، لا تحسد القوي على قوته، لا تحاسبوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله اخوانا. المسلم اخو المسلم، لا يظلم ولا يحقر ولا يسلم، بحسب امرئ مسلم من الشر ان يحقر اخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. خلاصة الحديث يرتبط بنفس الآيات التي قرأناها، أنت تنظر إلى من أعطاه الله لا تحسده، لأعطاه يعطيك، لا تقول فلان، لا تقول لماذا فلان غني وأنا فقير، ما كان موسى فقير وفرعون غني، يعني كان في ظلم من الله سبحانه وتعالى، رب العالمين كان يظلم من موسى، هذا حبيب الله موسى وماشي حفيان وعم بيرعى غنمه، هذاك بيقول يا قول يا سبول فرعون أليس لي ملك مصر، وقال فرعون يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، من أغنى مني أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أنا من أحسن من موسى؟ هيدا الطفران الثلث ما بيعرف يحكي كلمتين، أنا أحسن ولا هو؟ الإنسان لما بيتكبر بيتأله بيصغر، لما بيخضع لله بيكبر. لذلك ما تحسد إنسان على غناه ولا تحسد إنسان على قوته، إنما اسأل القوي أن يقويك، اسأل الغني أن يغنيك عن الناس. لا المسلم أخو المسلم، لا لا تباغضوا، ما تبغض الإنسان، كفي بغض الله، إذا كان مبغوض كفي بغض الله، كفي وربنا يبغضه، لا تباغضوا، واسأل الله تعالى أن يحب الجميع، يعني إذا حبهم بيهديهم، إذا أحب الله. ولا تدابروا، يعني ما تتخاصموا، كل واحد يظهر على الثاني، كل واحد يظهر على تدابروا، الدبر هو الظهر، إذا قبل الصدر، لا تدابروا يعني ما تديروا بعضكم ظهركم لبعضكم. ولا تناجشوا، يعني ما تتخاصموا على البيع، كل واحد يبيع بضاعته على الثاني، كل واحد كل واحد الله خاصم رزقه. وكونوا عباد الله إخوانا. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله هو أساس الإيمان. إذا ذهب حسن الظن بالله فبمن نحسن الظن؟ بأولادنا، أولادنا مرات ما بيفهم، ابنك شو بيقدر يقدم لك؟ ابنك بيقدر ينجيك من كروبات وربك سبحانه، قل الله ينجيكم ومن كل غم. إذا عندما يحاط بالإنسان من كل مكان، عدو حاصر لا بيخليه يشتغل، بيخليه رب العالمين بفك الحصار عنك بحسن الصلة بالله، مثل ما فك الحصار على المدينة المنورة ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، رد الخرط، فك الحصار على المدينة بأمر الله، رأى الله تعالى أن هذول أولياءه من قادرين يفكوا الحصار، ما قادرين يواجهوا كل العرب وكل اليهود، لكنهم متعلقين بالله، الرسول عليه الصلاة والسلام متعلق بالله. في منافقين إلاج، المنافقين قلة، لو كان أكثر المدينة منافقين كان دخل عليها رب العالمين العسكر وقتلهم، بس إلاج المنافقين قلة، بس في أولياء الله، رسول الله وأولياء الله معه. ورب العالمين سبحانه وتعالى قال ورد الله الذين كفروا بغيظهم، رجعوا قلوبهم مملوءة حقد يقتلهم حقد لم يستطيعوا دخول المدينة المنورة، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، من لم يحققوا نصرا على المؤمن، وكفى الله المؤمنين قتالا، ريحوا من القتال، وكفى الله المؤمنين قتالا، وكان الله قويا عزيزا، قوة الله ترد الظالم، وكان الله قويا عزيزا. ثم أخبر سبحانه وتعالى وأورثكم أرضهم، مين الورث بعدين؟ المسلم. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطوها، أرض حتى متعبدها، وكان الله على كل شيء قديرا. فإذا يا أخوانا التوكل، حسن التوكل بصدق على الله، يعني يحل مشاكلنا، ونقول فلان منافق، فلان مؤمن، فلان كذاب، فلان صادق، ادعو للجميع. اللهم اهدي عبادك لما تحب وترضى. لذلك لا يخرج من لسانك إلا ما يرضي الله تعالى. تحسد فلان عنده أزغان أرض أكثر مني، قلت الأرض كلها رائحة، أرض كلها لله، لا إلي لا لك، نحن وكلاء وكلاء ممكن. كان عندك أرض ولا ما عندك سيتعد أرض لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلقك على الأرض، لك مكان في هذه الأرض، ولك رزق، ولك رزق في هذه الأرض، ودك تأخذ رزقك، لن تموت نفسا حتى تستكمل رزقها وأجلها. تأخذ رزقك وأجلك، كيفما عشت يبقى موصولا بالله. أيوب عليه السلام نبي من أنبياء الله، أصابه مرض وصار لحمه يتساقط، مش كما تقول بعض الروايات الله أعلم بصحتها، وكان يتساقط اللحم عن جسده، وكان يقول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. كان يتجه إلى الله. يقال إنه مرته باعت شعره، قص الشعر وبعته مشان تجيب له أكل، ورب العالمين ما كان شيء في يمين لك. شوف إذا عبد الصالح ابتليت، شوف كيف صبر، ما قال ولا كلمة خارج الطريق، وراء الطريق. بعدين رب العالمين أبدلوا صحة وعافية، أعطى أهل وأعطى ولد، ورجع كتر ولاده من بعد هالمرض. كل هذا حتى يخبرك الله. ما أنا بعطي سليمان أعطى ملك، ما في إنسان قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا معه جبال يسبح من الطير، جبال تسبح مع سليمان والطير، وكانت الجن تعمل بين يديه بأمره، ومن يزغ منهم عن أمرنا يزغه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. كان ملكه كبير جدا، كانت تبني له القصور الجن، كانت تبني له، وكانت الجفني، الجفني يعني الطنجرة احنا نسميها، اللي كان يطبخ فيها للعسكر تبعه، مثل الجابية يعني مثل الأنير. القدور الراسي ما تنزل، ما تنحمل، فتنجلى، تنجلى بأرض الطنجرة مثل حوض المي الكبير الطنجرة، ظل النار تحتها
1: مثل الحوض،
0: خزان مي كبير عم يطبخوا فيه هي طعم الجنود تبع الجلب، قدور راسيات. نبي عنده ملك الريح تجري بأمره رخاء حيث يشاء، يقول الريح روحي غربي روحي شرقي روحي جنوب وإيمان، وواحد ملائكتي يأكل كلهم نبي، كلهم نبي، الغني والفقير كلهم نبي، ولكن الكل يعرف الله. ما واحد الغنى أبطره ولا واحد الفقر أفقر أكثر، لا هذا كفر الفقر ولا هذا أبطر الغنى. هكذا يكون. في هذا يقول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء صبر شكر فكان خيرا له، أو أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن كان بالسرور بيشكر، إن كان بالضراء بيصبر، وليس ذلك لغير المؤمن. فلذلك لا يجوز أن يغير الغنى أو الفقر، الصحة أو المرض، الخوف أو الأمن، لا يجوز أن يغير من المسلم شيئا. المسلم ثابت كما قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أتبدل يوم مؤمن يوم كافر، يوم صاحب يقين يوم صاحب شك ونفاق، لا، المؤمن وما بدلوا تبديلا. لذلك إذا رأيت فقيرا فاسأل الله أن يغنيه وأن يعينه بالصبر، إن رأيت غنيا اسأل الله تعالى أن يرزقه نعمة الإيمان حتى ينفق هذا المال فيما يرضي الله تعالى، ولا تحسد غنيا ولا تجزع لفقير، لأن الله تعالى هو الذي يعرف كيف يداوي عباده بالغنى والفقر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الله بيبليك كل واحد بده يمر بالغنى وبالفقر، كل واحد بده يمرض ويتعافى، بدك تمر بالشيء وضده ونقيضه. بدك تضل في الحالين مسلم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فتنة ما فتنة امتحان، حتى بيمتحنك بالغنى وبالفقر، بيمتحنك بالمرض وبالعافية، بيمتحنك بالقوة والضعف، لك تضل عبده. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل اليقين ومن أهل الطاعة، وأن يجعل حسن ظننا بالله تعالى مقدما على كل ظن في الآخر. اللهم اجعل توكلنا عليك توكل المتوكلين وتوكل أهل اليقين، ولا تجعلنا من ضعاف القلوب ومن مرضى القلوب، اجعلنا من أوليائك الذين لا تبطرهم الدنيا ولا يفطرهم الفقر ولا الجزع. ونسألك اللهم أن ترحمنا برحمتك الواسعة وتدخلنا عبدالله.
2: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان معركة الأحزاب وحسن الظن بالله.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين

قال رب انصرني على القوم المفسدين.

هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين.

خلق الله السماوات والأرض بالحق

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

أجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم

الله العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر على نعمك التي لا تعد ولا تحصى.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، ننبه في هذه الحلقة أيضا على بعض الكلمات التي قد نفهمها بخلاف ما يعني بخلاف ما تعنيه في موضعها في هذه الآية بسبب إلفنا لاستعمالها في أماكن أخرى. من جملة ذلك قوله تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا قومك منه يصدون. يصدون بكسر الصاد أي يضحكون. وأيضا هناك قراءة من القراءة العشر المتواترة: إذا قومك منه يصدون. يصدون بمعنى يعرضون. فإذا إن سمعناها يصدون بكسر الصاد فهي صحيحة متواترة بمعنى يعرضون، وإن سمعناها يصدون بضم الصاد فهي أيضا قراءة صحيحة متواترة بمعنى يعرضون. قرأ يصدون بكسر الصاد حفص، وقرأ يصدون بضم الصاد نافع من روايتيه قالون وورش. من جملة الكلمات التي ننبه عليها قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. ليس يظنون هنا بمعنى يعني يرجحون ذلك رجحانا ضعيفا، وإنما معناها هم متيقنون أنهم ملاقوا ربهم. فإن من معاني ظن تيقن، فهنا تعني الذين هم متيقنون من لقاء الله عز وجل. أيضا يقول الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. الفتنة هنا بمعنى الكفر، قاتلوهم حتى لا يكون كفر. ليس الفتنة هنا بمعنى النزاع والخصومة، أن من معاني الفتنة في اللغة النزاع والخصومة، لكن في هذا الموضع بالذات لا تعني النزاع ولا الخصومة، ولا تعني أيضا معنى الآخر. الناس تستعمل كلمة الفتنة بمعنى إذا شكى أحد إلى أحد يقول فلان فتن على فلان، ليس هنا معناها من هذا المعنى، وإنما معناها حتى لا يكون كفر. أيضا من المعاني التي علينا أن ننتبه إليها قول إخوة يوسف لسيدنا يعقوب: قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا. ما نبغي هنا من البغي، وليس بمعنى ما نريد. نحن نسمع في كثير من البلاد خاصة في الجزيرة العربية: ماذا تبغي وإيش تبغي، يعني بمعنى ماذا تريد. من بغى الشيء إذا أراد الشيء، لكن في هذه الآية معناها ما نبغي يعني من البغي، مشتقة من البغي. أيضا نقرأ في القرآن الكريم حكاية عما جرى بين أبينا آدم وأمنا حواء وبين إبليس أخزاه الله. قال تعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قاسمهما هنا يعني أقسم لهما الأيمان، وليس مشتق من القسمة. قاسمهما يعني قسم الأمر بين بعضهم. قاسمهما يعني حلف لهما الأيمان أنه من الصادقين. أيضا مما ننبه عليه قوله تعالى: كأن لم يغنوا فيها. يغنوا فيها بمعنى يقيموا في هذا المكان، كأن لم يقيموا في هذا المكان، من قول العرب غني فلان بالمكان يعني أقام فيه، وليست من الغنى، ليست كأن لم يغنوا أي كأن لم يصبحوا أغنياء، فلننتبه إلى هذا الأمر. أيضا ننبه على قوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. ويتلوه هنا يتلوه بمعنى يأتي بعده، يعني يتبعه، وليس يتلوه مشتقا من التلاوة. يتلوه شاهد منه، لا ليست كذلك. يتلوه شاهد يعني يأتي شاهد من بعده. أيضا نقرأ في سورة يوسف لما تداول الإخوة بين بعضهم ماذا يفعلون مع يوسف، قالوا: أو اطرحوه أرضا. أو اطرحوه أرضا يعني ألقوه أرضا بعيدة، وليس معناها اطرحوه أرضا يعني ارموه في الأرض التي تحتكم الآن، وإنما أرضا يعني بعيدة. هذه بعض الكلمات أحببت أن ننبه عليها، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم بفهم معاني كتابه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: فزع الأخوة لما حدث من تلك الحية الصغيرة وحاولوا الهروب حتى نجوا جميعا وعادوا ليكملوا رحلتهم. وأثناء سيرهم مروا على أرض جرداء.
2: انظروا يا إخوتي، جمل سمين وسط هذه الأرض الجرداء.
3: عجبا لهذا الأمر.
4: لا تتوقفوا، هيا لنكمل السير، فقد أوشكت الشمس على الغروب.
3: عجبا لما أرى، لا أكاد أصدق.
2: كيف لهذا الجمل أن يصير هزيلا ضعيفا هكذا وسط هذا الوادي الأخضر الذي يفترشه العشب؟
5: يبدو أننا لن نتوقف عن الدهشة طوال رحلتنا هذه.
1: وصار الأخوة إلى الكهف ودخلوا ليستريحوا من عناء رحلتهم التي ما بقي منها الكثير. ومرت الليلة هادئة حتى استيقظوا على صوت أخيهم الأصغر مع بداية الفجر.
4: يا الله، ما هذا؟
5: ماذا ترون يثير دهشتكم لهذه الدرجة؟ ها؟ لا أكاد أصدق، إنني أحلم بالتأكيد. نحن داخل حلم الآن.
3: يا للعجب، ما هذا؟ وأي نوع من الطيور يكون هذا الطائر؟
6: إنه يتنقل بين سدرتين، وما أن يهبط على واحدة حتى تخضر وتصير الأخرى يابسة.
4: لا أظن أنه بإمكاننا تفسير ما رأينا من عجائب في رحلتنا هذه.
1: وواصل الإخوة السير وهم في حيرة من أمرهم حتى وصلوا القرية التي فيها القاضي، فسألوا عن منزله.
4: السلام عليكم أيها القاضي.
7: وعليكم السلام يا أبنائي، ولكني لست القاضي، هو أخي الأكبر ويسكن في هذا المنزل.
2: أخوك الأكبر؟ حسنا، أقصد شكرا يا سيدي.
6: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
2: هل رأيتم هذا الشيخ المسن؟ هو الأخ الأصغر للقاضي، فما بالكم بحال القاضي؟
5: لقد أخبرتكم أنه لا فائدة من هذه الرحلة.
4: صبرا جميلا، وعلى أي حال نحن على بعد خطوات من نهاية هذه الرحلة. ها نحن أمام بيت القاضي.
8: ماذا وراءكم يا ضيوف الكرام؟
4: جئناك في مسألة واحدة، ولكن في طريقنا إليك صارت 5 مسائل.
8: هاتوا المسائل الأربع التي اعترضتكم في طريقكم، ثم اعرضوا علي مسألتكم التي جئتم من أجلها. عسى الله أن يوفقني وإياكم لحلها.
4: أما المسألة الأولى، عندما سرنا إليك وجدنا

0: تحفاه فكاد يسد الطريق علينا، لولا أننا تسللنا منه لوادا لما استطعنا الهرب منه.
1: هذا يا أبنائي الشر، أوله صغير يستطيع كل شخص جانبته، فإذا دخل فيه كبر واستفحى. هات الثانية يا أبنائي.
2: المسألة الثانية أن لما سرنا وجدنا جملين، الأول منهما كان يرعى في روضة جرداء قاحلة وحالته سمينة، والثاني منهما يرعى في أرض خضراء وحالته هزيلة، فعجبنا من حالتيهما فأخبرنا عنهما.
1: أما الجمل الأول وهو السمين القانع بما أعطاه الله فينتفع بما في يديه فارتاح في دنيا، وأما الثاني فهو الرجل كثير المال عنده خيرات كثيرة من المال والولد، لا يشكر ربه على ما أعطاه فلا ينتفع بشيء أبدا.
0: هات الثالثة. لما سرنا وجدنا طائرا عنده سدرتان، إذا وقع على إحداهما اخضرت والأخرى يبست، وهكذا دواليك.
1: نعم يا أبنائي، ذلك الرجل المتزوج زوجتان، إذا ذهب وأتى واحدة غضبت الأخرى، فإذا جاءها رضيت وغضبت الأخرى، وهكذا شأنه كله.
3: أما المسألة الرابعة، حينما دخلنا القرية سألنا عن منزلكم، فأرشدنا لمنزل أخيك الأصغر، فوجدنا شيخا هرما، فلما سألناه عنكم قال إن داره هناك، فلما جئنا إليكم ازداد عجبنا، حيث رأيناك ما شاء الله بصحة وعافية متعك الله بهما، فما سر صحتك مع أنك أكبر منه وهو أضعف منك بكثير؟
1: أما ما وجدتموه من حال أخي الأصغر فإنه يرجع إلى أن عنده امرأة صليطة اللسان بذيئة المنطق، فهي تسلخ منه كل يوم، عسى الله أن يفرج عنه ما هو فيه. وأما أنا فإنني والحمد لله على هذا أعيش عيشة هنيئة، أسأل الله أن يحفظها علي، فزوجتي صالحة حيية أمينة، فأنتم جئتم وكنت نائما فلم توقظني حتى جهزت القهوة وكل ما تحتاجونه، ثم أيقظتني فجئت إليكم وأنا نشيط مرتاح، والحمد لله على هذا. هذا سر سعادتي.
0: والخامسة هي مسألتنا، فنحن أبناء شيخ قبيلتنا، قبل ما يتوفى والدنا قسم حظوظنا من أمواله بيننا ووضعها في صناديق لا تفتح إلا بعد موته، فلما مات فتحناها فوجدنا في كل صندوق اسم واحد منا، وكان من نصيبي في الصندوق الأول السيف وختم الرئاسة،
2: وكان من نصيبي الرمل والحجارة،
4: وكان من نصيبي أنا العظام.
0: فاختلفنا عند ذلك، وكان أبي أوصانا أن نرجع إليكم، فها نحن قد جئنا إليكم لتحكم بيننا بما أراك الله، فنسأل الله أن يوفقكم للعدل والإنصاف، ونحن مستعدون لتنفيذ ما تحكم به بيننا.
1: لقد كان أبوكم حكيما يا أبنائي، فمن كان نصيبه السيف وختم الرئاسة والراية فهو شيخ القبيلة سلفا لأبيه، وعليكم السمع والطاعة له وأن ترجعوا إليه في كل أمر من أموركم، ومن كان نصيبه الرمل والحجارة فله العقار والبيوت والأراضي، ومن كان نصيبه العظام فله المواشي من خيل وإبل وبقر وغنم، ومن كان نصيبه الذهب والفضة فهو أضعفكم، فلا تنسوه عند انتهاء ما لديه من مال. وأوصيكم يا أبنائي بالاتفاق وجمع الكلمة، وأسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم.
5: ثم انصرفوا من عنده راضين بما حكم به لهم وما فرض لهم أبوهم، ويسألون لأبيهم المغفرة والرحمة والرضوان. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجلا آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق، ورجلا آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
6: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرت لحظة كده، ايه الفرق بين المغفرة والرحمة والعفو؟ يا ده بينهم فروق غير عادية. المغفرة ان ربنا يغطي على ذنبك، تخيل، ولذلك جاية من كلمة المغفر اللي المرأة بتتغطى به، ثوب تلتحف به المرأة اسمه المغفر، التحفت المرأة بمغفرها. فلما اقول رب اغفر يعني استر، اردم، خبي ذنبي، ما تفضحنيش يوم القيامة. طب الرحمة هي عدم العذاب اصلا. طب العفو انه ما يبقاش الذنب بتاعك سايب اثر في سجلاتك يوم القيامة. ولذلك انت لو زعلان من واحد يقولك ايه اعفو عني، وتقول له عفيت يقولك ايه يعني خلاص، يعني احنا خلصين، ما عرفش ايه، خلصين، مفيش اي حاجة شائبة، صافية لبن زي ما بيقولوا كده، مفيش تلوث في النفس، مفيش تلوث ولا شائبة، شيء لا تشوبه شائبة. إذن العفو هو الستر، المغفرة الرحمة عدم العذاب. طيب الرحمة عدم العذاب، يبقى وقل رب اغفر وارحم، شوف الفرق بين الاثنين، وأنت خير الراحمين. يبقى المغفرة هي الستر والرحمة عدم العذاب. الكلام ده أقدر أدعي للميت بتاعي؟ طالما ميت على التوحيد تستطيع أن تدعو له بهذا الدعاء الجميل، الدعاء الذي أوصى به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان بيدعي يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغائبنا وحاضرنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذا الدعاء الذي يدعو به للمتوفى، والمتوفى يكون في أمس الحاجة إليه. أنا عاوز أقول لكم نحن سنموت وسنكون في حاجة لهذا الدعاء، وإذا كان الجزاء من جنس العمل فإذا أكثرت بهذا الدعاء لموتاك سيأتي من بعدك من يقومون بالدعاء لي ولك. هيا أمنوا معي عسى أن تكون ساعة إجابة. الله

اللهم أمين يا رب، اللهم أمين. شوفوا الدعاء لما بيكون فيه توفيق من الله سبحانه وتعالى، عندما تقف أمام المقابر ناس كتيرة جدا بتسأل، ندعي للمتوفى نقول له إيه؟ ناس بتعجز عن الدعاء، وبالتالي المتوفى لا يستفيد، المتوفى لا يستفيد من التعديد عليه أو من البكاء عليه أو من اللطم أو من النياحة أو من الكلام الذي لا يفيد. الناس دلوقتي بتروح المقابر إلا من رحم ربك بيقولوا كلام يعني لا يجوز أن يقوله إنسان، لا يجوز أن يتفوه به إنسان. لابد أن يلتزم الإنسان أمام المقابر بحالة من حالات الاستحضار والخشوع. الأئمة كانوا كده، الأئمة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا في حالة استحضار لهذا الدعاء واستحضار لهذا الخشوع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف أمام المقابر يصمت فيصمتون، ثم يدعو الله عز وجل فيؤمنون، ويعلم الصحابة كيف يقومون بالدعاء للمتوفى. الدعاء اللي انت بتدعوه ده بقى بينزل على المتوفى بردا وسلاما ورحمة ومغفرة. ويوعى تفتكر ان المتوفى ما بقاش سامع اللي في الحياة، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يعني حتى يسمع خشاش نعالكم، يعني بيبقى سامع حركة الناس وهي ماشية وترك القبر، وتيجي الملائكة وهما منكر ونكير، وهما ملكان مسؤولان عن سؤال القبر. خدوا بالكم في حاجة اسمها سؤال القبر وفي حاجة اسمها حساب الآخرة. سؤال القبر غير حساب الآخرة. سؤال القبر دوت أمر بيسأل عن ربه وعن دينه وعن النبي الذي بعث إليه، إنما حساب الآخرة ده حساب الآخرة بيكون عن الأعمال والأقوال والأفعال، وده ميت دوت سكير، ده زاني، ده شارب خمر، ده مصلي، ده طقي، ده ساجد، ده عقل والديه، ده برب والديه. يعني التقسيمة يوم القيامة بتكون كبيرة جدا لا حصر له. أنا عاوز أقول إن الحالة التي يكون فيها المتوفى ما بتكونش هي انتهاء عن الحياة، لا، ده انتقال إلى صورة أخرى من صور الحياة. خدوا بالكم يا جماعة، احنا بنعيش في اربع مراحل في الحياة. المرحلة الاولى هي مرحلة اسمها عالم الذر. قال تعالى: واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى. المرحلة الثانية اللي كانت المرحلة الذر ديت الارواح قبل ما يخلق الاجساد، والمرحلة الثانية خلق الاجساد ووضع فيها الارواح اللي هي الحياة الدنيا اللي احنا فيها دلوقتي. المرحلة الثالثة اللي هي الانتقال الى عالم اسمه عالم البرزخ بعد ما نموت. عالم البرزخ يعني الحاجز أو الفاصل أو الحاجز بين الشيء والشيء. قال تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يعني حاجز بينهما لا يبغيان. المرحلة الرابعة اللي هي الأخيرة اللي هي مرحلة الآخرة. بعض الناس بيخلطوا في المفاهيم، ما بيعرفوش الفارق بينها، فبيفتكروا أن القبر هو المرحلة الأخيرة. ولذلك لما بيجوا يدفنوا واحد يقولك، تسمع بعض المذيعين يقولك إيه: وانتقل البطل فلان أو انتقل فلان إلى مثواه الأخير. لا، هو مش إلى مثواه الأخير، إلى مثواه قبل الأخير. ليه بقى؟ لأن حتى ربنا مسميها مكان زيارة مش مكان إقامة. شوف ربنا بقول: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ما قالش حتى سكنتم المقابر. لو قال حتى سكنتم المقابر يبقى معنى ذلك أن الميت يدخل قبر، مش يخرج للآخرة أبدا بأي حال من الأحوال. عموما أنا عاوز أقول لك أنه دي مرحلة مؤقتة، ترانزيت يعني زي ما بيقولوا كده في لغة السياحة والطيران، يعني مؤقتا، وبعد كده بتنتقل إلى المرحلة الأخيرة اللي هي المرحلة الأخيرة، إما إلى جنة وإما إلى نار. جعلني الله وإياكم من أهل الجنة يا رب العالمين ونجانا من النار. الميت هنا في الحالة البرزخية دي بقى محتاج إيه؟ محتاج تحسين مجموع، محتاج لجنة رأفة، محتاج واحد يساعده على تخطي الأزمة في سؤال القبر اللي بعض الناس بينكروه ويقول لك ايه: اصل القبر ومش القبر، واصل ما فيش الشجاع الاقرع. لا، في الشجاع الاقرع، والشجاع الاقرع دوت مش اللي مالوش شعر، يعني واحد ربنا رزقه شويه جهل نادرين بيتريق على الاحاديث اللي وارد فيها الشجاع الاقرع، يقول لك ما فيش شجاع اقرع وشعر. والغريب انه يعمل يعني استاذا جامعيا، يعني فانا تعجب ان الرجل مش عارف معاني الكلمات. الاقرع ملهاش علاقه بالراس، الاقرع يعني الذي يقرع القلوب، الذي يقرع القلوب. احنا بنقول من يقرع الباب، من يقرع الباب، يبقى بشتم الواقف على الباب بيخبط بقوله يقرع؟ لا، من يقرع الباب مين اللي بيخبط الباب؟ عشان كده بنقول قرع الطبول. فثعبان مخيف ده مسلطه على مين؟ على مانع الزكاة. انت وبعدين كل الناس يقولك لا ما تخوفناش من عذاب القبر. حاضر يا سيدي مش هنخوفك، بس ليه ما تجتهدش زي الطالب يقولك ما تخوفنيش من السقوط، مش هخوفك من السقوط، واجتهد.
انما الطالب يقول لك ما تخوفنيش من صوته وعمال يلعب في الشارع، ما تخوفنيش من صوت اخر السنه وعمال يلعب في الشارع، ما تخوفنيش من صوت اخر السنه وعمال يطوح في الكتب بتاعت المدرسه ويهمل في واجباته المدرسيه. لا، هخوفك من الصوت، طالما انت مهمل يبقى هخوفك من الصوت. مين اللي حقه علينا ان احنا ما نخوفوش؟ اللي هو الناس اللي عندها دم، اللي هي ما بتخافش الا من الله سبحانه وتعالى. فأقم الصلاه لذكري، دخلت على العبادة، دخلت على الطاعة من غير ما تتأخر. يبقى بعض الناس يستحق انك تخوفه، وبعض الناس زيكم عنده احساس. سأذكره من يخشى، ربنا بيقول في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم وتعيها اذن واعية. ربنا بيقول عن القرآن نفسه هدى للمتقين، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين؟ للمتقين. انما اللي مش متقي عمره ما هينتفع بالقرآن. ربنا اشترط قبل الانتفاع بالذكر انك تكون مؤمن. علشان كده لاحظوا من الآية الكريمة، وربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى لو فهمت هذا المعنى تقدر تفهم معنى الذكر، وإنه الدعاء للمتوفى هو دعاء لواحد كان من أهل الذكر في الدنيا، وأنت تساعده على اجتياز محنتي. هذا السؤال بخير وسلام. ميتينكم محتاجينكم بإيه؟ بدعائكم، بصلاحكم، باتجاهكم إلى الله سبحانه وتعالى، إن ربنا يلقنهم حجتهم ويبدد غربتهم ويوسع مدخلهم وينور قبورهم ويغفر لذنوبهم ويستر عيوبهم ويرحمهم برحمته ويعافيهم بمعافاته ويجود عليهم بجوده ويغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد وينقيهم من الذنوب والخطايا والأثام كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس. يا رب ارحم أبوينا وارحم آباءنا وأمهاتنا ومن له حق علينا، واغفر لهم بمغفرتك وجودك يا أكرم الأكرمين. وإلى هذا الدعاء والتأمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك، هذا هو عنوان خواطرنا التي نتحدث من خلالها عن ربنا سبحانه وتعالى، عن أعظم محبوب، عن أعظم متحدث عنه، وهو الله عز وجل. لا يمكن للإنسان أن يشتاق لربه إلا إذا أحبه، ولا يمكن أن يحبه إلا إذا تعلم معاني أسمائه وصفاته، وتذكر وتذاكر عظيم نعمائه عليه وعلى خلقه. بين سمعين، الله سبحانه وتعالى هو السميع وهو البصير، والله سبحانه وتعالى يسمي الإنسان سميعا وبصيرا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالله سبحانه وتعالى هو السميع، والمخلوق الضعيف سميع، لكن والله العظيم فرق بين هذين السمعين، فرق بين هذين الاسمين. تعالوا أتأمل معكم ولو بصورة مختصرة عن مقدار سمع الإنسان. الإنسان سمعه محدود، هناك كما يقول أهل الاختصاص موجات فوق السمعية لا يدركها الإنسان، وموجات تحت السمعية لا يدركها الإنسان، فسمعه محدود. الإنسان أحيانا لا يسمع الصوت لأنه بعيد، لاحظوا، لا يسمع الصوت، وأحيانا يسمعه لكنه لا يدرك كنها. ما هذا الصوت؟ أهو صوت إنسان أم حيوان؟ ربما حدد أنه إنسان لكنه لا يدرك ما الذي يقوله هذا الإنسان. نعم أنا أسمع صوتا من بعيد لكن ما أدري أهو يصوت لي أم لغيري، أهو يناديني، أهو يستغيث أو يسبح الله سبحانه وتعالى، أو ينشد أو يترنم أو يحدو، لا أحدد، لا أستطيع أن أحدد. وأحيانا أصل إلى مرحلة أسمع صوته وأدري أنه يناديني ويستغيث بي، لكن لا أستطيع أن أتجاوب مع هذا الصوت، لا أستطيع أن آتيه، لا أستطيع أن أساعده. نعم، لأنك ضعيف، لأنك مخلوق محدود القدرة. أما الله سبحانه وتعالى السميع فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لو مشت النملة على الصخرة السوداء في الليل الظلماء، في الليل الأليل، لسمع الله سبحانه وتعالى خطواتها. والله سبحانه وتعالى يدرك كل شيء ويحيط بكل شيء، وهو قادر على الاستجابة لكل أحد. ولذلك من معاني السامع بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى أنه يسمع كل الأصوات ويدركها ويحيط بها ويستجيب للدعاء والنداء فيها. ولذلك ما معنى قولنا في الصلاة سمع الله لمن حمده؟ ليس المعنى هنا السماع، فالله يسمع من حمد ومن لم يحمد، إنما المقصود بالسمع هنا بالتحديد الإجابة، يعني يجيب الله من حمده، يستجيب الله لمن حمده وأثنى عليه. إني آمنت بربكم فاسمعون، يعني فأطيعون، فاستجيبوا لدعوتي. دعوت الله حتى خفت ألا يكون الله يسمع ما أقوله، هنا يسمع بمعنى الإجابة. إن ربي لسميع الدعاء، ليس المقصود سميع الدعاء يسمعه، إنما يجيبه. لذلك وجب علينا أن نحب هذا الإله السميع المدرك لكل شيء، وأن نعظمه وأن نثني عليه وأن ندعوه. أسجد واقترب من ربك سبحانه وتعالى، واهمس لهذه الأرض على أن يكون رجع صدى همسك ودعائك واستغاثتك في السماء عند ربك سبحانه وتعالى ليستجيب دعائك. تذكر دائما وأبدا أن نداءك للمخلوق يمكن أن يسمع ويمكن أن ألا يسمع، أما نداءك لربك سبحانه وتعالى فهو صوت مسموع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: الصداق. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: تزوج ولو بخاتم من حديد. أخرجه البخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: يا رسول الله زوجنيها. فقال: ما عندك؟ قال: ما عندي شيء. قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري ولها نصفه. قال سهل: وما له رداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له، فقال: ماذا معك من القرآن؟ فقال: معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أملكناكها بما معك من القرآن. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ أخرجه أبو داود والنسائي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود. أخرجه أصحاب السنن الأربعة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانة؟ فقالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر. فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها صداقها سهمي بخيبر. فأخذت سهما فباعته 100,000. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. أخرجه البيهقي. وعن عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى؟ قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن. قالت: واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء، إلى: وترغبون أن تنكحوهن. فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى في الصداق. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله رضي الله عنه: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وعند الأنصاري امرأتان، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فأتى السوق فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال: مهيم يا عبد الرحمن. فقال: تزوجت أنصارية. قال: فما سقت؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة. أخرجه أبو داود.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أستطيع أن أقول إن للإيمان شكلا وجوهرا. شكل الإيمان هو مفرداته: الإيمان بالله تعالى، والإيمان برسله وكتبه وملائكته، وباليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره وما يستتبعه ذلك. هذا هو شكل الإيمان. أما جوهر الإيمان فهو تلك الصلة العظيمة والنبيلة التي تربط العبد بخالقه جل وعلا. هذه الصلة التي تقوم على المحبة، وتقوم على الشوق، وتقوم على الحياء، وتقوم على الخوف. هذه الصلة هي جوهر الإيمان. وإن الهدف الأسمى لأي عبادة من العبادات هو تقوية هذه الصلة.

لا. وكل عبادة لا تعود على هذه الصلة بالتقوية والبلورة والتألق هي عبادة مجوفة، لأنها لم تؤدي الغرض الذي شرعت من أجله، مناجاة الخالق جل وعلا. يشكو إليه العبد همومه وينطرح بين يديه طالبا رضوانه ومغفرته ومعتذرا إليه عما مضى من تقصير ومن ذنب. سؤاله جل وعلا، سؤاله كل شيء، يسأل ربه الصغيرة والكبيرة، المهم وغير المهم. هذا مما يقوي هذه الصلة، وهذا مما يزيد في عبودية العبد لله جل وعلا. أرجو أن تكون الرسالة قد وصلت. عبادة لا تقوي الصلة بالله جل وعلا هي عبادة مجوفة، يحتاج صاحبها إلى المراجعة لتكون صلاته وزكاته وصدقاته وقيامه لليل وكل أفعال الخير لديه لتكون أكثر انضاجا وأكثر قوة، حتى تؤدي إلى الغرض منها، وهو صلة حسنة وجميلة وعظيمة وقوية بالخالق الجليل جل ثناؤه وتباركت أسماؤه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة في شكل كل واحد الظاهري، هو لما ربنا يحب ينظر لك يحب يشوف شكلك إيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجل ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج فأصلح رأسك ولحيتك، ففعل ثم رجع، فقال عليه الصلاة والسلام: أليس هذا خيرا من أن يلقى أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ خلص الحديث. سيدك النبي عليه الصلاة والسلام ما بيتكلمش في المواضيع السطحية، سيدك النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم في المواضيع المهمة اللي ربنا بيوحيله بيها. فلما النبي يقول له: واحد لو سمحت روح صرح شعرك ولحيتك ونظف نفسك، سيدنا محمد بيتكلم في موضوع مهم، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. كنز النهاردة: إن الله جميل يحب الجمال، من أسماء وصفات الله الجميل. وعلى فكرة المؤمن مأمور أن يتخلق بأخلاق الله، فأنت مأمور أن تكون جميلا لأن ربنا جميل. الله جميل على قدره الرباني الإلهي، وانت كمان لازم تسعى أن تكون جميلا على قد ما تقدر على قدرك البشري. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيسعى أن يكون جميلا، فكان يفرق شعره، يفرق شعره من النص، ثم يأمر عائشة أن تضع الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام كما يقول أحد الصحابة: صافحت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت ليديه عطر كأنه بات ويده في جؤنة عطار. كأن النبي عليه الصلاة والسلام حاطط إيديه طول الليل في كيس مليان عطر من كتر عطر النبي الفواح صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم كثير الترجل، الترجل يعني بيصرح شعره كتير عليه الصلاة والسلام، بيحترم شكله، يحترم شعره، يحترم لحيته، يحترم نظافة لبسه، يحترم ريحته الجميلة. لأنك خليفة الله في الأرض، وخليفة الله في الأرض لازم يكون مشرف. سيدنا محمد لما شاف هذا الإنسان قال له: لو سمحت روح وتعالى. طب ده كده هيسيب المسجد، هيسيب درس النبي عليه الصلاة والسلام، هيسيب صحبة النبي لدقايق، وإحنا عايزين لو كنا عايشين أيام النبي ما نشلش عينينا من على النبي. لا، لو سمحت روح صرح شعرك، صرح لحيتك، نظف لبسك، اغسل وشك، العطر يفوح منك كلك. ده مراد الله ورسوله. إن الله جميل يحب الجمال. بوصي كل إنسان وإنسانة بيسمعوني دلوقتي، ما تقولش دي حاجات بسيطة من الدنيا. تنظيمك لشكلك وريحتك وشعرك ولبسك ده من عمل الآخرة، وإلا ما كانش وصى به صلى الله عليه وسلم، الذي يدلنا على كل ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. كنز النهاردة: إن الله جميل يحب الجمال، فكن جميلا في عين الله. ربنا يفهمنا ويعلمنا وياخد بأيدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم، بتحية الإسلام نحييكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نبحر في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نتفيأ ظلال هذه الأمثال مع فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، اليوم الآية مثل ضربه الله تعالى في القرآن، وهذا المثل حتى المشركون في مكة قالوا: ما شأن هذا المثل؟ لماذا يضربه الله تعالى؟ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ لو مشينا معهم قليلا، ماذا أراد الله بهذا المثل، ولماذا يضرب المثل بالبعوضة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
0: صلى الله عليه وسلم.
1: الله عز وجل يقول: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. معنى ذلك أن الآيات هي القنوات الوحيدة السالكة لمعرفة الله. آياته أنواع ثلاث: آيات كونية خلقه، وآيات تكوينية أفعاله، آيات قرآنية كلامه. الآيات الكونية موقف الإنسان وقد فرض عليه التفكر، تفكر ساعة خير من أن تعبد الله 60 عاما، لأن هذا التفكر يضعك وجها لوجه أمام عظمة الله. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. تحت كلمة عظيم ضع 5 خطوط. إبليس آمن بالله، قال له: ربي فبعزتك، وهو إبليس اللعين
0: وكان من الكافرين.
1: فالبطولة أن تؤمن بالله العظيم، ولن تؤمن بالله العظيم إلا إذا حملك هذا الإيمان على أن تستقيم على أمره. فأي إيمان لا يحملك على طاعة الله لا قيمة له ولا وزن له في الآخرة. والدليل فرعون، أكبر طاغية في العالم، عندما أدركه الغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. فالبطولة أن تؤمن بالله العظيم، وأن تؤمن قبل فوات الأوان، لا بد من هذين الشرطين. فالله عز وجل خلق الفيل 150 طن، يعني 50 طن لحم وعظم ودهن، وتسعين برميل زيت،
0: شيء الحوت، الحوت الأزرق.
1: نعم. الحوت شيء كبير جدا، 150 طن الحوت. نعم. و50 طن زيت، 90 برميل زيت، 50 طن لحم، 50 طن دهن، 50 طن عظم. لكن في أشياء دقيقة جدا بعوضة، يعني أحقر شيء بحياة إنسان بعوضة. إذا كان قتل بعوضة هل يستغفر؟
0: لا يشعر بشيء
1: أبدا، بعوضة.
0: لو أن الدنيا تعدل عند الله،
1: لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. هذه البعوضة شيء لا يصدق، لها 100 عين، 100 عين، و48 سنا.
0: الله.
1: هذه البعوضة لها مخالب، إن وقفت على سطح خشن تستخدم مخالبها، ولها محاجم مبنية على الضغط، وإن سقطت على سطح ناعم
0: تستخدم المحاجم،
1: محاجمها عندك، تعلق شيء على سيراميك، في
0: يعني مطاط،
1: أداة تعليق مطاط على تفريغ الهواء.
0: نعم.
1: فعند مخالب إن وقفت على سطح خشن، ومحاجم إن وقفت على سطح أملس، مع جهاز رادار ترى حاجتها بالحرارة، اسمه جهاز استقبال حراري، جهاز استقبال حراري.
0: ترى الإنسان النائم،
1: يعني غرفة كبيرة دنيا وقت الشتاء، النائم 37 حرارته، لا ترى إلا النائم.
0: هدفها
1: أنه حرارته 37. نعم. جهاز استقبال حراري. دم الإنسان كما يقال كطرفة سمج.
0: نعم.
1: عنده جهاز تميع للدم بتميعه، وجهاز تخدير حتى ما يقتله. شو بصير؟ تلدعه، يتألم، يضربها، تكون في السقف هي.
0: نعم.
1: في كان تخدير مع جهاز تميع